كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك

الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع

انصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بهلاك اعداء الدين وهب لنا ولاحبابنا في هذه الساعه وفي كل حين ابدا ما هبت ولبارك الصالحين في كل حين ابدا مع العافيه التامه في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وفي امرك عن من سواك واهدنا لاحسن الاعمال والاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت اللهم انا نسالك من العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم يا سابق الفوت يا سامع الصوت يا كاسر العظام من منشرها بعد الموت صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم واجعلنا وللمسلمين

ترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، وأكمل السلامة من الفتن والمحن، من كل شر وغفلة وكرب وذر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

من الشر إلى الخير، من العسر إلى اليسر، من الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، من السخط إلى الرضا، ومن الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل.

والدين لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا إلهي.

بغيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله ترى كل الأولياء الصالحين يا الله خصوا بالإمام القدب حقا وجه الدين تاج العارفين رقى في رتبة لتمكين مرقى وقد جمع شريعة واليقين يا الله ذكر العيد روس القدب أجلان القلب صدى للصادقين يا الله في الدين

خلق الراموس يا القلب الراس القسبة الستراء للقبائل والأخطال يا الله يا من يرى سر قلبي أسبت الأوكاس بي فمه بعفق ذنبي

قيمة. يا ويح نفس الهوية عن السبيل السوية، اذهب روج علي قصد الجاه والمال. يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وغيرتني بالإكبال. يا الله قد استعنتك ربي على مناوات قلبي وحل أقداد قربي، فانظر. يا الله قد استعنتك ربي على مناوات قلبي وحل أقداد قربي، فانظر.

عاصم من شر أوباه. يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمالية بالعلا والتعالي، لو تنظر بالأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى فرجك وقهرك يخشى وذكر وشكرك العازم محمد.

يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم.

بلد لكي نستقيم ولا نطيع اللعين. يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم. فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العنا عنا وترن المنام.

وزاد رشح الجبين يا الله. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين. رب إني هذا الصفات العليا قائم بالفناء ذو عتيا. يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأخذني بالقصد قبل المنية. والرسول الكريم باب رجاء فهو غوثي وغوث كل البرية. يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية. واجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج بالطلعة الهاشمية. يا الله ما سرق الإقبال في كل أمر قد قصر وصدق في كل نية. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية. واجعل العلم مقتلانا بحكم ذوقي في فهم سر معنى المعية. يا الله واحفظ القلب يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا الله فدوائي.

وخضوع وانكسار. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، يا الله لم أزل بالباب واقف فرحاً من ربي وقوفي، يا الله وبوادي الفضل عاقف ولحسن

باري الله بدل حسنات حتى تبيان يا الله سمعنا واطعنا فاهدنا للصالحات واتنا يا ربنا في ذي والاخرى حسنات واتنا حسن اليقين دائما اصل ما فسر وارفع لكل

اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد أرسنا بعينك التي لا تنام، اكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، وردني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور.

أوليائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد ولا

طفى بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم

تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح

تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا

تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح

0: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى نصاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.

استولوا الصلاح تقاربوا تراسوا أقبل مع الله بقلوبكم وقول عن الفجرين نقول عن الفجر كان مشهودة فدافع المؤمنين هم في صلاتهم خاشعون ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك سوف تصلى التكبيرة الأولى مع الإمام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم همت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمتها وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا بالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزلكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دون لا يقضون بشيء إن الله سميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل ما تكبر لا يؤمن بهم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت

أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يهز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا ألطف بنا احفظنا وانصرنا فرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا اهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اسقنا الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تاخذنا بالسنين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين كل أهم وصنهم ودولهم ورعاهم وألهم ومجدهم وفقناهم لما تحب وترضى والطف بنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف وادفع وأبعد وأزل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والساهلين عاجلا بعبد مسلم برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد بن أمي آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام لك عبد السلام فإنا ابن بسلام ظن بالعمدك دارك دار السلام تبارك تربنا دايدة جلال الإكرام. اللهم لا مانع الماضي دار الماضي الممنع دار الأراد لما قضيت دار ينفع الجد جد. اللهم رب عنا على ذكر وشكر وشكر وشكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.

جديك لا لهم الخلا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

هلا الله الحمد لله عميد على كل جديد صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم. سيدنا بحر سألنا فيه.

0: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ورب شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ورب شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ورب شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ورب شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم

من النار وأسكنا مع السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وفعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة لا إله إلا الله 12 مرة

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فاعلم أن

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما

ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته

لا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

عظيم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، نحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقة ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس،
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.

الله العظيم، وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة

وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

من يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه مداد كلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلمات سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلمات سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلمات سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض

0: الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده له لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: جمع يحدثون في مسنة مجالهم إنا ذكركم بسكان الخواص لذكركم فعنا أعلم ذكركم ذكرنا كمل تمكن بذكركم ذكرنا كمل تمكين ذكركم ذكرنا تقوى ذكركم ذكرنا بعدك بخير لطن وعافية.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الشيخ الامام ابي الوهاب عبد الوهاب بن احمد بن علي الشهراني رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم، كتابه كشف الغمه عن جميع الامه في كتاب الطب الى ان قال: فصل. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: اصل كل داء البرد، يعني الهواء البارد الذي يلفح الجسد، وهو معنى تفسير الأطباء بقولهم: هي إدخال الطعام على الطعام قبل هضم الأول، فإن بطء الهضم أصله البرد الذي تبرد منه المعدة ثم تطبخ الطعام. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبا، إن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقد مر في الباب قبله قال أهل اللغة: واللقيمات من ثلاث إلى تسع. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء البارد. وفي رواية: فإذا حمى أحدكم فليرش عليه الماء البارد، وليستقبل نهرا جاريا، وليستقبل جرية الماء بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وليقل: بسم الله، اللهم اشف عبدك وصدق رسولك، وينغمس به ثلاث غمسات ثلاثة أيام، فإن برئ وإلا فخمسا، فإن لم يبرأ في خمسة وإلا فسبع، فإنها لا تكاد تجاوز السبع بإذن الله تعالى. قال شيخنا رضي الله عنه: ولعل ذلك في الصيف الصائف، وإلا فالانغماس في البارد مضر بالبدن. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحمى تنفي الذنوب كما الحمى تنقي الذنوب كما تنقي النار خبث الحديد. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا شكى إليه أحد استطلاق بطنه يقول: اشرب عسلا مرتين أو ثلاثا. فوصف صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لأعرابي مرة فزاده استطلاقا، فأرسل أخاه إلى رسول الله فقال: يا رسول الله ما زاد لي ذلك إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، فشفي في الرابعة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا شكى إليه أحد يبس الطبيعة يصف له السناء المكي ويقول: لو كان شيء يشفي من الموت كان السناء، فعليكم بها مع السنوت، وهو السمن البقري وقيل العسل المخروط بالماء وقيل الكمون. وكان صلى الله عليه
1: نعم اللهم صل
2: وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: عدد معلوماتك
2: ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وسلم عدد معلوماتك امداد كلماتك كل ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا بحسن البيان والارشاد على يد ولسان عبده محمد خير العباد أجود الأجواد، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الأمجاد وعلى من تبعهم على سبيل الهدى والرشاد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. ساداتي أهل القرب من الحق سبحانه وأهل الإسعاد وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر ما ورد فيما يتعلق بالطب وتناول الأطعمة والأدوية، ويذكر الحديث أصل كل داء البردة، يعني الهواء البارد الذي يلفح الجسد، وهو معنى تفسير الأطباء بقولهم إدخال الطعام على الطعام قبل هضم الأول، فإن بطل هضم أصل البرد الذي تبرد منه المعدة ما تطبخ الطعام. والحديث يروى عن الحسن موقوفا عليه، وتكلموا في رفعه وأنكر عامة الحديث رفعه. وعلى كل يدل على معنى الحديث الذي بعده، وهو حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم في أن أن أن ما ما ما ما ملأ ابن آدمي وعاء شرا من بطنه. والتعرض لكذلك لأنواع من الهواء البارد ونحوه له آثار على الجسد سيئة، وفي أمثلة العوام عندنا يقول كل علة أبوها البرد، ويرون أنه ينكش كثيرا من الأمراض. وعلى كل حال أيضا ما فسر من أنه إدخال الطعام على الطعام هو إدخال طعام آخر قبل أن ينهضم الأول، فذلك له آثار كثيرة سلبية على بدن الإنسان، فينبغي تجنب مثل ذلك. ومن غير شك أن الجسد يتضرر بشدة البرد وبشدة الحر، وينبغي أن يكون الإنسان على وسط في أمره، على أن الاعتياد لشيء يكون مؤثرا على صاحبه، وكذلك اختلاف استعداد الناس وطبائعهم، بعضه يناسبها البرد وبعضه يناسبها الحر وما إلى ذلك. وكل ذلك بحكمة ربانية في تصريف أجساد الخلق وأرواحهم وشؤونهم تحت إرادته وتقديره، وما طوى من حكم لا يحيط بها غيره جل جلاله وتعالى في علاه. والحديث الآخر الذي فيه البيان الشافي وهو عماد في صحة الناس، يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، شر وعاء تملأه بطنك. ما هناك ضرر من ملء أي وعاء مثل ملء البطن بالطعام والشراب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فسر اللقيمات أنها البضع من 3 إلى 9، هذه لقيمات. ولذا كان سيدنا عمر ما يجاوز في طعامه 9 لقم، يكتفي في أي وقعة ويوجب ب9 لقم فما دون ذلك، ولا يجاوز 9 من اللقم. وهذا يكون قريبا من 3/3 عند أكثر الناس. قال: حسب ابن القيمات أبي أندم القيمات قمنا صلبة، فإن كان لابد فاعلان، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ويقول كان وهذا الحديث الذي لا يزال آية في مسار صحة الناس، وللعمل بأثر قوي في دفع أنواع منوعة من الأمراض عن الجسد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء البارد. فبعضهم عممه على كل حمى، وبعضهم جعلوا على الحمى نوع أنواع من الحمى مخصوصة تأتي في الحجاز كثيرا، فإن الغسل فيها بالماء البارد يؤثر على في إذهابها عن الجسد. والحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء البارد. وكان يمر بالاغتسال من الحمى بماء قد بات في القربة، بات في شن من شن أو في قربة فيصب عليه، ويكون سببا لإبعاد الحمى عن الجسد. وإن كان طبيعة الإنسان عند مجيء الحمى أنه ينفر من البارد أو يحس بالبرد، ولكن هذه الأنواع من الحمى تم ينفع فيها الماء البارد ويزيل أثرها. وهكذا يقول الحبيب محمد مستور العيدروس رحمة الله، قال: وأيام كان في الحرم النبوي شوية يشتغل، وقال: وجأتنا حمى شديدة وبرد، فجيت إلى عند بعض الأخيار محبين من الأغواط القائمين بالحراسة في الحرم، قلت له: غطنا ببرد وقت مطر نزل. قال: لا، أول دحين قبل ما غطيك روح إلى الميزاب ذا يصب من عند القبة الخضراء وإلى هذا، وروح تغسل فيه أول بعدين تعال. قال: النبي قال هذا برد أول، روح تجيب بلهجته، وكان أعجم يقولوا هذا أول بركة جديش، هذا أول لابد ينزل بعدين تعال هنا نغطيكم. خلانا روح تغسل والنبي برد وجاء غطانا وراحت الحمى مني وذهبوا قمت بخير، ما بي شيء من هذا. وهذا من الأدوية التي كان يستعملها صلى الله عليه وسلم، ولما جاته بعض الحمى أمرهم أن يأتوا بماء من 7 قرب بات فيهن الماء فصببنا عليه صلى الله عليه وسلم. الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء البارد. جاء في رواية البخاري ومسلم عليهم رضوان الله تعالى، قال في رواية: فإذا حمى أحدكم فليرش عليه الماء البارد، وليستقبل نهرا جاريا، وليستقبل جرية الماء بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، ويقول: بسم الله، اللهم اشف عبدك وصدق رسولك، وينغمس به 3 غمسات 3 أيام، فإن برا وإلا ف5، فإن لم يبر في 5 وإلا ف7، فإن لا تكاد تجاوز 7 بإذن الله تعالى قال أخرجه الترمذي في كتاب الطب ابن أبي الدنيا. فهذا نوع من مداوات الحمى بالاغتسال. قال شيخنا رضي الله عنه: ولعل ذلك في الصيف، الصيف في الغماش في الماء البارد مضر بالبدن، وليس على إطلاقه، ليس على إطلاق ما قال الشيخ، فإنه أيضا اكتشفت فوائد للغسل بالماء البارد. والذي جاء في الهدي النبوي أنه ما كان يسخن له ماء في أيام الشتاء، وكان يتوضأ بالماء المعتاد البارد، وما كان يسخن له الماء صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا وجد فوائد من حيث أنه يكون الماء الذي يتصل به الإنسان قريبا من طبيعة الجو الذي هو فيه باردا أو حار، يكون ذلك أنسب لتناسب الجسد مع الواقع الذي يعيش فيه، وتأقلمه مع الجو الذي يعيش فيه. فلهذا إذا اغتسل في وقت البرد بالماء شديد الحرارة يصادف أنه بعد الغسل مباشرة يصادف جو شديد البرودة ما يتناسب مع الحرارة التي كانت فيه، فربما أمرضته، ربما كانت لهذا. بل كثير ممن أيضا يشعر بالبرد إذا اغتسل بماء معتدل يذهب عنه البرد هذا، يحس ويصير جسمه عادي دافي، تذهب منه الرقلة وما إلى ذلك من مكان يشعر به من البرد. فسبحان الله، وشؤون الطب مأخوذ أكثرها بالتجربة، ولا زالوا الآن في طبهم الحديث قاعدين يجربوا لنا على الفيران ويطبقونه علينا، بعدين يشوفون إيش اللي يأثر في الفيران بأصنافها بأصناف الأمراض ويطبقونه على بني آدم، لأنهم بالتجربة وجدوا التأثر متقارب ما بين أبدان الفيران وأبدان الإنسان، بدن الإنسان، فيرتكزون على ذلك. أما ما جاء فيه إشارة في كتاب الكتاب العزيز مثل العسل أو مثل في السنة النبوية فشانه أعظم وأوثق من شان ما يتوصلون إليه. ومع توصلهم إلى التجارب بعد دخلت فيها بعدين أطماع الفلوس والتجارب بصحة الناس، وقعت الناس في مشاكل كثيرة. الله يدفع السوء عنا وعن الأمة أجمعين. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى تنقي الذنوب كما تنقي النار وخبث الحديد. ولهذا كان أبو هريرة يقول: أحب الأمراض لي الحمى. ليش الحمى؟ قال: تعم الجسد كله، ما من عضو إلا وتصل، وتكفر جميع ذنوب جميع الأعضاء، ما عاد شيء عضو إلا وحمى، فهي تكفر ذنوب جميع الأعضاء. وهكذا وكان بعضهم إذا جاءت الحمى يكرر لها أبيات ويقول: زارت مكفرة الذنوب وودعت، تبا لها من زائر ومودعي، باتت مضاجعتي وبت ضجيعها وزفيرها ولهيبها في أضلعي، قالت وقد عزمت على ترحالها: ماذا تريد؟ فقلت: ألا ترجعي، لا ترجعي، لا ترجعي، لا ترجعي، لا ترجعي، لا ترجعي، لا ترجعي. يعني يكررون لذهاب الحمى، ولها وهي أصناف من الأصناف، ولها كثير من التعويذات الواردة في السنة والمأخوذة إذا بالإلهام والتجربة عن كثير من الصالحين. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا شكى إلى أحد من استطلاق بطن يقول: اشرب عسلا مرتين أو ثلاثا. فوصف ذلك صلى الله عليه وسلم لأعرابي مرة، وذلك أن أخاه جاء إليه فزاد استطلاقا، فأرسل أخاه إلى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما زاد لي ذلك إلا استطلاقا، أي إسهال في البطن. قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذا بطن أخيك. فشفي في الرابع. جاء في رواية أنه قال: يا رسول الله، إن أخي استطلق بطنه أو استطلق بطنه. قال: فسقيه عسلا، سقاه عسلا. رجع قال: يا رسول الله، سقيت عسلا ما زاده الاستطلاق. قال: فسقيه عسلا، فسقاه الثانية. فرجع قال: يا رسول الله، ما زاده الاستطلاق. قال: اسقيه عسلا. ففي الثالثة والرابعة قال: شفي يا رسول الله، قال: صدق الله وكذا بطن أخيك، كذا بطن أخيك، صدق الله، فيه شفاء للناس كما قال سبحانه وتعالى، وهو أعلم بخلقه بكل بكل المعاني ومن كل جانب ومن كل وجه جل جلاله، وهو خالق الكل سبحانه وتعالى. وهكذا وقال بعضهم إنما تظاهر الأعرابي باستطلاق بطنه بعدما أعجبه العسل لن يريد ثاني مرة وثالث مرة. وعلى كل أحوال قد يكون أيضاً في إزالة لكثير من الأوساخ والتراكمات في البطن فيزيلها العسل ثم يستقر أمر البطن. وقال صدق الله وكذب بطن أخيك. فشوية في ربك صلى الله عليه وسلم إذا شكا أحد يبسط الطبيعة يصف له السناء، فيأتي على أنواع من الأدوية يكون فيها استعمال، بياتي على انواع من المواد والاعشاب اشارت السنه الى فوائدها لامراض مخصوصه. من هذا السناء المكي يقول له فوائد كثيره، وهو ايضا يطلق البطن ولكن ايضا يصفي الجسد من انواع من الاوساخ والجراثيم. ويقول وجاءت الزملاء الإشارة إليه ولوصيبه أنه دواء من كل داء إلا السام، كما جاءت الأخبار في مثل الحبة السوداء في مثل الحلف وأنواع من هذه البذور بيتكلم عنها الشيخ في بقية هذا الفصل إن شاء الله تعالى. طهرنا الله، نقانا الله، صفانا الله، حمان الله، عمدنا الله منه بصحة وعافية تامة كاملة، ورزق الكل منا وأهلنا ولنا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل، ورزق واسع بلا عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، أحسن لنا خاتمة شهر ذي القعدة، وبارك لنا في إقبال ليالي العشر وأيام العشر وما فيها من الأجر والعطاء الوفر والجود الواسع في السر والجهر، واجعل هذا الموسم من أبرك المواسم على أمة حبيبه محمد البدر في المشارق والمغارب، ادفع عنهم جميع المصائب والنوائب، حول أحوالهم إلى أحسن الأحوال، ورزقنا حسن اغتنام لحظات أيام العشر والأيام المعلومات والأيام المعدودات والموسم الكريم، وبسطنا بساط التكريم، واجعله من أبرك الأعياد على أمة حبيبه الرؤوف الرحيم، ودفع عنهم شر كل مفسد ومعتد وظالم أثيم وفاجر لئيم، واجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين في ألطاف عوافي ظواهر وخوافي بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه
3: وسلم. بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا سين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحسبك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: من أهل رضاك وفعل ما تقول بدون لك فهم أصلحونا والأمة أجمعين. باركنا في خدمة هذا الشهر باركنا في قبال ليلة العشر نرجعنا من خاصة أهل عندك بخير لطفا وعافية نبي الله.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحتط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمائة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمائة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله افتتح وبه أختتم، الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا، الله والله والله لا إله إلا هو، الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله افتتح وبه أختتم، الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا، الله والله والله لا إله إلا هو، الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله افتتح وبه أختتم، الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا، الله والله والله لا إله إلا هو، الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك، اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي وحسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.

أذهانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أقفال واثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة

بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله شر كل ماكري وخاين وغاجري وعاين وساحري وشر كل المؤذين يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي حاسد وشامتين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا.

يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. رد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. رد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك.

0: لطيف لطفنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟

مغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. صدق الله العظيم. حكمة لقمان.
1: ذكرى للعالمين.
0: حكم التوحيد. ست خصال. قال لقمان الحكيم لابنه في وصيته: يا بني، أحثك على ست خصال، ليس منها خصلة إلا وهي تقربك إلى رضوان الله عز وجل وتباعدك من سخطه. الأولى أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، والثانية الرضا بقدر الله فيما أحببت أو كرهت، والثالثة أن تحب في الله وتبغض في الله، والرابعة تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكرهه لنفسك، والخامسة تكظم الغيظ وتحسن إلى من أساء إليك، والسادسة ترك الهوى ومخالفة الردى.

الإخلاص في العبادة وعدم الرياء. قال لقمان الحكيم عليه السلام: يا بني، إذا صمت فاغسل وجهك وادهن رأسك وارفع صوتك في الملأ كي لا يعلموا أنك صائم، ولا ترائي الناس بصومك وصلاتك فتهدم بنيانك وتغر غيرك، فإن الذي يعمل لله في السر يجزيه في العلانية.

الرياء ودواؤه. قال سهل قال لقمان لابنه: الرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدنيا، وإنما عمل القوم للآخرة. قيل له: فما دواء الرياء؟ قال: كتمان العمل.

إياك والغفلة. قال لقمان الحكيم عليه السلام: إياك والغفلة، خف الله ولا تعلم بذلك الناس، ولا يغرنك الناس بما لا تعلم من نفسك. لا تغتر بقول الجاهل، إن في يدك لؤلؤة وأنت تعلم أنها بعض.

0: الرضا بقضاء الله. جعل لقمان الحكيم عليه السلام الرضا من شرط الإيمان لا يصلح إلا به، فقال في وصيته: للإيمان أربعة أركان لا يصلح إلا بهن، كما لا يصلح الجسد إلا باليدين والرجلين. ذكر منها الرضا بقدر الله وقضائه.
1: الله.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في ذكر فوائد القرآن والحث على تلاوته وشيء مما في صحف إبراهيم وموسى على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والتسليم، وفي ذكر شيء من أحوال المقصرين مثل الإنهماك في عمل الرياضة والأغاني، وشيء من فوائد الذكر وتوجيه قارئ القرآن.
2: الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصل ربي على محمد ولأهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين.

كل حصص لها اهتمام ومراجعة ومذاكرات، إلا القرآن جعلوه في آخر المؤخرات، ما له سوى حصة فقط بلا اهتمام ولا التفات، فيغلطون إذا قروا في كل سطر غلطات، وبعد أن يتخرجوا قد يقرؤون في النادرات، وإن قروا ما رتلوا فلا يجيدون القرات، ويدخلون في الحصص للنشاط لعب الكرات، كذاك أنواع اللعب يأتونها في فترات، لأجل يرتاضوا كثير لا لجهاد المعركات، وسرعة المشي بها يذهب وقارها للصلاة، والتوادة والاقتصاد وحسن سير الحركات، ربع سدس هدي النبي فخل منك العجلات، والصالحون يمشوا رويد هون.

القرآن في الفرقان 11 صفات، فاقتد بهم فغيرهم ملتحقون بالشقات. والدين فصل ليس بهزل ولا لعب ومسخرات، وما خلقنا للعب ولا

فلا تزول بغير جواب. سؤال أربع مشكلات عن الشباب، أين مضى وعمر وعلم وثروات؟ وخاتم الدرس الضحى شريط كله أغنيات، ويشتمل هذا الغنى على الغناء.

عليها أزكى الصلاة، ومن ستر مسلم ستر هنا ويوم الطامات، ومن فضح مسلم فضح في الدار ذا والآخرات. يا ساتر استرنا وزد من تحت

كذا المصاحف تشتكي وتتعلق بالعصات، فبعضهم يقرأ قليل من حيث فك الختمات ولا عرف من أي جزء، وهكذا

في صحف إبراهيم حكمة وعظات، ولا صحف موسى الكليم عليهما منا الصلاة. في صحف إبراهيم نصح لمن رعى من الرعاة، فيها خطاب للملوك لا يجمعون الفانيات، بل ينصرون من ظلم يكف منه الدعوات. فيها على العاقل يكون عمر السوائع أربعات، ساعة يناجي خالقا والثانية محاسبات، والثالثة يفكر بها في صنع ربه والصفات، والرابعة يصلح بها شأنه وشأن العائلات. ثم على العاقل يكون بصير أيام الحياة، لا يضعن إلا لمعاش أو لمعاد الآخرات، مقبل على شأنه حليم حافظ لسانه واللهات، أيقن بأن كل كلام عمل فقل الكلمات. وفي صحف موسى عليه أزكى السلام والصلاة، فيها عجبت للفرح ممن تيقن بالممات، ومن ضحك موقن بنار الحطمة والهاويات، ومن مصدق بالحساب ولا تعب بالصالحات، ومن غضب من بالقدر مؤمن سخط للمقضيات، ومطمئن بالدنا وقد علمها فانيات، يعلم بما قد صنعت بمؤمن.

الملك قالوا مؤنسه وسط القبور الموحشات، تأمل السبع الطوال واحفظ لسبع منجيات، وسبع تقرأ كل ليل لكل ظالم مهلكات، وسورة الكوثر مع السبع

أربعة إن نقصت فكاذبات، تعزم على أن لا تعود إلى الذنوب إلى الممات، بعزم صادق والندم وترك كل المعصيات، ورد ما عندك حقوق لآدم أو مظلمات، أو تعلمه بما أخذت وتحصل المسامحات، فإن تكن غيبة ولا يدري له استغفر ميات، وإن درى فقل كذبت وجئت أطلب مغفرات حتى يسامح وإذا قضي عليه بالممات، فالورثة هم نائبون على الحصص قال الرواة، ومن يحج وهو فقير وبعد

فاستغفر الله كثير يكفيك شر المعصيات كل مصيبة بذنوب العاجلات والآجلات والله يعفو عن كثير.

مات، من أكثر استغفار فاز من كل ضيق بمخرجات. نستغفر الله العظيم من الذنوب والتبعات ومن جميع ما يعلمه من ماضيات ومقبلات، في كل لحظة ألف ألف أبد بعد

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

مقام إبراهيم آية بينة تتجلى منذ القدم ويراها الناس بأعينهم، إنه مقام إبراهيم عليه السلام، المقام الذي شهد بناء أقدس بيت على وجه الأرض ورسم آثار أعظم مقام في تاريخ الكعبة المعظمة. يقع مقام إبراهيم عليه السلام أمام باب الكعبة المشرفة على بعد 10 أو 11 مترا شرق الكعبة في الجزء المتجه إلى الصفا والمروة. ولمقام إبراهيم قصة وتاريخ عظيم، فإنه لما أمر الله نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام ببناء الكعبة الشريفة استجابا لأمر الله، داعين مخبتين مطيعين له. ولما تطول البناء اتخذ إبراهيم عليه السلام حجرا ووقف عليه، وقيل أحضره له إسماعيل وقيل هاجر، فكان ابنه يناوله وهو يبني، فغاصت قدماه في الحجر ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وليبقى هذا الموقف شاهدا على آية بينة عبر الدهر. قال ابن كثير: وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها، وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا، كما قال أنس بن مالك: رأيت المقام فيه أصابعه وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وكان مقام إبراهيم ملاصقا للكعبة المشرفة واستمر على ذلك، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته إلى مكانه اليوم.

0: كان مقام إبراهيم مكشوفا بدون أي حاجز يحميه، ثم جعلت له القباب. وفي عام 810 للهجرة بنيت عليه مقصورة تنتهي مؤخرتها بمظلة ليصلي الناس تحتها ركعتي الطواف، وبقيت تلك المقصورة ترمم وتجدد من قبل السلاطين وغيرهم إلى أن أزيلت في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، واستعيض عنها بالصرح البلوري والغطاء النحاسي سنة 1387 للهجرة. وفي عام 1417 للهجرة في عهد الملك فهد بن عبد العزيز تم تجديد غطاء مقام إبراهيم بالنحاس المغطى بشرائح الذهب والكريستال والزجاج المزخرف، وتم وضع غطاء من الزجاج البلوري القوي المقاوم للحرارة والكسر. وخص الله ذكره في قوله:
1: في آيات بينات مقام إبراهيم،
0: وأمر المسلمين باتخاذه مصلى.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أعزائنا المستمعين الكرام، نبدأ معكم حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات لثلاثين مضت من شهر ذي القعدة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام، متابعين عبر إذاعة نور الإيمان عبر التردد 90 ميقاهرتز. كما نرحب أيضا بمستمعين الكرام عبر قناة نور الإيمان ضمن قنوات منظومة الوادي الرقمية، وبمستمعين من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. عزيزي المستمع الكريم، أربعة أحاديث تعينك لضبط أربع مهارات أخلاقية. المهارة الأولى في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهي مهارة ضبط اللسان. والمهارة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهي مهارة ضبط الفضول. والمهارة الثالثة لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا فقال: لا تغضب، وهي مهارة ضبط النفس. والمهارة الرابعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهي مهارة سلامة القلب. هذه الأحاديث الأربعة تجمع جوانب مهمة للشخصية الناجحة والإيجابية وتطوير الذات وبناء الثقة، وكذلك تقدير الذات وفن التعامل مع الآخرين والتخلص من المشكلات النفسية. أعزائنا المستمعين الكرام، ونحن على مشارف الدخول في عشر ذي الحجة، فنفحات العشر المباركة أقبلت لتثلج صدور المؤمنين وتروي عطش الطالبين وتحث سير العابدين. فيا رب، نفحة مباركة ترفعنا بها مقاما وتغفر بها ذنوبنا وتوجب لنا ووالدينا أجمعين جنة بلا حساب ولا عقاب. والآن أعزائنا المستمعين الكرام، دعونا وإياكم سويا نبحر مع فقرات حلقتنا الجديدة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام. موضوع الحلقة يحمل عنوان الإكثار من ذكر الله في أيام العشر من ذي الحجة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حديث حسن رواه أحمد والترمذي. وزاد البيهقي: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قيل لسفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله: هذا ثناء وليس بدعاء. فقال: حدثنا منصور عن مالك بن الحارث قال: يقول الله عز وجل: إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. رواه البخاري في التاريخ والبزار في المسند بلفظ: من شغله ذكري. وعن أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله وجهه قال: أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخير مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح. رواه الترمذي. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة يوم عرفة أعطي ما سأل. ذكره الهندي في كنز العمال. فضيلة الذكر. يقول الإمام حجة الإسلام الغزالي ويدل على فضيلة الذكر على الجملة قوله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. قال ثابت البناني رحمه الله: إني أعلم متى يذكرني ربي عز وجل. ففزعوا منه وقالوا: كيف تعلم ذلك؟ فقال: إذا ذكرته ذكرني. وقال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: أي بالليل والنهار، في البر والبحر، والسفر والحضر، والغنى والفقر، والمرض والصحة، والسر والعلانية. وقال تعالى في ذم المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع، ثم تضرب به حتى ينقطع، ثم تضرب به حتى ينقطع. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني من حديث معاذ بإسناد حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكر.

0: بالحضور. ومن آداب الذكر أن يكون الذاكر لله على أكمل الأدب وأحسن الهيئات ظاهرا وباطنا، وأن يكون على طهارة ونظافة تامة، وأن يكون في حال ذكره خاشعا لله معظما لجلاله، مستقبلا للقبلة، مطرقا ساكن الأطراف كأنه في الصلاة. ثم إن المطلوب من العبد أن لا يزال ذاكرا لله في جميع أحواله وعلى دوام أوقاته، فإن أمكنه الدوام على هذه الآداب التي ذكرناها من الطهارة والاستقبال وغيرهما في دوام أحواله كما هو شأن أرباب الخلوة والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى فعل وداوم. وإن لم يمكنه الدوام على ذلك وهو الأكثر والأغلب، فينبغي له أن يجعل له وقتا معينا يجلس فيه للذكر متأدبا بهذه الآداب التي ذكرناها وبما في معناها مما لم نذكره، ثم لا يزال في بقية أوقاته ذاكرا لله قائما وقاعدا ومضطجعا من غير حد ولا تقييد، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. انتهى من كتاب النصائح الدينية للإمام عبد الله بن علوي الحداد.
1: فصل في فضل العشر من ذي الحجة.

0: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
1: أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع مشاركات المستمعين. وبين يدي مشاركة من الأخ محمد بن أبي بكر إسماعيل من مدينة تريم، يقول فيها بعض المعلومات الغذائية: اللحوم بجميع أنواعها سواء الغنم أو البقر أو الجمال وكذلك الدواجن بجميع أنواعها كلها ليست شيئا أساسيا بحيث نتناولها يوميا، بل كثرة تناولها تسبب الأمراض مثل السمنة وأمراض القلب والشرايين والضغط والقولون وغيرها، وخصوصا الأشخاص الذين لا يتحركون وبالأخص النساء اللواتي في البيوت ولا يتحركن. البروتين الذي في النبات كاف جدا لصحة الإنسان وهو الأصل وهو الرئيسي، أما اللحوم فيمكن تناولها مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر أو في الأعياد أو في المناسبات فقط، أما يوميا فخطأ. وللعلم البروتين الذي في الفول والحمص أعلى نسبة من البروتين الذي في اللحوم. يستثنى من اللحوم الأسماك فيمكن تناولها طوال الأسبوع ويوميا بل وحتى مرتين في اليوم بدون مشكلة. معلومة غذائية أخرى: الحليب والكالسيوم. إذا لم أستهلك الحليب فمن أين أحصل على الكالسيوم؟ سؤال يردده الكثير من الناس للأسف، وهذا نتيجة المعلومات المغلوطة والدعايات التجارية التي تقول أن الكالسيوم لا يوجد إلا في الحليب. كالسيوم الحليب يمتص بسهولة لأنه كالسيوم عضوي، هذه حقيقة علمية لا يمكن لأحد أن يتلاعب بها، فهو يمتص بنسبة 23 إلى 30، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أن الكالسيوم لا يمتص بنسبة 100% لأنه سيسبب كوارث في الجسم. كالسيوم الحبوب لا يمتص، وكذلك الأملاح المعدنية إذا كان الخبز مخمر بالخميرة الصناعية، أما إذا كان الخبز مخمر بالخميرة الطبيعية الحامضة فإنها تمتص بكل سهولة. إذا نزعنا النخالة عن الحبوب فقد نزعنا الكالسيوم والأملاح المعدنية والفيتامينات والألياف الغذائية بنسبة 95%، وهذه من كوارث أكل الدقيق الأبيض، وعندما يخمر بالخميرة الصناعية تكتمل الكارثة ويصبح غذاء فارغ المضمون. فالأشخاص الذين يستهلكون الخبز الكامل فقط مع الماء ولكن الخبز مخمر بالخميرة الطبيعية الحامضة لم يكن يشتكون من هشاشة العظام ولا فقر الدم إطلاقا. الخبز الكامل مع الخميرة الطبيعية الحامضة كاف لإمداد الجسم بالكالسيوم. الحليب ليس المصدر الوحيد للكالسيوم، بل هناك مصادر كثيرة غنية بالكالسيوم. السمك غني بالكالسيوم، وكالسيوم السمك ممتاز لأنه مع الزنك والحديد والمنغنيز والمغنيسيوم واليود والسيلينيوم وغيرها. كالسيوم الفواكه الجافة وعلى رأسها التين المجفف والتمور والزبيب واللوز والجوز والفول السوداني، هذه كلها غنية جدا بالكالسيوم. البقوليات مثل الفول والحمص والفاصوليا والعدس بها مستوى جيد من الكالسيوم. الخضروات والنباتات، الفواكه الطرية، الماء فيه كالسيوم. السمسم كل 100 جرام منه تعطي 1000 ملي جرام من الكالسيوم، وهو ما يحتاجه الجسم يوميا من الكالسيوم. وتناول 4 ملاعق كبيرة من طحينية السمسم تعطي 975 ملي جرام من الكالسيوم. كل ما خلقه الله للتغذية يوجد فيه الكالسيوم، لأنه المعدن الوحيد الذي يحتاجه الجسم بكمية كبيرة. فلا يتخوف الناس من نقص الكالسيوم إذا لم يكونوا يتناولوا الحليب. الحليب ليس وجبة رئيسية يومية، هو مثل اللحوم، إن وجد نتناوله وإن لم نجده فليس ضروريا، والبدائل كثيرة بفضل الله. الطفل بعد الفطام لا يحتاج إلى الحليب إطلاقا، هذه سنة كونية خلق الله سبحانه وتعالى البشر عليها، والله هو الذي يحدد للبشر ما يصلح لهم لأنه هو الذي خلقهم. إذن فلا يتخوف الناس من نقص الكالسيوم إذا لم يكونوا يتناولوا الحليب، لأن مصادر الكالسيوم في غذائنا كثيرة. وأخيرا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.

0: سلامتنا.
1: في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال، حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة وقفات مع تربية الأبناء والبنات. وحديثنا في هذه الحلقة يحمل عنوان مدمرات الموهبة لدى الطفل. أنتم أعزائنا المستمعين الكرام، عزيز المربي، عزيزة المربية، من تدمرون الموهبة عند أطفالكم بتصرفاتكم الغير مدروسة وجهلكم بعواقب هذه التصرفات؟ لذا يجب الانتباه إلى عدة أشياء، وهي الضرب على الوجه يقتل 300 إلى 400 خلية عصبية في الدماغ، في حين أن المسح على الرأس يخلق خلايا دماغية جديدة. فلا تضربوا على وجوه أولادكم وامسحوا على رؤوسهم. الألعاب الإلكترونية تقتل الذكاء الاجتماعي والذكاء اللغوي وتسبب نزيف الدماغ في بعض الأحيان لشدة التركيز، نسأل الله العافية والسلام. استهلاك خلايا الدماغ قبل أوانها وعندما يكبر يفتقد بعض المهارات. سخرية الأم للطفل يجعل الطفل يركن للانطواء والخوف والتوقف عن التفكير السليم، لأن الطفل يستمد الموهبة من أمه حسب آخر الدراسات. السخرية من أفكار الطفل والتعليق غير التربوي على ما يقدمه من إنتاج، وبذلك تصبح الدافعية لديه متدنية. إغلاق باب الحوار مع الطفل منذ الصغر بحكم العادات والتقاليد الخاطئة، وبذلك يتم قتل الذكاء اللغوي والاجتماعي لديه. تهميش الأطفال وأمرهم بالسكوت وتعنيفهم في المناسبات مثلا. الإقلال من شرب الماء بالذات أثناء التعليم. الدماغ يتكون من 85% من الماء، يجب شرب كوب من الماء كل 45 دقيقة، وإذا لم يشرب يصدر الجسم حركات لا إرادية، كحة، عطس، يحرك الكرسي، يسحب الطاولة، يظهر للمربي أنه يفتعل الإزعاج. عدم تناول وجبة الإفطار. الناس الذين لا يتناولون وجبة الإفطار سوف ينخفض معدل سكر الدم لديهم، وهذا يقود إلى عدم وصول غذاء كاف لخلايا المخ، مما يؤدي إلى انحلالها. كذلك يجب الحذر من الوجبات السريعة. التعليم بالتلقين وعدم مراعاة ميول وقدرات الطالب. عدم تمكين الأطفال من عيش طفولتهم الطبيعية وإغراقهم في الأنشطة التعليمية. الكتابة على الجدران سببها عدم التمكين من الكتابة الحرة في السنين الأولى. أخيرا، إلزام الطفل تصغير خطه في المرحلة الابتدائية. الخط الكبير يرمز للثقة بالنفس والأمان، إذا صغر الخط معناه فقد هاتين الصفتين. هذه أعزائنا المستمعين الكرام هي بعض مدمرات الموهبة لدى الطفل، فلنحذرها ونبتعد منها.

0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام مع فقرة واحة محطات، وفيها جبل أحد بضم الألف والحاء. هو جبل يطل على المدينة المنورة من الجهة الشمالية، وكان يبعد عنها 3.5 أميال قبل أن يصله العمران، وعلى بعد 4 كيلومتر من المسجد النبوي. يمتد الجبل كسلسلة من الشرق إلى الغرب ويميل نحو الشمال. شهد جبل أحد عدة أحداث بعد ظهور الإسلام وله مكانته الدينية. توجد عدة آراء حول سبب تسمية جبل أحد بهذا الاسم. الرأي الأول يقول أن الجبل سمي بهذا الاسم لتوحده عن الجبال وأنه محيط بالأودية والسهول. الرأي الثاني هو أن الجبل سمي بأحد نسبة إلى رجل يدعى أحد من العماليق السكان الأوائل التقليديين للمدينة، حيث أن أحد انتقل إلى الجبل وسكنه فسمي باسمه. الرأي الثالث يقول أن الجبل سمي كذلك لأنه يرمز لوحدانية الله سبحانه وتعالى. عندما تموت لن يذهب بك إلى مسرح أو إلى ملعب أو إلى مجمع، وإنما إلى مسجد. ولن يحرص أهلك على أهل الطرب واللاعبين، وإنما سيحرصون على المصلحين ليصلوا عليك ويدعوا لك. فأصلح علاقتك مع المسجد ما دمت حيا، ولا يكن أول دخولك فيه وأنت مكفن. وأصلح علاقتك مع المصلحين ولا يكن أول قربهم منك وأنت جثة هامدة. ماء الأرز. قديما كان الطفل الذي يتأخر في الكلام يشربوه ماء الرز المسلوق، إلا أنه بمرور الزمن نسينا وصفتنا الشعبية الفعالة هذه. تمر الأيام والعلم يثبت صحة هذه الممارسة الشعبية. الدراسة أثبتت أن ماء الأرز هو واحد من أعلى الوجبات الغذائية على الإطلاق، الغنية بفيتامين B6، وهو أهم فيتامين على الإطلاق، يجعل الطفل ينطق وما يتأخر في الكلام، كما أنه يزود حصيلته اللغوية وذكاؤه اللغوي. فهل لماء الأرز فوائد أخرى؟ نعم، علاج فعال جدا للإسهال للصغار والكبار. يعطي طاقة للضعفاء لأنه فيه نسبة عالية من النشويات والفيتامينات. خطير في تطويل الشعر إذا غسل به الشعر وفروة الرأس بانتظام. غذاء الطفل في حالة الحمى فهو يساعد في خفض درجة حرارته. في حالة الحكة أو التهاب الجلد أو الحساسية وحتى التهاب الحفاظ أغسل الطفل به فهو فعال جدا. عزيز المستمع الكريم، يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: فساد القلوب متولد من 6 أشياء. أولها يذنبون برجاء التوبة ويتعلمون العلم ولا يعملون به، وإذا عملوا لا يخلصون، ويأكلون رزق الله ولا يشكرون، ولا يرضون بقسمة الله، ويدفنون موتاهم ولا يعتبرون. اللهم خفف عنا واشفنا وأرحنا من أوجاعنا وهمومنا، وارزقنا التوفيق في جميع أحوالنا. اللهم احفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وحلول الفقر وتقلب الدهر وعذاب القبر والعسر بعد اليسر. اللهم اهدنا واهدي بنا ويسر لنا كل أمورنا، وأنت سبحانك القائل في كتابك الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. بهذه الدعوات أعزائنا المستمعين الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات
2: برعاية مكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية تريم وبإشراف دار المصطفى للدراسات الإسلامية، يقيم معهد البدور لعلوم القرآن الكريم والقراءات بتريم دورة علمية وتأهيلية للقائمين بالمساجد من أئمة ومؤذني ونواب وغيرهم لجميع حارات حافة الخليف وعيديد، وذلك لرفع كفاءة القائمين على المساجد وتعزيز دورهم المجتمعي ونشر أثرهم العلمي. محاور الدورة: التجويد والتلقي لقصار السور ودراسة متن الجزرية، الفقه دراسة المسائل الفقهية التي تهم الإمام والمؤذن، الدعوة فهم أساليب استقطاب الناس للمساجد وتهيئة بيئة علمية ودعوية محفزة. مزايا الدورة: يقدمها أساتذة ودكاترة متخصصون، إجازة في متن الجزرية بالسند المتصل، شهادة مشاركة معتمدة، توفير مواصلات للراغبين في الحضور، مكان إقامة الدورة مركز منارات للتدريب مبنى معهد البدور، العنوان خلف شارع الورش شرقي مسجد القانتين بمنطقة البدور بالرحبة. موعد الدورة: تبدأ في 10 من ذي الحجة الحرام من يوم الاثنين القادم ولمدة أسبوع كامل. الزمان بعد صلاة العشاء من تمام الساعة 8 مساء ولمدة ساعة كاملة. حضوركم يسهم في عمارة المساجد وتطوير منارتها العلمية.

0: انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وعملا بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية، واغتناما لأيام العشر من ذي الحجة، ونشرا لتعاليم الشريعة الغراء في أوساط المجتمعات، يدعوكم قسم الخروج الدعوي بدار المصطفى للدراسات الإسلامية للمشاركة في الخروج الدعوي السنوي العام من عصر يوم الخميس الرابع من شهر ذي الحجة إلى عصر الجمعة الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة إلى عدد من القرى والمناطق بمشاركة عدد من الدعاة وطلاب العلم والمذكرين بقصد تبليغ تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورفع البلاء عن الأمة في المشارق والمغارب. فعلى الراغبين التسجيل خلال هذا الأسبوع التواصل مع القائمين في خدمة الدعوة بحارتهم أو التواصل مع قسم الخروج بالدائرة الدعوية عبر الرقم التالي 774-627-104 أو التواصل عبر الواتساب على الرقم التالي 737-545-580. سائلين الله السداد والتوفيق. صادر عن قسم الخروج بالدائرة الدعوية بدار المصطفى بترين. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. بمناسبة قدوم العشر الأول من ذي الحجة وحلول عيد الأضحى المبارك، ماركة الحشمة لبيع العبايات والخمارات الإسلامية يهنئكم بهذه الأيام المباركة ويدعوكم للاستفادة من عروض خاصة وتخفيضات مغرية، أسعار مناسبة وجودة عالية، تشكيلات رائعة من العبايات والخمارات بأحدث الموديلات وأجمل التصاميم. الحشمة جمال والستر وقار والأناقة تكتمل بالاحتشام. العنوان: تريم عيديد شارع دار المصطفى حارة الروضة قبل العمق للصرافة. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية 736-970-056، كما يمكنكم الاتصال والتواصل بالواتساب بالرقم 77-66-912-96. زورونا واغتنموا الفرصة قبل نفاذ الكميات. كل عام وأنتم بخير، وأعاد الله عليكم هذه المناسبات باليمن والبركات والمسرات.
1: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-0008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
2: هل تبحث عن طريقة تجعل أموالك تنمو بأمان؟ مع ودائع بنك حضرموت أموالك محفوظة وتمنحك عوائد مجزية. ودائعنا تمنحك نموا ثابتا وشفافية كاملة لتطمئن على مستقبلك. وديعتك اليوم هي استقرارك غدا.

0: الإرشاد الزراعي. إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ناتي أخي المستمع الكريم إلى الحلقة الثامنة من موضوعنا المويدات وضررها على الإنسان والبيئة، الطرق التقليدية السابقة التي كان يستخدمها آبائنا وأجدادنا في القضاء على الحشرات. طبعا قبل مئات السنين ما كان في مويدات، والزرع موجود والأسواق موجودة بالإنتاج والخيرات مليانة، ولا الناس صحيحين مويدات، بس في طرق فكروا فيها الناس بحيث تجنب أضرار الحشرات. في حشرات منتشرة بس لهم طرق في مكافحتها والتقليل من مسألة الأعداد الكبيرة الضارة. أول نقطة طبعا هي الجانب الشرعي اللي هي الزكاة. الزكاة أوصبها الإسلام ركن من أركان الإسلام، وأن المال المزكى لا يغرق ولا يحرق، ومن ضمنها أنه لا يتعرض للإصابات. فخروج الزكاة تلاقي من أول أثناء حصاد المحصول، المزارع مجرد ما يمر عنده الإنسان المسن والطفل والمرأة يعطيها حصتها من المنتوج، وربك بارك في الإنتاج. وهذا نشوفه جزء كبير مهم جدا في مسألة التجنب وتقليل أضرار الحشرات. رقم اثنين اللي هو تصفية الحشائش. الحشائش عادة تكون مصدر رئيسي للحشرات، تجذب الحشرات لأنه تلاقي فيها ماء والظل والرطوبة، ودورة حياتها في الوقت اللي ما فيه محصول تقضي الحشرات جزء من حياتها على الحشائش. فكلما كان الحجر صافي من الحشائش كلما كانت الإصابة قليلة. فتلاقي السابقين كانوا يركزوا على الحشائش، يركزوا على الحشائش لجانبين: الجانب الأول القضاء على الحشرات وإبعاد الطور، هذا فترة نمو على الحشائش إبعاده. النقطة الثانية يسفي منها الفلاح اللي هو يكون مصدر للغنم، مصدر غذائي للغنم، تجميع الحشائش مثابة أعلاف في الموسم المغلق لما فيه أعلاف. النقطة أخرى أيضا يستخدمها الفلاح في وقت شدة الإصابة، وبالذات الإصابة الطارئة والإصابات العاجلة، اللي هو استخدام الدخان. هذه الحالة تستخدمها في انتشار الجراد. الجراد يعني حشرة سريعة الضرر لا يمكن يدركها الإنسان بالآلة. أنت تجري وراها بالآلة تقطع لك جبال، تقطع لك أسوام، الأسوام هذه تكون حائز بينك وبين متابعة الإصابة. فعملية مكافحة الجراد بالآلة عملية صعبة جدا، ما عدا بالبدان وتقدم يستخدموا الطيران، ضربها بالطيران هذه بحكم الطيران أسرع ويقطع الجبال ويقطع كل هاي ويدرك سرعة الجراد. لكن السابقين يستخدموا إيش؟ إذا وصلهم خبر أن الجراد منتشر يجيبوا أكبر عدد من النساء والأولاد يدخنوا بالصريط الحارق بالجذوع أي حاجة تثير للدخان. أيضا إثارة الأتربة والأصوات والضجيج هذا يساعد على طرد الجراد وعدم وقوع الجراد على المحصول. الجراد ضرره في دقائق معدودة، والتجمع والإضاءة والتدخين يكون حاجة مسبقة قبل أن يصل جراد، بحيث أنه يصل جراد والناس كلها مستعدة للدخان. هذه طرق سابقة ولا حد الآن جربناها في مزارع الدولة، عندما يصنح البلاغ بوصول جراد نكون في حالة استعداد بالدخان والضجي والحركة آليات وصياح الأولاد، فيعبر الجراد طائر ما يعمل أي ضرر للزرع. هذه من ضمن الطرق يستخدمها السابقين. النقطة الخامسة استخدام بعض الأصناف المقاومة. طبعا البلد فيها من قبل مئات السنين دخلت أصناف كثيرة محلية. الصنف المحلي يكون أكثر مقاوم لبعض الأصناف، ما أقول له كلها، أن بعض الأصناف مقاومة لبعض الإصابات. يعني تلاقي بعض البرسيم المحلي يتحمل الحلة، يتحمل الإصابات الأخرى، يتحمل إصابة السرو في الصيف. بعض الأصناف خارجية جات لها إنتاجية عالية لكنها مش مأقلمة تحت الظروف المحلية، تكون أكثر قابلية للإصابة. فالسابقين يركزوا على الأصناف المحلية من بعض الأصناف الخضار والأعلاف التي تتحمل الإصابة. هذه من ضمن الطرق التقليدية اللي كانوا يستخدمها السابقين. ايضا استخدام بعض المواد على بذور المحاصيل لحفظها في الموسم اللاحق. ايش السابقين عندهم؟ ما كان عندهم مبيدات، لا اقروسان ولا جرامكسون ولا جامكسان لحفظ البذور سنه ثانيه. من ضمنها استخدام رماد، اضافه الرماد على البذور اللي يحفظها عشان تستخدمها للعام القادم يضيف الرماد. الرماد ماده حارقه وماده قاتله للسوس، وبالتالي تكون للسنه الثانيه بذور صاحيه غير مصابه تفيده في المحصول الثاني. ايضا لاقي في الموسم معروف انه محصول الذره هذه يزرع على مئات السيول، يترك الفلاح البذور موجوده على الكيزان حق الذره. وجودها في الكيزان هذه يعني معناه انه مش مكدسه، مش مضغوطه، مخلخله، يمر الهواء فيها وبالتالي تكون اقل قابليه للاصابه. لما يمر العام وتكون يعني عارف مواعد السيول، مواعد سقوط الامطار، يعمل على فرطها بالاسامه وتدحيقها، او بعض الناس تحوها في الطرقات على مر السيارات بحيث انه يوصل البذور من الكيزان. هذه من ضمن الطرق السابقه اللي استخدموها السابقين وكانوا الحمد لله موفقين فيها، ولا يشتكون من قوة الإصابة. وأهمها مثل ما قلنا أنه الزكاة، فالزكاة يعني عامر رئيسي، بل هو واجب ركن، قلة الزكاة فيه هلك المعاصي. هذه ما عندنا في الحلقة الثامنة، وشكرا.
0: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي، إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: ربما يعتقد بعضنا أن موسم الحج هو خاص بالحجاج، وإنما الحجاج لهم ما أتاح الله سبحانه وتعالى لهم من الفضل، لكن عشر ذي الحجة هي لجميع المسلمين، تضاعف فيها الحسنات، يضاعف فيها أجر الصوم، يسن فيها الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك ربما لا ينتبه الإنسان من الغفلة والمعصية في هذه الأيام، فإنها أشد من غيرها من الأيام، كما أن المعصية في المكان المعظم كالحرم تضاعف، فإن الأيام المباركة كما قال الله سبحانه وتعالى في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فإن هذه العشر هي أعظم أيام في الأشهر الحرم بل في العام كله. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يضبط نفسه وأن يشد المئزر وأن يحافظ على ساعاته وعلى لياليه، وإن كانت هذه الأيام هي أيام إجازة وبعض الناس يفرغها في اللهو، فليحذر هذه العشر خصوصا، ينبغي له أن يعمرها وأن ينبه البيت ويوقظ أهله وأن يحرص على الجماعات وعلى تلاوة القرآن والذكر فيها، فإن هذا علامة كبيرة بل من أكبر علامات التوفيق للعبد.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: هل تحب أن تكون مجاب الدعوة؟ فاقرأ إذن سير مجاب الدعوة واقتد بهم لعلك أن تكون مثلهم. ومنهم سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري. عن جابر بن عبد الله قال: أقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. قال الترمذي: كان سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي. وكان سعد من أسبق السابقين إلى الإيمان. قال سعد: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. ولما أسلم حلفت أمه ألا تكلمه وألا تأكل ولا تشرب حتى يكفر بدينه، فلم يطعها في ذلك مع بره بها، فنزل فيه قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهو من أوائل المجاهدين. قال سعد: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. وهو من أبطال غزوة أحد، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم يومها: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. وكان مستجاب الدعوة، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وهو فاتح بلاد فارس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، بيت كسرى. وقد تحققت البشارة النبوية، وكان فتح المدائن على يد سعد بن أبي وقاص 16 للهجرة. توفي سعد رضي الله عنه 55 للهجرة في قصره بالعقيق، فحمل على الأعناق إلى المدينة وصلي عليه ودفن بالبقيع، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يتقبل الحجاج والمعتمرين، وأن يشركنا معهم في جزيل الثواب الذي وعد به سيد المرسلين، آمين اللهم آمين. أما بعد، الإخوة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر، ونيابة عنكم نرحب بضيف هذه الحلقة الحبيب العلامة مدير مجلس الإفتاء بتريم علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. بداية، الحبيب مشهور، نستقبل الأمة اليوم التاسع من ذي الحجة وأيام العيد، فكيف تستقبلها؟
2: الحمد لله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه عنا، فقد جعل الله سبحانه وتعالى أوقاتا شرفها وأماكن شرفها، كما شرفها أشخاص وفضلهم على بعض البعض، حتى الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والبشر ليسوا متساوين، وإنما في الأفضلية يتفاوتون، والبقاع تتفاوت تتشرف بعضها، فهناك بقاع مشرفة مثل الحرمين الشريفين وأماكن مشاعر الحج، شرفها الله وكرمها ولها امتياز خاص، وهناك أوقات شرفها مثل هذه العشر الذي نحن فيها وأيام العيد المقبلة علينا، لها ميزتها ولها فيها عطاء من نوع لا يشبه أي عطاء في وقت آخر. فالبقاع تتشرف والأوقات تتشرف والأشخاص تتشرف، ونسأل الله أن يكرمنا بشرف الأشخاص وبشرف الأماكن بشرف الأوقات. فالأوقات المقبلة علينا هذه الأيام، لو نحن في العشر، عشر ليالي الذي يكتب الله بها في القرآن في قوله تعالى والفجر وليالي العشر، لها امتياز خاص، ليس من أيام العمل فيها عند الله بمكانة عظمى مثل العمل الصالح في أيام العشر وليالي العشر، الليالي عشر. فإذا بيصوم الإنسان يصوم تسع أيام هذه، وكذلك في العشر ندبنا الشارع إلى التكبير خصوصا عند رؤية الأنعام وإلى الذكر وإلى أي عمل صالح في هذه الأيام له ميزته الخاصة، وأجره يتضاعف بكثير على غيرها من الأيام، لأنها أيام مشرفة. كما تأتي أيام العيد فيها يوم عرفة، هذا يوم شرفه وعظمه، وله نظرات وله تجليات وله عطايا وله منح لمن كان متأهل لها، فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يكون متأهلا لهذه المنح وهذه النظرات الربانية والعطايا من ربنا سبحانه وتعالى التي يمنحها من فيه أهلية، والتهلية بصلاح القلب ونظافته من الأقدار ومن الأدناس ومن المعاصي، هذا الأهلية. فإذا تأهل القلب تحل فيه النظرات الربانية والرافحات الرحمانية والبركات والخيرات، سواء حتى ما وقف بعرفات، فكم من واحد متأهل لنظرات ربي ونفحاته ولم يقف بعرفات، ينالها وهو في بلده وهو في محله، وكم من واحد يقف بعرفات ولا عنده أهلية لتلك النفحات والنظرات، فيذهب ويعود كما بداكم تعودون. فينبغي الإنسان أن يؤهل نفسه بتصفية قلبه من القاذورات ومن الأدناس ومن المعاصي، وانتبه من العقوق، عقوق الوالدين، وانتبه من عنكثيات الإرحام. فمستحيل أن يكون شخص عاقل والديه ينال شيء مثل، مستحيل، المستحيل الذي لا يكون، مستحيل، هذا شيء مستحيل. فالعاقل والديه لا ينال شيء من نظرات ولا من رحمات ولا من تجليات ولا من اللفحات الربانية ولا الرحمات الربانية، ولا عاق ولا قاطع الرحم لا يحلم بشيء. وكل من كان قلبه قذر، حقد أو بحسد أو بغضة أو شحنة أو قطيعة أو شيء أو كبر أو إعجاب وغير ذلك، هذا يجب عليه أن يعرف أنه محروم. الذي قال في النبي اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروم، المحروم التي تنزل البركات والرحمات والخيرات، وهذا ما يتحصل على شيء منها، هذا يعتبر محروم. حرم لو أعطوه الدنيا بحذافيرها وحرم هذه الخيرات والبركات، محروم، ما تنفع الدنيا كلها. ولكن البركات هذه والنظرات والتجليات والرحمات أعز شيء وأغلى شيء، فهنيا لمن حظي بشيء منها. وهذا بالتعرض، أول يصلح قلبه ونظفه ويتعرض في الليالي الشريفة هذه، في الأوقات الشريفة، أوقات شريفة شرف الله نهارها وليلها فيها، لأنها فيها شيء من العطاء الرباني. عليك أن تتعرض، من بغى شيء يدور له، فهي بضاعة بغيتها صح تدور لها من دكان إلى دكان لما تتحصل عليها. وانت بغشي من النفحات الربانية والغفران والعتق من النيران والنظرات ربي عليك، رحمات ربي عليك، دور لها. ألا النبي يقول حديث عن القدسي، ربي يقول ألا وإن لربكم في أيام داركم نفحات، محقق لا 100%، قال لا بل فيكم من داركم، قال لا ألا فتعرضوا لها. عليك التعرض، مش باقي لها عندك كنت بعيد. بماذا التعرض؟ تعرض بتصفية القلب وصلاحيته وإخراج القاذورات منه، من كبر، من حسد، من بغضة، من شحنة، من قطيعة، من عقوق وغير ذلك. هذا التعرض هو بتحوز النفحات الربانية. وكم من واحد ما راح للحج لكن يتحصل على عطايا ونظرات ورحمات من ربي أكثر من اللي حجوا. ليه؟ لأنه اهتم تصفية قلبه حتى حلت فيه البركات، حلت فيه الرحمات، حلت فيه النظرات. وهذا بالتعرض بالحضور مع الجماعات في الأماكن المناسبة. فإذا اجتمع 40 فيهم ولي، 80 على الأقل اثنين أو كلهم، 120، 200، فأي اجتماع للمسلمين على ذكر الله، على الذكر، على التذكير والمحاضرة، أو على الصلاة على النبي، أو على تلاوة القرآن في أي بقعة كان، أو قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نجتمع على قراءة سيرة النبي. المؤمن اللي عنده إيمان صحيح يحرص على الحضور من أول ذلك الاجتماع، لأن فيه رحمات. هذا ما يتعرض، يحاول يصفي قلبه ويحضر مع الحضور في حضراتهم، في مجالساتهم، فيها ذكر النبي، فيها صلاة على النبي، فيها

0: متأخر منا اللي يجي إلا آخر الوقت في جلسة خير يجي متأخرين. هذا الذيب شله من الذيب ذا الشيطان، الذيب حق بني آدم إبليس. فإذا شيء مقمة خير كل من الأوائل، تعال بدري حضر أنه مولد وأن مجلس على قراءة قرآن أو ذكر أو حياة في مسجد أو صلاة عيد أو غير ذلك، كن من الأوائل ولا تقع من الأواخر. فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية هي المتأخرة، والذئب حق بني آدم الشيطان. فالله يجعلنا من المسارعين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ما قال تعالوا متأخرين، سارع أم عليه سارعوا ذي، تعال في أول وقت في أي اجتماع خيري، على ذكر الله، على تلاوة كتاب الله، على صلاة، على قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو اجتماع فيه خير، سارعوا إلى مغفرة. شو المغفرة في هذا؟ في لما تسارع إلى مجالس الخير، إلى مغفرة من ربكم. إذا جيت مسارع المصيبة جاء متأخر. حتى الآن عندنا لو هم تقسيم حسي، واحد جاء بعد ما يقسمون مع اللبوشي، خلاص تعال سامح، تعال في الأول بتحصل. أما تي متأخر، متأخرين لا، هم قال لا يكفيه تأخر. والله يوفقنا المسارعة للخير وفعل الخير وفعل ما يسن ويطلب، من الصيام في يوم عرفة، ومن الأضحية، ومن صلاة العيد، ومن التكبير 5 أيام، أيام من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، بعد كل صلاة فريضة أو نافلة جماعة أو منفرد، أداء أو قضاء، كل صلاة صليها كبر بعدها في 5 أيام، يوم 9، 10، 11، 12، و13 من ذي الحجة. وكذي سنن الإنسان اللي هو يبغى حريص على فعل الخير والطاعة يسن، يطلب ويسن. ما بيقدر الإنسان في محاضرة وفي مذاكرة وفي جلسة يعطيك السنن كلها، إنما بيحثك على فعل السنن، وعليك أن تسأل وأن تبحث ماذا يسن من صيام ومن ذكر ومن استغفار ومن قالت لا إله الله وحده ولا شريك لا له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء ألف مرة، يوم عرفة سورة الإخلاص، والتعرض للنفحات، بيحصل من يوجهه. لكن إذا ما طلب ما دور أي حاجة حتى أمور الدنيا، إذا ما دورت لا ما تحصلها، ما تضطرب عليك أو هي تدور لك أبدا. فكيف إلا بالأشياء الآية المثمنة العظيمة لما تقابل بثمن العطايا الربانية بعدين من نفسها لما التعرض. والله يوفقنا للتعرض للنفحات والعطايا الإلهيات، ولا تأتي العيد ونحوز البركات اللي تنزل فيها والتجليات والرحمات والخيرات، لا نحرمها. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير، نسأل الله تعالى أن يوفقنا والجميع. معنا على الخط الأخ أبو صالح.
2: ألو،
1: تفضل.
2: ألو،
1: أيوة تفضل تفضل.
2: سمعه.
1: أيوة،
2: العايدين مقدمة،
1: فايزين مقبولين إن شاء الله.
2: أسأل أنا عن الحكم، الواحد لما يخرج عنده يعني يخرج عنده ترياح دائما باستمرار، عرفت كيف؟
1: يخرج ترياح باستمرار. باستمرار.
2: باستمرار نتيجة عملية، لأن أول عملية وثاني عملية كذا الدكتور قال إن هذا بيستمر معك. يعني كيف حكم الآن لما توضى قليل بعد يعني كلمة دقائق يخرج باستمرار؟ أنا يرد أين حد بالنسبة للموضوع هذا.
1: سؤال آخر؟ سؤال آخر؟
2: لا شكرا.
1: سؤاله يقول يخرج ترياح منه باستمرار نتيجة عملية، فإذا توضأ بعد كم دقائق يخرج الترياح، ما حكم صلاته؟
0: الترياح حكمه حكم سلس، إن كان يتريح بعد ما يتوضأ وخلاص وينقطع، بعدين ينقطع فترة زمنية بتصع وضوء وصلاة عليه يعيد الوضوء مرة ثانية ويصلي. وإن كان لا يتمكن من فترة زمنية تسع الوضوء والصلاة بدون ترياح، يصير حكمه حكم سلس البول والمستحاضة، عليه الموالاة في الوضوء والصلاة، ولا يتوضأ الفرض إلا بعد دخول الوقت. هذا إذا كان باستمرار لن ينقطع الريح يخرج منه، ما ينقطع فترة زمنية تسع وضوء وصلاة. فنقول هذا الشخص إذا توجد فترة زمنية ينقطع فيها الريح منك توظف فيها وصل بحيث ماشي يخرج. وكان قال لا لا يتمكن من فترة زمنية، وقال إذا توظف يخرج منه الريح. طيب يستمر أو ينقطع؟ فكان يستمر الريح لا لا يتحصل على فترة زمنية ينقطع فيها الريح تسع وضوء وصلاة، هذا سلس ويعفى عنه وعليه يتوضأ بعد دخول الوقت ولا عليه حشو ولا تعصيب، لأن الريح ما له جرم، بخلاف ذاك سلس البول أو المستحاضة يجب على المستحاضة والسلس يغسل سواتيه ويحشوها ويعصبها ويصلي، واللي يخرج في هذه الفترة وقت الصلاة معذور عنه لأنه ما يتمكن، ماشي فترة زمنية يكون فيها انقطاع. وأما مال الريح لا يجب عليه حشو ولا غسل، إذا كان باستمرار هو الرياح يخرج منه لن ينقطع عنه فترة زمنية تصح وضوء وصلاة، فعليه لا يتوضأ لأي فرض إلا بعد دخول الوقت، وعليه الموالاة في الوضوء والموالاة بعد الوضوء يصلي، وما خرج في الفترة هذه يعفى عنه والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا على الخط الأخ أيوب، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: معنا سؤال.
1: أيوة. هات.
3: إذا كان إنسان فيه جرح ومنعه الطبيب من وصول الماء،
1: طيب،
3: ما حكم وصل الجناب؟ وهل يتيمم في كل فرض؟ وما هي كيفية التيمم؟
1: طيب، سؤال آخر.
3: جزاكم الله خير.
1: أحسنت. قال إذا كان الإنسان فيه جرح وفيه جرح ومنعه الطبيب من وصول الماء، فما حكم غسل الجنابة؟
0: الجرح إذا كان في غير أعضاء الوضوء وعليها حدث أصغر وضوء ماشي مشكلة فيه، لأن الجرح في غير أعضاء الوضوء. لكن لو عليه جنابة، لأن الجرح عليه غسل جميع بدن، فيأتي في مسألة الجبيرة، إن أمكن نزع الجرح هذا يعبر الماء عليه ولا شيء مضر عليه، واجب عليه يعبر الماء ولا عليه قضاء ولا شيء. منعه الطبيب قالوا لا تلمس الماء، في حالتين، تارة يكون عليه ساتر وتارة يكون ماشي ساتر عليه غطاء شاش أو بلستر أو لصقة، هذا ساتر، هذه جبيرة يسمونه. وإذا كان لا جرح ما عليه ساتر وعليه جنابة، عليه يغسل الصحيح ويتيمم في الوجه واليدين عن الجرح ولا عليه قضاء. إذا كان ما عليه ساتر بل جرح بس، أي موضع قرب الجرح بيضره الماء يبعد الماء من الجرح، وأي بقعة تجاور الجرح بيضره الماء، بقول الطبيب الماهر المسلم، هذا يتم يغسل الصحيح من بدنه، وهذا الجرح لأن الجرح ما في الوجه وفي اليدين، بخلاف لو كان الجرح في اليدين وعليه جنابة لازم عليه الإعادة عليه القضاء، لأن التيمم حقه ناقص. أما الجرح اللي في الرجل في الظهر في الصدر وعليه جنابة يتغسل يغسل الصحيح، ومحل الجرح لا يلمس الماء، وكل بقعة بيضرها الماء لا يلمس الماء، وعليه يتيمم ولا عليه قضاء. أما إذا كان عليه جبيرة في مسائل جبيرة، إذا كان الساتر لم يأخذ من الصحيح شيء إلا علامة الجرح فقط، لم يأخذ من الصحيح شيء، هذا يصل الصحيح ويتيمم على الجريح ولا عليه قضاء. أو الساتر أخذ من الصحيح قدر الاستمساك وضع الساتر ذا على طهارة، على تأول على طهارة ما في جنابة عليه، صراحة لا الساتر لعن الجرح على طهارة يغسل الصحيح يتيمم على الجريح ولا عليه قضاء. لكن فيه ثلاث حالات، إذا كان الساتر أخذ من الصحيح قدر الاستمساك وضع على غير طهارة، هذا عليه عاد، أو الجرح أخذ مصحي زايد على قدر السمساك زايد مسك أبغى بوصة أخذها بفصين توسع جنب عليه القضاء أول جبيرة في الوجه ولا واليدين لأنه لا وضوء كامل ولا غسل كامل ولا تيمم كامل في الثلاث وضي عليه لعاد والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. مرأة تسأل تقول هل يجوز دخول بنت العم على أولاد عمه؟
0: بنت العم على أولاد عمه كامل العم على عيال عم هذا جانب أشي محرمية بينهم لأن عيال العم يتداخلوا عيال عم يزوجون بعضهم البعض هذا بنت العم تدخل على عيال عمه ما يجوز أجانب بها لا يجوز يدخلون عليها وتكلمنا اليوم في الزيارة في التربة عن دخول حتى على المحرم إذا كان بيدخل إنسان على محارمه سبع منا سبع سبع من رضاع وأربع المصارى من سبع القرآن أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الأخ وبنات الأخ سبع والنبي قال حرم الرضاع وحرم النسب سبع فوق سبعة عشر وأربع المصارى أمهات الزوجة وبنات الزوجة وزوجات الآباء وأزواج وزوجات الأبناء من المصارى دي ذكرنا أن الإنسان المحرم هذا ما ينقضه وهل ينظر إليه أم ينظر إليه يجوز النظر بشرطين إذا آمن الفتنة ولم ينظر بشهوة فإذا بينظر إلى محارمه بشهوة أمه وبناته من أو من الرضاع أو من المصاهرة بشهوة حرام وإن كان محارم ما ينقضنا نظر إليهم بشهوة حرام أو كان كذلك النظر إلى المحرم بيسبب فتنة بيفتن بها بيتم قلبه معلق بها بيظل الشيطان يجيب له خواطر وهواجس حرام وأما عند أمن الفتنة والنظر ليس بشهوة يجوز أما الأجنبية لا يجوز مطلقا لا بشهوة ولا حتى بدون شهوة حتى ما لا يعني أجنبية ولو عجوز عورة شوها ما الأجنبية لا يجوز بتاتا وأما النظر بشهوة لا يجوز قلنا إلا من للرجل لزوجته بس توك زوجتك تم نظر إليها من رأسها لقدمها بشهوة ماشي حرام عليه لكن غير الزوجة حرام حرمك حتى ما ينقضنا هذا والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. مرأة تسأل تقول أنها زوجت ابنتها ولكن ما دخلت على زوج ابنتها يعني ما رضيت تدخل على زوج ابنتها.
0: الأمهات الزوجة أمها وأم أمها وأم أبوها هذيلا محارم لك إذا عقدت بالعقد إذا عقدت على مرأة أمهاتها محارم ما ينقض لك ولكن هل يجب سؤال هنا هل يجب على تدخل على زوج بنته؟ لا ما هو إن حبت الدخول عليه جاي وما بدخل عليه لكن يجب عليه أن تعرف إذا بغى زوجها تدوم علاقته مع بنتها وتفرح بنتها تفرح عندنا الخوصة والحضارم واحد على سبيل النكسة والدردشة في القوافي وربوك عنك في الحالات راضي في القوافي في رمضان يبونها الحار الدخاء وربوك عنك في الخالات راضي فرحنا الخالات فالغالبا هذه المرأة أم الزوجة ما بتدخل على زوج بنتها هذه إلا نادر وعلى الغالب لا يشتبهن الخالات إذا جاء عندها زوج بنتها تشتبه وعاد أول كان قريم تقعد فوق الرقدة حق القهوة يوز بنتها عندها وبنتها تقع شبحة كبيرة فالسؤال هذا عن هذه أم الزوجة اللي ما بغت تدخل على زوج بنتها قول هذا ماشي حرام عليه الحرام ماشي حرام لكن من حسن المعاملة حتى زوجها حتى زوج بنتها يعامل بنتها معاملة حسنة ينبغي تدخل عليه وتأخذ بخاصره بمقابل ما تقدمه من أخلاق معه يكون زوج بنتها يتخلق مع بنتها. هذا إذا المرأة تبغى زوج بنتها يرتاح مع الزوجة ويصبر عليها هي الأم الخالة لا تقصر مع الزوج تأخذ بخاصره وتفر روحه. ايه مقابل هذا مقابله يكون منه فرحة لبنتها واخذ خاطر لبنتها وصبر على بنت يصبر على البنت لأخلاق حق الخالة دي. أما هذا السؤال لما جاء قال إنها ما أبغى تدخل على زوج بنتها هل هي آثمة؟ لا ما هي شيء إثم عليه، لكن ما هذا ينبغي لها أن تعامل زوج بنتها معاملة حسن، وهذه ما هي معاملة حسن، معاملة سيئة، لأنها يجيب قفوة بينها وبينه تعكس عدين على بنتها، يصير قفوة بين زوج بنتها وبين بنت، والسبب هي. فنهيبها ونقول لها خذي بخاطر زوج بنتك وفرحيه وخذي بخاطره. لكن السؤال إذا كان هل يجب عليها تدخل على زوج بنتها؟ لا ما هو واجب، ما بتدخل عليه من المعاملة الحسن، ما بتدخل عليه مع هذه أخلاق ما هي طيبة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. مرة تسأل تقول هل إحياء ليلة العيد بالقرآن فقط أو بغيره؟
0: الإحياء المطلوب في الحديث كما من أحيا قال النبي اللهم صل عليه من أحيا ليلة العيد ليلتين عيد الفطر وعيد الأضحى أحيا الله قلبه. قال العلماء المراد بالإحياء أن يشغل معظم الليل في عبادة، ولما قالوا في عبادة بأي نوع؟ تلاوة قرآن، صلاة، ذكر، تسبيح، تحميد، اعتكاف في المسجد، كل هذا عبادة. فلهذا المتقدمون عندنا في حضرموت بل في تريم يعملون تراتيب في المساجد، جزاهم الله خير، حيث رتبوا لنا مثل الشخصان بفضل وغيره رتبوا لنا الحزوب والتراتيب، فيحيون ليلة العيد بالاعتكاف في المسجد، تلاوة القرآن وبالتكبير وبالصلاة وبالتسبيح والتحميد، ويكبرون كل ما وصلوا عن جزء أو وصلوا عن سورة يكبرون. فأحيوا ليلة العيد بعبادات متعددة، بعبادات متنوعة، حتى حضورك للإحياء لا يجد تكثير سواد للإحيون عبادة، لأن بحي في داري بأخرج مع المسجد، فالمسجد اللي يحيونه 20 نفر حياء أفضل من أبو 10 أنفار، مسجد في 50 نفر يحيون ليلة العيد أفضل من مسجد في 30، مسجد في 100 نفر يجتمعون، وأنا بحضر تكثير السواد يكثر العدد يحط الفضيلة. انتظارك من حين ما تجي في المسجد لأن صلي الفجر أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. فالتراتيب يعملها الأولون في حضرموت بل في تريم خاصة تحتوي على عدة أنواع من العبادات ليلة العيد، مش عبادة واحدة. نعم العلماء قالوا من أحيا ليلة العيد بأي عبادة، بذكر، بتلاوة، بصلاة، بأي عبادة. ولكن تراتيب السلف عندنا يحيون ليلة العيد بأنواع كثيرة من العبادات، من الصلاة والتكبير، تلاوة القرآن والذكر والاعتكاف في المسجد وانتظار الصلاة. إذن حصل الإحياء بأنواع كثيرة من العبادات والطاعات، فنسأل الله يقبله. إذا قبل الإحياء بتحيا القلوب، من أحيا أحيا الله قلبه، فقلوب الآن ميتة، الله يحييها إن شاء الله بالحياة ليلة العيد. ومعنى الحياة أن تعبد الله في معظم الليل بأي عبادة. ونوعت العبادات كما هو الواقع عندنا في تريم أفضل وأفضل وأفضل، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. ننبه الإخوة المستمعين من أراد التواصل على البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 414-111. مرأة تسأل سؤال آخر تقول: هل يجوز للزوج أن يطالب بميراث أبوه من أعمامه؟
0: طالب
1: ميراث حق أبوه عند أعمامه ما أعطوه، هل يجوز له يطالبه؟
0: الحق مال أو اختصاص أو عرض حتى يجوز لكل إنسان يطالب بحقوقه المالية والاختصاصات والحقوق ما هو مال الحق من الحقوق، كما يجوز أن يسكت عنه. هل يجب على الإنسان إذا له دين عند حد أو له ميراث عند حد يجب عليه يطالب؟ لا ما يجب، بيطالب فيه له حق، بيتنازل عنه أو بيسكت ساكت منه يجوز. لا يجب المطالبة في حق من الحقوق ولا مال من الأموال ولا حتى في حتى تكلم على عرضه، ما يجب مطالبته، وإنما يجوز أن تطالبه بالحق، ومن طلب حقه لا يحلق الإنسان لأنه قال لطالب الحق ما قال. واحد له حق عندك، له حق يقول، لكن هل يجب السؤال هنا هل يجب عليه أن يطلب حقه من الميراث، يطلب حقه من عند المدين له، يطلب حقه من حد يتكلم على عرضه، يطلب اختصاص حقه كذلك؟ الوجوب لا يجب، وإنما الجواز مفتوح، يجوز يطالب وله حق، ويجوز يسكت انت نازل وسامح مع حقه سقط والله بيجازي، الله بيجازي على مسامحته، ولا سامح يبقى الحق في ذمة الآخر إلى يوم القيامة. فلهذا ينبغي الإنسان إذا عنده حق يجب عليه هو يتحلى يصفي نفسه، ما هو قال كثير الناس عندهم ديون للخالق سددوا دينه قال ما حتكلم، ناس يموتون سددوا الدين اللي عليه قال ما حتكلم، ما حتكلم عليكم انتوا يا الورثة أو الوصي يسأل من له دين يعطيه. الحين السؤال عند المطروح هل هو اللي له الدين هل يجب عليه يطالب؟ لا ما يجب، لكن يقول واجب على من عنده دين، من عنده مال لغيره يجب عليه يدور له الدين عطي حقه. عندي تركة حق ميت مستولي عليها يجب علي أنا ابحث عن المستحقين من الورث وأعطي كل ذي حق الحق لأنه في رقبتي، أبى أقول يوم القيامة بعدين تركة موجودة عندك حق ميت أنت لك نسبة فيها، طيب الباقي نسبة حق المستحقين الواجب على من عليك تدور لهم هم يدورون لك، أنت لعنساء يباطس على التركة تحجدك التركة حق مستحقين عليك أنت تبحث عنهم تعطي كل ذي حق حقه. وأما لي له الحق أبا يطالب له حق، حق له يطالب فيه، وإن با يسكت ساكت وإن با يسامع له ثلاث حالات، يجوز له يطالب ويجوز له يسامح والأجر على الله، من عفا وصلح الأجر على الله، ويجوز له يسكت وتكون بعدين مطالبة عند الحساب بعدين في الآخر. فثلاثة حالات كلها جاي، إن بطالب لك حق وإن بسامح لك حق أجرك على الله، وإن بتم ساكت الحساب في الآخر بعدين. لكن عكسنا قلنا هو اللي عنده الحق ذا تركة أو دين هو عليه يبحث عن المستحقين منهم ويعطي كل ذي حق حقه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. مرأة تسأل وتقول: في هذه الأيام قسموا عنوز، فهي تسأل أن لها نصف وأبوها النصف الآخر في عنز، فهل يجوز لها أن تبيع حقها لتشتري بها ثياب العيد؟
0: هذه شيء توزيعات قبل العيد ما سمى ضاحي، فمن الخطأ أن يسمون توزيع أضاحي، هذا غلط غلط غلط. لن تكون أضاحي إلا بعد ما تأتي يوم العيد وصلون العيد فصلي لربك وانحر. فالنبي قال من ذبحها قبل الصلاة فإنما هي شاة ولحم، لحم بيأكل، ومن ذبحها بعد الصلاة فنتقى عند الله في مكان عظيم. فما يوزع قبل العيد لا يمكن يسميه أضحية. نعم بتعطي إنسان رأس غنم حي وكلتك أن تنوي هذا الرأس أضحية يوم العيد تذبحه عني، وقال له أن يذبحه ووزعه، يوزع كله ولا نصه ولا بعض، سنة أضحية. هذا وكلته في رأس غنم كامل جزعة من الضان أو ثرية من المعز، وكلته أن ينوي عنك سنة أضحية، يخليه حي لما تجي العيد. ألا وقال لي عدم ما هي أضحية، سيأتكن أضحية لأجات العيد ونواب عصات العيد وذبحه، هذه أضحية. حين وضع غنم قال أضحي، أضحي أضحي، والأضحية لازم على المضحي يذبحها بنفسه أو بوكيل كما صورنا في الوكال. لو بعت أضحية نويتها وبعتها فقراء مساكين حي ما صح، لازم تريق الدم، وعبد الله بشيء أفضل من راقة الدم يوم النحر. أفضل عبادة راقة الدم ذبح، ما هو راقة الدم أوادم كما هو مثل شاعلة ذبح وقتل، لا، إلا ما أحل الله لنا ذلك من النعم يبيل بقر غنم. وأما هذا السؤال إلا ما حنص في رأس، هذه ليست أضحية، هذه صدقة، والصدقة إذا قبضها المسكين له حق يتصرف فيها بأي تصرف، بيهبها بينذر بها بيبيعها صدقة. الصدقة ما نقول أضحية، فمن كلف بأن يأخذ أضحية عن شخص غريب مسافر في المهجر وقام خذ راس حي وعطى واحد، الآن هذا مقصر وحرام عليه. عندك صلاحية من دافع الثمن أن تشتري أضحية، لازم يشتري أضحية ونوها وذبحها بعصات العيد. نعم كما قلنا في أول كلام، واحد وكلنا أن أخذ الأضحية، قمت أنا وكلت واحد قلت وكلتوك، قلت خذ هذا الرأس وكلتوك أن تذبحه تنويه عن فلان، تنويه ما هو عني أنا، عن فلان صاحب الثمن، تذبحه نهار العيد أو بعد صلاة العيد وانوى عن فلان، هذا رأي، هذا وكيل، وكيل عن ذلك. أما من الآن تنويها أضحية وتوزعها قبل العيد، أو تنويها أضحية وتعطيها الفقير أو مسكين قبل الذبح، لا تكون أضحية. والذي وكلك والذي كلفك بأن تشتري أضحية هذه في رقبتك، وهذا العمل اللي عملته ألا من صرفاتك أنت تتحمله، وعليك الثمن لمن وكلك أن تأتي بالأضحية، لأن الأضحية ما سمى أضحية إلا ما يذبح بعد العيد، ولا تكون أضحية قبل الذبح، فلا بد من راقة الدم، ولا تكون أضحية إلا بالنية، والنية من مالكها، من اللي ملكها، إما هو بنفسه أو من يوكله، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. مرأة تسأل وتقول عليها يمين فصامت يومين وجاءتها العادة، فهل يجوز لها أن تصوم هذا اليوم مع اليوم التاسع، وهل يجب أن يكون الصوم في أيام متوالية؟
0: الكفارة اليمين مقدم على الصوم عتق الرقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لا يجوز الصوم عن اليمين إلا إذا عقد عن 3 الخصال الأول. عتق الرقبة الآن معجوز عن أحد عبيد، يبقى عاد حالتين، إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين. إذا يقدر الإنسان يخلي 10 مصاري طعام أو رز، أو يجيب 10 ثياب صارون ومزدرة ورادي وعمامة، 10 ثياب إما جديدة أو مستعملة وعادة حية يمكن استعمالها. عجاز لامع 10 ثياب ويجوز حتى رجال بجيب 10 ثياب عمامة ورادي ومزرعة وصارون ودرع وكرت محمل لباس وهنقة نجيب 10 ثياب ويقول تعطيها بعدين رجال تعطيه كرت ولا درع يعطيه زوجته ولا جسم 10 ثياب حق رجال ولا حق نساء. لو رجال جاب 10 ثياب حق نسوان كفارة يمين راي. مرة جابت 10 ثياب حق رجال تعفض عن يمين نعم يصح. أما الصيام لا يجوز عن كفارة اليمين إلا عند العجز عن عتق الرقبة والعجز عن إطعام 10 مساكين والعجز عن كسوة 10 مساكين من أصل القرآن. ذلك في القرآن لا يحكم الله باللغة في أيمانكم لكن ما عقلوا فكفروا إطعامه 10 مساكين أو كسوتهم أو تحيوا رقبة فمن لم يجد فصيام. أي صريحة حتى يقول واحد يعرف فمن لم يجد الثلاثة الأشياء دي يصح الصيام. منتشر عند العامة عندنا الآن يصوم عن كفارة يمين لا ما قدر على 10 مصاري طعام تبيع القرص في يدنا ولا مطلة في يدها ولا من الثياب لمح تجيب 10 مصاري طعام أو تجيب 10 ثياب. لأن إذا عجز نعم عندك الرقبة الآن ما حد ما حد ما حد عبيد ما عجوز عنه لكن 10 مصاري طعام من هو اللي عاقد عنها معه جوال يبيع الجوال كيف 10 مصاري طعام أو 10 ثياب. فما دام تقدر على الطعام أو على الكسوة لن يكفي الصوم لو صام حتى شهر مثلا يعني لو فرضنا بأتبعها. هذا السؤال من مرأة عاجزة عن عتق الرقبة عاجزة عن 10 مصاري طعام عاجزة عن 10 ثياب ما سمح هذا الصوم عند العجز عن ذا الصوم. صامت يومين جاءت العجز جاءت العجز كيف تعمل صوم يحيض لا ما صح ولا ينعد عليها إذا صرت من الحيض صوم يوم والصيام ثلاثة أيام كفارة يمين ما هو لازم الأفضل تكون متوالي لكن لو فرقها صوم يوم يصوم يوم بعد يفطر كم أيام صوم يوم لو فرقها جائز والأفضل التوالي. وفي السؤال كذلك صريح أنه إذا بصوم يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة وبتنويه من شق كفارة اليمين عند العجز عن العتق والإطعام والكسوة بتنويه صام أو صام غدين كفارة عن اليمين وعن سنة صيام يوم عرفة في أسأل الله تعالى بتنوي فرض ونفل. قال في الزباد وإن نوى فرضا ونفلا حصل يحصل له ذا الفرض سقط عنه والفضل حق السنة حصل والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا مرأة تسأل تقول هل الأفضل المرأة أن تصلي العيد في بيتها أو في مصلى العيد؟
0: المرأة يا حديث عن النبي صلاة المرأة في قعر بيتها أفضل من صلاتها في جوف الكعبة. وأي حال المرأة أحسن؟ قالت البضعة الطائرة لأبيها أحسن حالة أن لا ترى رجل ولا يراها رجل. فنقول صلاتها في بيتها أفضل خصوصا الشابة التي لو خرجت فتنة عليها وفتنة على الرجال. حتى سيدنا عائشة قالت لو علم رسول الله ما أحدث النساء بعد ما مات لمنعهن الخروج إلى المسجد. هكذا تقول عائشة العالمة عائشة الصديقية الحميرة الذي يقول خذوا نصف علمكم عن الحميرة على عائشة. تقول لو يعلم رسول الله ما أحدث النساء بعد ما مات لا منعهن الخروج إلى المساجد. فأحسن حال المرأة أن لا ترى رجل ولا يراها رجل. فنقول المرأة صلاتك في بيتك حصل جماعة حتى من مرأة معها أو من زوجها إذا صلى صلاة العيد مع الجمع، إذا عاد وزوجته بصلي يصلي إعادة، هو إعادة له وزوجته يصلي. فكثير بعض الأسر مكونة من زوج وزوجة، ما أحد عندهم عدد كثير، ينبغي لهم إذا عادوا من صلاة العيد وزوجته بلا صلاة عيد يعيد صلاة العيد معها مرة ثانية، لأن كل صلاة شرعت للجماعة يسن إعادتها إلا وتر رمضان فيه استثناء. فعلى كل حال سؤال المرأة عن أيهما أفضل، فذكرنا أن النبي يقول صلاة المرأة في قعر بيتها، أم على قعر بيتها وسط البيت، ما هي عند الخلاف تشرب من الخلاف، في قعر بيتها أفضل من صلاتها في جوف الكعبة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤال آخر يقول في أشخاص يجمعون فلوسا وتعطى لواحد منهم كل سنة ويشتري بها أضحية، والسنة التي بعدها يعطونها واحد آخر منهم، فهل هذه تصح الأضحية؟
0: هذه الأول طريقة الهبكة، والهبكة قيل ما قيل فيها، لأن على حسب ما بيدقق البحث فيها ويمعن النظر فيها يجد فيها حالات لا يقرها شر، أما بيهبش وبيهمش وبيغمو يقول حالة متراضين، يقول حتى الربا والزنا يكون متراض. لا عبرة، كثير ناس جوابهم على المعاملة غير الصحيحة يقول حالة متراضين حالة متهمين، عجي يقول حتى الزنا مسامي، يا مسامي خلاص بعده حرام، الربا يتم مسامي متراضي. يا جماعة لا نقول حام متراضين على هذا الشيء وفي غموض أو في دع، ما النبي يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. السؤال الحين ولا هبكة ذي يسمونها، كثير من الناس من لا بيمعن النظر فيها يأخذ على ظاهرها بيقول هي متراضين يا جماعة، قول اسمعوا حق متراضين ذي بضيع عنها أحكام كثيرة شرعية، الزنا متراضين عليه يحل، الربا متراضين عليه يحل، لا وألف لا، وهذه كماها. فإذا بدقق فيها نجد فيها حالات لا يقرها شرع، والأولى تركها، ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالمنفعة لله أقرها لنا، هو أدرى بالمنفعة أكثر مننا. حين بعض الناس ينظرون إن هذا عملية فيها منفعة، ما دام الشرع ما يقرها أو فيها حالات ريبة تركها أو لا، المنفعة في تركها لا في تصبيقها. فهذه أضحية، بغوا أضحية وبيجمعون مال كل شهر يدفع كذا كذا ويعطونه واحد ما بالقرعة ولا بالنوبة يدور عليهم، هي نفسها طريقة الأبكة، ما فيها لف ودوران، لأن التمليك والاستحقاق له شروط، له شروط ما هو مطلقا كذا. متى يملك الإنسان المال يكون ملك له يتصرف فيه تصرف صحيح، صرف الملاك في أملاكهم، فمن صرف في غير ملكه باطل. حين هذا المبلغ يطرحه هل هو باقي في ملكه أو وهابه، فهم قال لا باقي في ملكه، ما يقول صرف فيه، وقلنا وهابه والموهوب له، والموهوب له مجهول يقول روح قرع عليه بعدين. والموهوب إذا من شطر الهبة وهب موهوب له، من الموهوب له معروف، لا وهو معروف ألا بعدين يقول عن فلان خلقت القرع عن فلان، فالهبة غير صحيح. وقلنا باقي في ملكه المبلغ يدفعه كل شهر كيف يتصرفوا ويعطونه فلان؟ لازم انتبه ومن شط اللي بال قبل. هذه المسائل مرجعيتها الفقهاء وما قرره العلماء من أركان الهبة وشروط الهبة ومن الملك لكل من، هذا يحققون العلماء. لكن الناس جهال ما قروا العلم ولا قروا الأبواب هذه كلها، تمعنوها وعرفوا شروطها وما يصححها وما يبطلها، يحكمون بجاهله. فمن يحكم بجاهله جاهل، وبيجي حكم ضلال، بيجي حكم باطل. فعلى كل حال بيجي أضحية، نعم جمعوها بعدين يتبعون كل واحد يعطونه حقه، يعطونه حقه المبلغ. سلامة كم؟ سلامة انت كل شهر 100، لك 1200، خذ يا فلان 1200، ذلا مسقطة خلوها عند، وذلا 1200، اي بتعطونها من الحين. اختلنا فلان، كل واحد يقبض حقه ويقول له خذ 1200، وذا يقول له خذ 1200، وذا يقول له خذ 200، نهار بيختلون الوحي يملك هذا، كل واحد ملكه حقه. اللهم وضعها في صندوق كالمركز حق الاولي، يربطون فيها لين ما تفوت عليهم. اذا جاء وقت التضحيه يجتمعون كلهم 10 20 20 نفر من 1200، يدفع كل شهر 100، 20 نفر بكام بيجي؟ 20,000 30,000، بتجيب راس كل واحد 1200 حقه. خذ عيشون حال المره دي بناها لابو فلان، خذ يا ابو فلان خذ وهبتك هذا، ولا يقول وهبتك هذا، هبام من كل واحد وهب حقه. هذه طريقه شرعي. واما يطرحون من ما هو بله، يبون قرعة بعدين أو بالنوبة تدور دورة حق العجلة. هذه عمليات لا يقرها شرع ولا تكون عادة بفضيلة، طريقة غير مشروعة. والله
1: هو في السؤال يقول في السنة بس، ما هو يجمعونها شهريا يعني يوم الأضحية يجيبوها لواحد منهم؟
0: لا يجيبوها، وكل واحد ملك الشخص المبلغ، قال لك ما واحد وهبتوك هذا المبلغ. هذه الناس الطريقة اللي يبناها إذا عملوا على هري. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الأخوة المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، سائلين المولى تعالى أن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة في هذه الأيام خصوصا وغيرها من الأيام عموما. ونتقدم بالشكر الجزيل إلى الحبيب العلامة علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيد على ما أجاد به في هذه الحلقة، فجزاه الله خيرا عنا وعن المسلمين. ونختم بالدعاء والفاتحة.
0: تقبل الله منا منكم، اجعل العيد قادم علينا وعلى المسلمين بالصلح والصلاح والطمأنينة والاستقرار والأمان والعافية الحسية والمعنوية والحفظ والحجاج، يحفظهم في حالاتهم كلها، وجعل حجهم مبرور صحيح مشكور، ويشتكنا في دعاء الحاجين والزائرين والمعتمرين، ويتقبل من الجميع ومن العائدين الفائزين وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وتجاهل العذر الذي أبداه الرجل. يا رسول الله أصابته السماء، لم يناقش الرجل، لم يقول السماء أصابته لكنك أنت باختيارك وضعت، لم يلتفت أصلا إلى هذا المبرر الذي أراد الرجل به أن يبرر فعلته الخاطئة. قال هل لا أبرزته للناس فيرونه، بعد ذلك يشترون باختيارهم. هذا معنى يتصل بنهاية الحديث في قوله من غش فليس منا. هناك روايات فيها من غشنا فليس منا، لكن سؤالي لماذا رواية من غشنا فليس منا تروج فيما بيننا أكثر، والرواية الأصح من غش فليس منا لا تروج بيننا رواج تلكم الرواية؟ ميل النفوس إلى التخلص من الالتزام بالأخلاق عندما تغلب عليها ظلمة الطمع، عندما يكون هناك طمع وميل لحظ النفس تفتعل الأنفس ما تريد. كنت في بعض دول أوروبا فسألت أحد الشباب ما السبب في أن البعض يغشون هنا أو يغالطون أو يأكلون بسرقة؟ قال أن هناك من أفتاهم بأن مال الكفار حلال. أعوذ بالله، حلال تكذب على الكفار، تغش الكفار، أعوذ بالله. مسلم يرضى لنفسه أن يكون كذابا، أن يكون سارقا، أن يكون غشاشا؟ المسألة ليست الطرف الذي أمامك، مسلما كان أو كافرا، صالحا كان أو فاسقا، أساء إليك، أخطأ في حقك أو لم يسئ ولم يخطئ، المسألة تتعلق بك أنت بحالك مع الله، هل لك خلق ترتبط به؟ لهذا نحن بحاجة إلى أن نثور أخلاق العمل فيما بيننا البين. الأخلاق أمر يتعلق بنفس الإنسان، بصفة الإنسان.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات
2: برعاية مكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية تريم وبإشراف دار المصطفى للدراسات الإسلامية، يقيم معهد البدور لعلوم القرآن الكريم والقراءات بتريم دورة علمية وتأهيلية للقائمين بالمساجد من أئمة ومؤذني ونواب وغيرهم لجميع حارات حافة الخليف وعيديد، وذلك لرفع كفاءة القائمين على المساجد وتعزيز دورهم المجتمعي ونشر أثرهم العلمي. محاور الدورة: التجويد والتلقي لقصار السور ودراسة متن الجزرية، الفقه دراسة المسائل الفقهية التي تهم الإمام والمؤذن، الدعوة فهم أساليب استقطاب الناس للمساجد وتهيئة بيئة علمية ودعوية محفزة. مزايا الدورة: يقدمها أساتذة ودكاترة متخصصون، إجازة في متن الجزرية بالسند المتصل، شهادة مشاركة معتمدة، توفير مواصلات للراغبين في الحضور. مكان إقامة الدورة: مركز منارات للتدريب، مبنى معهد البدور، العنوان خلف شارع الورش شرقي مسجد القانتين بمنطقة البدور بالرحبة. موعد الدورة: تبدأ في 10 من ذي الحجة الحرام من يوم الاثنين القادم ولمدة أسبوع كامل. الزمان بعد صلاة العشاء من تمام الساعة 8 مساء ولمدة ساعة كاملة. حضوركم يسهم في عمارة المساجد وتطوير منارتها العلمية.

0: انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وعملا بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية، واغتناما لأيام العشر من ذي الحجة، ونشرا لتعاليم الشريعة الغراء في أوساط المجتمعات. يدعوكم قسم الخروج الدعوي بدار المصطفى للدراسات الإسلامية للمشاركة في الخروج الدعوي السنوي العام من عصر يوم الخميس الرابع من شهر ذي الحجة إلى عصر الجمعة الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة إلى عدد من القرى والمناطق بمشاركة عدد من الدعاة وطلاب العلم والمذكرين بقصد تبليغ تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورفع البلاء عن الأمة في المشارق والمغارب. فعلى الراغبين التسجيل خلال هذا الأسبوع التواصل مع القائمين في خدمة الدعوة بحارتهم أو التواصل مع قسم الخروج بالدائرة الدعوية عبر الرقم التالي 774-627-104 أو التواصل عبر الواتساب على الرقم التالي 737-545-580. سائلين الله السداد والتوفيق. صادر عن قسم الخروج بالدائرة الدعوية بدار المصطفى بترين. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
1: هل تبحث عن طريقة تجعل أموالك تنمو بأمان؟ مع ودائع بنك حضرموت أموالك محفوظة وتمنحك عوائد مجزية. ودائعنا تمنحك نموا ثابتا وشفافية كاملة لتطمئن على مستقبلك. وديعتك اليوم هي استقرارك غدا.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
1: استثمر أموالك مع ودائع بنك حضرموت واحصل على عوائد مميزة تزيد مدخراتك باستمرار. مرونة اختيار المدة التي تناسب خططك المالية، إمكانية استلام وسحب وديعتك بكل سهولة بعد انتهاء المدة. لا تنتظر، اجعل كل ريال لديك يعمل من أجلك. بنك حضرموت، ودائعك مفتاح مستقبلك.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي ولدي عدنان وعلى آله عظماء الشان وصحابته من نصروه في جميع الأزمان وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. أيها المستمعون الأكارم، لا يزال يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي، واليوم نذكر حديثا مشهورا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والنسائي في سننه أيضا، عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فلا يجوز للوالد ولا للأم ولا للأب ولا للأستاذ ولا للرئيس ولا لغيره أن يأمر من

على آله وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال أقسمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول قام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار، فسكن غضبه أي غضب الرجل الأنصاري، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وغريب أن يأمر بعض الرجال اليوم نساءهم أن يطعنهم في أوامر هي مخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى، كأن تقول الزوجة بأن زوجها يطلب منها ما لا يحل له، سواء كان إتيانها وهي حائض أو إتيانها في الدبر لا حول ولا قوة إلا بالله. فمثل هذه الطلبات من الزوج وإشهار قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ليس للرجل أن يستخدم مثل هذا الحديث أو هذا الحديث الذي نحن بصدده. إنما الطاعة في المعروف، فلا يجوز للزوجة ولا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من فعل الحرام بحجة أنه قد أمرها وأن طاعته واجبة، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، أي لو دخلوا في هذه النار التي أوقدوها بأيديهم وجمعوا حطبها بأنفسهم لما خرجوا منها أبدا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الثاني أيها المستمعون الأكارم الذي نريد أن نقف على قصة وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. كثيرا ما نسمع هذا الحديث، والأمر بتسوية الصفوف في الصلاة أمر مطلوب، بل وفي القتال أمر مطلوب أيضا، جهاد أعداء الله، جهاد الكفار، جهاد اليهود، جهاد أعداء الأمة. وقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصحابة الكرام كيف أحكام البغاة ومقاتلة البغاة يختلف عن مقاتلة المشركين. هذا الحديث سببه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يسوي صفوف الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي هذا الحديث فائدة واضحة بأن تعاليم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد جاءت بالتدريج، فكان رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقف بنفسه ويمر بين الصفوف حتى يقوم اعوجاجها، فلما اطمأن أن الصحابة قد فقهوا ذلك وفهموه لم يخرج بنفسه إلى الصفوف، بل يبقى في مكان الإمام وأمر بتسوية الصفوف. فلما رأى أن أحد الصحابة صدره قد برز من الصف وخرج عن إكمال تسوية الصف،
فقال عليه الصلاة والسلام: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتسوية صفوفنا في صلاتنا، وأن يرزقنا الحضور في صلاتنا وفي جميع أعمالنا، حتى تكون خالصة لوجهه الكريم، وحتى نلقاكم أيها السادة المستمعون في حلقة قادمة من برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: النساء النساء انتبهوا، شوها فتنة على القادمة على الرجال من النساء، وأعداء الإسلام كيف بيتوصلون إلينا ماشي إلا بالنساء. قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. حرم الله علينا الخلوة بالنساء، لا يختلين رجل بامرأة، ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا يجوز لحد يلمس مرأة أجنبية، تلمسها ممنوع إلا محرمك فقط. ومن مس من لأن تزحم لأن تطعن بمخيط في بدنك، أو ما معنى الحديث خير لك من أن تمس امرأة لا تحل لك. لا يجوز النظر إلى النساء الأجنبيات، لا يجوز النظر إلى المحارم بشهوة، لا يجوز لحد. وعلى المرأة أن تتحجب حتى عن محارمها إذا كانت تخشى الفتنة منهم، أو تخشى واحد عينه طويل منهم، لا بد تتحجب منه. هذا شرع الله، هذا دين ماشي فيه مراعاة لذا ولا لذاك، هذا دين الله، ولا شيء فيها تشديد ولا تعصب ولا شيء، هذا دين الله. فلا بد ننتبه، لا بد ننتبه من النساء، هذه فتنة قادمة علينا، لا بد إنسان يراعيها. حتى كلها عندنا الآن في أماكن وفي أشياء، كلها أشياء السوس يدب إلينا، ونحن ما نحن غافلين. كل واحد اللي بيشوف ثيابه اللي يأكله مظهره ويلقيه، وأشياء اللي هي مرض ما حد دريمه، كما واحد فيه سرطان وفي مرض هو ما هو دريم اللي عقب يظهر فيه بعد فوات الأوان، ما بيفيد شيء. هذا ينفعك وانت نائم سمح ما تنبيت من نفسك من أول الأمر. هذا عابد من عباد بني إسرائيل. هلا جبنا المثال هذا والإنسان ينتبه. قاعدنا في عمل، في شغل، في وظيفة، عندك مرأة أو كل يوم أنت وياه، شو انتبه، كن على حذر. إيش هذه الدنيا بتطغيك تردك إلى الدار الآخرة في النار بعدين، بعيد منها، خري من هذا المكان. إذا كان في ضرر على دينك وضرر عليك يوم القيامة ابتعد من هذا المكان، ابتعد عنه. قالوا إن عابد من العباد بني إسرائيل، ما شاء الله من العبادة، حتى كان يستسقى به، حتى يستشبى به، كان معه الاسم الأعظم، وكان يأتون إليه الناس يطلبون الدعاء منه، ويعني أنه كله مظهر من المظاهر. قالوا إبليس في جنوده، قال هيا شو نحبان الرجال يضيع، ما بنا يتمي على كذا، من منكم بيجيب خبر هذا الرجل، واحد من العفارية الكبار. قال أنا له. قال فذهب إلى عند الملك، بنت الملك الجميلة أحسن البنات، دخل فيها وصرعها، خلها قضاء مصروعة، يلا مصروعة الآن، وواحد يعالجها وطبيب يداويها، ما حصل أحد أبدا. ياهو نفسه العفريت ذا قال لهم باتوا حد يداويها البنت ذي؟ قالوا نعم. قال شوف فلان العابد في المكان الفلاني بيقرأ عليه، ولوا إليه هو دخل فيها ولوا عنده يقرأ عليها، خري العفريت منها وقامت البنية، قال ما بها شيء. هو ما شاء الله رجال عابد ما شاء الله صالح من الصالحين، ويقرأ ما شاء الله وقراته فيها فائدة ذي، وريعه. قال دخلها ثاني يوم، قال هلا على الحال ذي، قال ما شاء الله بنرجع إليه، ورجعوا إليه وقرأ عليها وشفاها الله. ثالث مرة مع ردوها للعابد ويقرأ عليها، ماشي فائدة، ماشي فائدة أبدا، قرأ وقرأ وقرأ ماشي فائدة. قال من العفريت هذا، قال لا بتوها تداوى، خلوها أسبوع عنده، تجلس أسبوع عنده. شوف أنت الشيطان لا ذكي، لا تقاسونه مغفل كمان حلا يضحك علينا. قال خلوها أسبوع عنده، تجلس عنده أسبوع، وبعدين بعد الأسبوع بتشتري. ذهبوا إليه، قال شو نحب أنا تجلس عندك أسبوع مشان تقرأ عليها كل يوم من الأسبوع. قال أبدا ما بغيتها، مرة أجنبية لا تحلي ولا يجوز لي النظر إليها. قال تفضل تفضل، عمل معروف معها وشوفها كذا وشوفها كذا. قال بس خلوها في شق. قال فإذا كان وقت صلاته وعبادته ما يدخلها الشيطان، فإذا تفرغ من العبادة والتلاوة هذا العابد دخل فيها الشيطان، كلها تسترع المرأة، كلها تتحرك. وذا الرجل ايش اللي يجيب هذه لي وبطاعة للحالة لي؟ قال يوم من الأيام شافها على حالة، نظر إليها فإذا جزء من بدنها مكشوف، رجلها أو شيء من بدنها مكشوف، خلاص ما عاد ملك نفس. وإنسان إلا شبك ضعيف، وخلق الإنسان وضعيف، ما عاد ملك نفس، وهو عابد كبير يستجاب دعائه، ومعه كذا ومعه كذا، ما عاد قدر. إيه لقاه وقع عليها والعياذ بالله تعالى. شوف الإنسان لا تستامن على نفسك، لا تقول أنا كنا صالح، أنا كنا عالم، أنا كنا كذا، لا تستامن على نفسك. انتبه، معك فلوس معك مال، انتبه، تقول ما أقدر أحفظها، ما أقدر على شيء، شلوها من عندي. قال فوقع عليها. والآية والقصة هذه طويلة، حتى جاء وقاله الشيطان شو يا ويلك منهم، حتى في الأخير قتلت تلك المرأة ودفنها ويا وهلها بعدين، وطلعوا على ما فيه وصلبوه وقالوا باتك يعني أنك ينجونك من هذا الشيء. قال نعم. قال اسجد لي الشيطان. قل هلا شوف بالآخر، هاي شوف المعصية بعد معصية ومعصية بعد معصية. إنسان ينتبه، ينتبه من أمور دينه، هذا الفتنة على الناس وفتنة على الخلق. لابد إنسان ينتبه، لابد نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ننتبه من أنفسنا، ننتبه من أموالنا، من عيالنا، وننتبه من كل ما يخطر علينا. نحن مسؤولين عن كل شيء، كل درهم ملكته فأنك مسؤول عنه يوم القيامة. يدخل الجنة الفقراء قبل الأغنياء ب500 عام، وذيلا محاسبين في الحساب طول الحساب. قال من شدة العرق اللي فيهم هذيل اللي يحاسبون، لو وردت 1000 بعير عطاشا لوردت رواء من العرق، بتشرب العرق حقهم كلها وترجع وهي ما شاء الله ريان، بسببها، بسبب العتاب اللي يحسنونه، بسبب الحساب وطول الحساب. وربي إن شاء الله ربي يقبلنا على ما فينا إن شاء الله.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقه.

أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى. المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. يصمت بمعنى يسكت، فليكرم جاره، فليقدم له الخير ويكف عنه الأذى والشر، فليكرم ضيفه أي يحسن إليه ويقدم له القرى وهو طعام الضيف. ويستفاد من الحديث حرص المسلم على أن يتكلم بما فيه نفع، وأن يمسك عن الكلام المحرم في أي حال من الأحوال. وفي الحديث إشارة إلى أن إيذاء الجار خلل في الإيمان يسبب الهلاك، وفيه إشارة أيضا إلى أن إكرام الضيف من الإيمان ومن مظاهر حسن الإسلام.
0: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك يكون في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وعن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه.
1: عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن مما أدرك الناس، أي إن مما بلغ الناس من كلام الأنبياء قبلنا من كلام النبوة، أي مما اتفق عليه الأنبياء. النبوة الأولى أي التي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاصنع ما شئت، أي إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإنك مجازا عليه. ويرشدنا الحديث إلى أن الحياء خير كله، ومن كثر حياؤه كثر خيره، ومن قل حياؤه قل خيره. ويرشدنا إلى أنه لا حياء في تعليم أحكام الدين، ولا حياء في طلب الحق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لهما قبالان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان مثنى شراكهما. وعن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وعن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
1: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. اتق الله، تقوى الله عز وجل أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من عقابه وقاية تقيه وتحفظه منه. أتبع ألحق، السيئة الذنب الذي يصدر منك، تمحها تزيلها من صحائف الملائكة الكاتبين وترفع المؤاخذة عنها. خالق، جاهد نفسك وتكلف المجاملة. بخلق، الخلق الطبع والمزاج الذي ينتج عنه السلوك، وقد يوصف بالسوء كما يوصف بالحسن. وقد أفاد الحديث أن من كمال الإيمان وصفات المتقين حسن الخلق والمجاملة في المعاملة والمعاشرة الطيبة، وأن من كمال التقوى كره أهل المعاصي والبعد عن مجالستهم ومخالطتهم إذا لم يأتمروا بمعروف ولم ينتهوا عن منكر.
0: والله أعلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا

عليهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

0: كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله

شغل الصلاة يعتاد الوتراس وصاولة ده يرحمني ويرحمكم الله. وصلي لله وصلي فرض الله. الله أكبر الله أكبر كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: التحية
0: المباركة الصلوات الطيبات لله سر محمد وعلى من الصالحين جميعا محمد رسول الله على أهل وعلى أهل الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين يا رب يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المباركة والصلوات الطيبات لله السلام عليكم السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله اللهم بارك على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرض ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرض ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرض ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرض ما

العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اللهم ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلي ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا رحمة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الوفي الكريم وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم والحمد.

ونحمده على نعمائه فينا، توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين، وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا، بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين، وبالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء.

خطبة حقا وجيه الدين تاج العارفين، رقى في رتبة التمكين مرقان وقد جمع الشريعة واليقين. وذكر العيدروس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين. عفيف الدين محيي الدين حقان له تحكيمنا وبه اقتدينا. ولا تنسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين، بهم ندعو إلى المولى تعالى.

ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين. ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا. وستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير شافعنا. والحمد لله رب العالمين.

عرفة. في عرفة أو عرفات يجتمع الحجيج في اليوم التاسع من ذي الحجة ويصلون فيها الظهر والعصر قصرا وجمعا. والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. يوم عرفة هو اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على ذرية آدم بتوحيده. إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وهو اليوم الذي نزل فيه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقال إن عرفة سمي بهذا الاسم لأن جبريل عليه السلام عرف فيها إبراهيم عليه السلام المناسك، ثم سأله: هل عرفت؟ قال: نعم. وقيل لأن الناس يعترفون فيها بذنوبهم، وقيل غير ذلك.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود الجمعات.

قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. صدق الله العظيم. اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من سم أصابه منذ العام السابع الهجري، فقد تناول بعد فتح خيبر قطعة من لحم شاة مسمومة مشوية قدمتها له زوجة سلام بن مشكم اليهودية، ورغم أنه قد لفظ اللقمة ولم يبتلعها، فإن نوعية وكثافة السم الذي احتوته قد أثر عليه. بعد عودته صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في أواخر شهر صفر وأوائل شهر ربيع الأول من العام الحادي عشر الهجري، أي بعد عودته بثلاثة أشهر، ألم به المرض وطلب يومئذ من مولاه أبي مويهبة أن يصحبه في جوف الليل إلى بقيع الغرقد، لأنه أمر أن يستغفر لأهله. وعندما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل على أبي مويهبة قائلا: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي، خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف إلى بيت عائشة. قالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه. فقال: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. ثم قال: وما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقلت: والله لكأني بك، لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومر اليوم واشتد وجعه وهو يدور على نسائه، حتى كان يوم لم يعد يحتمل فيه الألم وهو في بيت ميمونة رضي الله عنها، فدعا نساءه واستأذنهن في أن يمرض في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، فأذن له. قالت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين رجلين من أهله، أحدهما الفضل بن عباس، ورجل آخر عاصبا رأسه تخط قدماه حتى دخل بيتي. قال عبيد الله: فحدثت هذا الحديث عبد الله بن العباس فقال: هل تدري من الرجل الآخر؟ فقلت: لا. قال: علي بن أبي طالب. كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالمعوذتين والأدعية الكثيرة التي حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتنفث بذلك على نفسه وتمسحه بيده رجاء البركة. وارتفعت حرارة النبي صلى الله عليه وسلم وازدادت، واشتد به وجعه، فقال: هريقوا علي 7 قرب من آبار شتى حتى أخرج للناس، فأعهد إليهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقعدناه في مخضب لحفصة بنت عمر، ثم صببنا عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم. وأحس بخفة فعصب رأسه ثم قام فدخل المسجد وجلس على المنبر وخطب الناس. وكان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم، فأكثر الصلاة عليهم، ولعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وعرض نفسه على القصاص قائلا: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. ثم نزل فصلى الظهر، ثم عاد لمنبره لمواصلة حديثه في الحقوق وغيرها. فقال رجل: إن لي عندك 3 دراهم. فقال: أعطه يا فضل. وقال آخر: إنه غل 3 دراهم. فقال: خذها يا فضل. ثم أوصى الناس بالأنصار قائلا: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وقال: إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيته واشتد عليه الوجع، وقال في آخر خطبة له: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه فعجبوا لبكائه، فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمهم بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا أبا بكر، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، فإني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه. وقال: انظروا هذه الأبواب النافذة في المسجد فسدوها إلا بيت أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه. قال ابن إسحاق: قال الزهري: وحدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن عباس قال: خرج يومئذ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على الناس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. قال: فأخذ العباس بيده ثم قال: يا علي، أنت والله عبد العصا بعد 3، أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب، فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا الأمر فينا عرفناه، وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا الناس. قال:
فقال له علي: إني والله لا أفعل، والله لئن منعناه لا يؤتيناه أحد بعده. واشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع إليه نساء من نسائه، أم سلمة وميمونة ونساء من نساء المسلمين، منهن أسماء بنت عميس، وعنده العباس عمه، فأجمعوا أن يلدوه، أي يجعلوا الدواء في شق فمه. وقال العباس: لألدنه. فلدوه، فلما أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صنع هذا بي؟ قالوا: يا رسول الله، عمك. قال: هذا دواء أتى به نساء جئن من نحو هذه الأرض، وأشار نحو أرض الحبشة. قال: ولم فعلتم ذلك؟ فقال عمه العباس: خشينا يا رسول الله أن يكون بك ذات الجنب. فقال: إن ذلك لداء ما كان الله عز وجل ليقذفني به، لا يبقى أحد في البيت إلا لد إلا عمي. فلقد لدت ميمونة وإنها لصائمة لقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم بما صنعوا به. وثقل المرض عليه وقال: أحسن الظن بالله عز وجل. ولم يستطع الخروج ليصلي بالناس، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا نبي الله، إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر أن يصلي. فقالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف. مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. قال ابن إسحاق: وقال ابن شهاب: حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، قال: دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي بالناس. قال: فخرجت فإذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائبا، فقلت: قم يا عمر فصلي بالناس. قال: فقام. فلما كبر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رجلا مجهرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. قال: فبعث إلى أبي بكر، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. قال: قال عبد الله بن زمعة: قال لي عمر: ويحك، ماذا صنعت بي يا ابن زمعة؟ والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس. فقلت: والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكني حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس. وظل أبو بكر يصلي بالناس تلك الأيام، وفي أحدها وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، وعندما رآه أراد أن يتأخر، فأومأ إليه أن لا يتأخر، فأجلسه بجانبه، فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم
بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وقبل يوم من وفاته أعتق غلمانه وتصدق بدنانير كانت عنده، وقال: لا نورث ما تركنا صدقة. وفي رواية قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. ولذا لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. واستعارت عائشة رضي الله عنها في الليل الزيت للمصباح من جارتها، وكانت درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير، ولعل باقي هذه الثلاثين صاعا هو ما ذكرته عائشة رضي الله عنها في قولها: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فأكلته ففني. وكانت أشياء الرسول صلى الله عليه وسلم كالحربة والكسوة والسلاح والسرير وقفا يتجمل به الأئمة المسلمون بعده ويتبركون به كما كان يتجمل به، وكان ذلك في أيدي الأئمة واحدا بعد واحد. ولما كان يوم الاثنين، وهو اليوم الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجأ المسلمين بكشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم يصلون الصبح ثم تبسم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، ظنا منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. وعند الضحى دعا إليه ابنته فاطمة رضي الله عنها فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. وسئلت رضي الله عنها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. وفي رواية أن سبب ضحكها كان لقوله صلى الله عليه وسلم لها: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وهذا إعجاز نبوي، فقد كانت فاطمة رضي الله عنها أول الناس لحوقا به عليه الصلاة والسلام من أهله. ولما رأت فاطمة ما بأبيها من الوجع الشديد قالت: وكرب أباه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وكان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء فيه ماء، فيأخذ منه ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وبعد ذلك ثقل عليه المرض، فأصبح لا يتكلم إلا بالإشارة. وحين دخل عليه أسامة بن زيد دعا له بالإشارة. يقول أسامة: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم،
فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي، فأعرف أنه يدعو لي. وبدأت اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، فبينما كان في حجر عائشة رضي الله عنها دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدركت عائشة وفهمت أنه يريد السواك، فقالت: يا رسول الله، أتحب أن أعطيك هذا السواك؟ فأشار: نعم. فأخذته ومضغته حتى لينته ثم أعطته إياه، قالت: فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قط. ثم وضعه ورفع يده وإصبعه وشخص ببصره نحو السقف وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة فإذا هو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، وكررها ثلاثا. وكان هذا آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم، ثم مالت يده ولحق بالرفيق الأعلى. قالت عائشة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وفي دولتي، لم أظلم فيه أحدا، فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجري، ثم وضعت رأسه على وسادة، وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي. وكان ذلك حين اشتد الضحى وفي منتصف النهار من يوم الاثنين 12 من ربيع الأول عام 11 للهجرة. ونادت فاطمة الزهراء رضي الله عنها: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، إلى جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. ولم يصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبأ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ يقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر، وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى في ناحية البيت عليه برد حبرة، فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، ثم قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. قال: ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال: على رسلك يا عمر، أنصت. فأبى عمر إلا أن يتكلم، فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس
فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. قال ابن إسحاق قال الزهري: وحدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ، وأخذها الناس عن أبي بكر، فإنما هي في أفواههم. وقال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت، أي تحيرت ودهشت، حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وفي يوم الثلاثاء، وهو اليوم التالي لوفاته صلى الله عليه وسلم، غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، غسله علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أوس بن خولي أحد الأنصار من الخزرج لعلي رضي الله عنه: أنشدك الله يا علي، وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أصحابه وأهل بدر. قال: ادخل. فدخل فجلس وحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسنده علي بن أبي طالب إلى صدره، وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه معه، وكان أسامة بن زيد وشقران مولاه هما اللذان يصبان الماء عليه، وعلي يغسله، وعليه قميصه يدلكه به من ورائه، لا يفضي بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: بأبي أنت وأمي، ما أطيبك حيا وميتا. ولم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يرى من الميت. وكفن في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وبرد حبرة، أدرج فيه إدراجا. ولما انتهوا وضع على سريره في بيته، واختلفوا في مكان دفنه، فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. وحفروا له قبرا في حجرة عائشة، وصلى عليه الناس أرسالا أرسالا، يدخلون من باب فيصلون عليه، ثم يخرجون من الباب الآخر لا يأمهم أحد. وقيل: صلى عليه أولا بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم الناس، ثم النساء، ثم الصبيان، ثم العبيد، ثم دفنوه في ليلة الأربعاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يملك الإنسان المسلم إلا أن يذرف الدمع ويبكي مع حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم: بطيبة رسم للرسول ومعهد، منير وقد تعفو الرسوم وتهمد، عرفت بها رسم الرسول وعهده، وقبرا به وراه في الترب ملحدُ.

0: وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد تهيل عليه الترب أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضد يبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمدوا وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد.
1: قدمنا لكم برنامج محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية، تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود الجمعات.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية من الأسباب الذي تجعلك تخشى الله تبارك وتعالى، وطلبه عبادة. عندما تمشي كل يوم من بيتك من غرفتك إلى حلقة العلم، كل خطواتك هذه عبادة، والملائكة تظللك عن جنبيك ومن فوقك وتبشر لك أجنحتها تطأها من عليك، شرف عظيم. طالب العلم لا يقع قدمه إلا على أجنحة الملائكة، أجنحة الملائكة، الأجنحة المقدسة الذي هي دائما في عالم الملأ الأعلى تكون لطالب العلم فراشها يطوها. ملائكة يظللوه، وملائكة يحفوا عن يمينه ويساره، وملائكة يضعون أجنحتهم له حتى لا يمشي إلا على أجنحة الملائكة. قيل أن شخصا متطرفا رأى طالب علم يمشي بسرعة، قال يا أخي لا تستعجل، يقولون إن طالب العلم يمشي على أجنحة الملائكة، من فضلك أمشي شوية شوية حتى لا تكسر أجنحة الملائكة. هكذا قال ذلك استهزاء. في نفس اللحظة كشف الله له عن أجنحة الملائكة وهي تفرش لذلك الطالب، ولم يتحمل ذلك المنظر فعاش مجنونا حتى مات، نسأل الله عليه وسلم. ولهذا أنت اعرف الشيء الذي أنت تقوم به وأن ما هناك عمل أفضل منه. ولهذا قال فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح. عندما تتناقش في مسألة علمية أنت وزملائك، هذا النقاش فضله يعدل بفضل التسبيح، والتسبيح فضل عظيم. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم سبحان الله تملأ الميزان، الميزان يوم القيامة الكفة الواحدة كما بين المشرق والمغرب، تسبيحة واحدة من المؤمن الصالح تملأ الكفة كلها، أي تجسم يوم القيامة حتى تملأ الكفة. ولهذا قال وسبحان الله تملأ الميزان. وورد أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له شجرة في الجنة، كم ورد في فضل التسبيح. فأنت يغريك أن التسبيح بالمسبحة مناقشة المسائل العلمية ومذاكرة المسائل العلمية. ولهذا قال ومذاكرته تسبيح، ثم قال والبحث عنه جهاد. عندما تبحث عن مسألة فقهية أو علمية في الكتب، مسألة أشكلت عليك أو على غيرك أو على زملائك، فقمت تبحث عنها، بحثك عن هذه المسألة العلمية يعدل ثواب الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فإذا أنت لم تقدر على أن تخوض المعارك والقتال لإعلاء كلمة الله، فبحثك عن المسائل العلمية بإخلاص وإتقان يعدل الجهاد كله.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: في يوم الجمعة يأتون كل واحد يأتي بولده صغير معه، أو في بعض كان أهل عيد ولا عرس يجيب ولده ما يعرف الصلاة ولا يعرف شيء. هذه الناس في صلاة الجمعة، أحد أخبرنا قال كثروا الناس كل واحد يجيب ولده معه، ما هو داري يا ذي أهل بيته هناك شلوا معه. يا ذي الناس في المسجد حتى انتبه منها، الجوال انتبه منه في أثناء الصلاة. لما تدخل المسجد تكتبون عندكم اغلق الجوال عند باب المسجد، وليه ما تغلقه؟ تاذي الناس، تشوش على الناس، وهذا يحصل. فتقوم القيامة بيحصل يومك معك ذا فزعان شيء اتصال بين من يبين لك الاتصال له؟ انت متصل بحضرة ربك سبحانه وتعالى، وتتصل بالخلائق، وتتصل بالمخلوقين. ربك سبحانه وتعالى اقرأك شيء من القرآن، اركع الرواتب، جلس واعتكف، اعتكف في المسجد. ما تأتي بالله وتشغل نفسك وتشغل الناس. وشيء ثاني، يأتون بأولاد صغار عاد ما يعرفون الصلاة ولا يعرفون الأدب، يأذون يشوشون على المصلين، بالهم حل بيصلي فيها ما يصلح. خلوا في بيته هناك بتعلموا الصلاة، إذا بلغ 7 سنين علموا الأدب كيف يتأدب. لحين نحن مجالسنا معاشي أدب فيها؟ لا، مجالسنا معاشي أدب فيها معاشي، إلا حد يتكلم وحد ينام وحد حامل الجوال ينكش فيه. طيب وافادي من الدرس عاد، وافادي من مجلس الخير، وافادي من مجلس العلم. وانت إذا بتحضر وانت عقلك في مقام ثاني، جسمك حاضر. ضاف الآية يحسبون كل صيحة عليهم العدو، أجساد فقط، أجساد بلا أرواح، جالسين كذا بلا أرواح. لابد نرجع إلى الله سبحانه وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات
2: برعاية مكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية تريم وبإشراف دار المصطفى للدراسات الإسلامية، يقيم معهد البدور لعلوم القرآن الكريم والقراءات بتريم دورة علمية وتأهيلية للقائمين بالمساجد من أئمة ومؤذني ونواب وغيرهم لجميع حارات حافة الخليف وعيديد، وذلك لرفع كفاءة القائمين على المساجد وتعزيز دورهم المجتمعي ونشر أثرهم العلمي. محاور الدورة: التجويد والتلقي لقصار السور ودراسة متن الجزرية، الفقه دراسة المسائل الفقهية التي تهم الإمام والمؤذن، الدعوة فهم أساليب استقطاب الناس للمساجد وتهيئة بيئة علمية ودعوية محفزة. مزايا الدورة: يقدمها أساتذة ودكاترة متخصصون، إجازة في متن الجزرية بالسند المتصل، شهادة مشاركة معتمدة، توفير مواصلات للراغبين في الحضور. مكان إقامة الدورة: مركز منارات للتدريب، مبنى معهد البدور، العنوان خلف شارع الورش شرقي مسجد القانتين بمنطقة البدور بالرحبة. موعد الدورة: تبدأ في 10 من ذي الحجة الحرام من يوم الاثنين القادم ولمدة أسبوع كامل. الزمان بعد صلاة العشاء من تمام الساعة 8 مساء ولمدة ساعة كاملة. حضوركم يسهم في عمارة المساجد وتطوير منارتها العلمية.

0: انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وعملا بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية، واغتناما لأيام العشر من ذي الحجة، ونشرا لتعاليم الشريعة الغراء في أوساط المجتمعات، يدعوكم قسم الخروج الدعوي بدار المصطفى للدراسات الإسلامية للمشاركة في الخروج الدعوي السنوي العام من عصر يوم الخميس الرابع من شهر ذي الحجة إلى عصر الجمعة الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة إلى عدد من القرى والمناطق بمشاركة عدد من الدعاة وطلاب العلم والمذكرين بقصد تبليغ تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورفع البلاء عن الأمة في المشارق والمغارب. فعلى الراغبين التسجيل خلال هذا الأسبوع التواصل مع القائمين في خدمة الدعوة بحارتهم أو التواصل مع قسم الخروج بالدائرة الدعوية عبر الرقم التالي 774-627-104 أو التواصل عبر الواتساب على الرقم التالي 737-545-580. سائلين الله السداد والتوفيق. صادر عن قسم الخروج بالدائرة الدعوية بدار المصطفى بترين. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من 8 صباحا إلى 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. بمناسبة قدوم العشر الأول من ذي الحجة وحلول عيد الأضحى المبارك، ماركة الحشمة لبيع العبايات والخمارات الإسلامية يهنئكم بهذه الأيام المباركة ويدعوكم للاستفادة من عروض خاصة وتخفيضات مغرية، أسعار مناسبة وجودة عالية، تشكيلات رائعة من العبايات والخمارات بأحدث الموديلات وأجمل التصاميم. الحشمة جمال والستر وقار والأناقة تكتمل بالاحتشام. العنوان: تريم عيديد شارع دار المصطفى حارة الروضة قبل العمق للصرافة. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية 736-970-056، كما يمكنكم الاتصال والتواصل بالواتساب بالرقم 77-66-912-96. زورونا واغتنموا الفرصة قبل نفاذ الكميات. كل عام وأنتم بخير، وأعاد الله عليكم هذه المناسبات باليمن والبركات والمسرات.
1: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-0008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. نحمده سبحانه وتعالى على هذه النعم المتوالية، نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بشكرها، نسأله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا وإياكم باغتنام هذه الأيام المباركة وهذه الأشهر المباركة. نحن في شهر ذي القعدة الحرام، وهو شهر من أشهر الحرم كما تعلمون، وسيهل علينا إن شاء الله سبحانه وتعالى شهر ذي الحجة، شهر الحج الأكبر، والشهر الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه مواسم عظيمة كالعشر الأول منه يوم عرفة وغيرها. فنسأله سبحانه وتعالى أن يغنمنا هذه الأيام وهذه الأعمار حتى نحوز لرضاه سبحانه وتعالى. أريد أن أتحدث عن موضوع آخر فيما يتعلق بهذا الدين العظيم الذي فسحنا المجالات في كل الأحوال، ونظم حياتنا جل وعلا في هذه الدنيا، ولم يتركنا هاماً أثر رسل وأنزل كتب. يقول الحق سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية بين الناس، يقول جل وعلا: وعبد الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنوب صاحب الجنب من السبيل ومن ملكت أيمانكم إلى آخر الآية. في هذه الآية ذكرت أشياء كثيرة تتعلق بالعلاقات الاجتماعية بين الناس، وهي معروفة: بر الوالدين والجار القريب والجار الجنوب، يعني اللي ما هو قريب منك، والصاحب الجنب له الزوجة وغير ذلك. لكن أريد أن أتحدث عما يتعلق بهناك وشيجه أخرى من الوشايد قد تكون عندنا بعض التقصير فيها وقصور فيها، وشية الأخوة، أقصد الأخوة في النسب. فالأخوة أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وقد جاء كتاب الله سبحانه وتعالى بأمثلة واضحة تدل على أن الأخ ينبغي أن يكون علاقته بأخيه عظيمة جدا. يقول الحق سبحانه وتعالى في معرض يوم القيامة: يوم يفر المرء من أخيه، بدأ بالأخ وأمه وأبيه. وقال سبحانه وتعالى في شأن سيدنا موسى عليه السلام: قال: هارون أخي أشد به أزري وأشركه في أمري. قال سبحانه وتعالى: سنشد عضدك بأخيك. فالأخ والأحباب له دور عظيم. طبعا هذا الكلام قلته نسمع دائما ونرى في مجتمعاتنا دائما يقع من الشجار بين الإخوة، وعلى ما ينبغي أبدا، وأكثر على قضايا اجتماعية بسيطة. فالإخوة والأحباب له دور عظيم جدا، خاصة الأخ الأكبر في الأسرة. عندنا في حضرة موتنا الأخ الأكبر يكون يكاد يكون بعد الأب مباشرة في أسرته. نعم، عندنا حتى الأخ الأصغر قبل يد الأخ الأكبر، مثل الأخت وهكذا. وذكر سبحانه وتعالى في شأن أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام عندما أخطأوا في حقه، نعم، لكنه في الأخير سامحهم، قال: عبد الله لقد أثارك الله علينا وأن كنا لخاطئين. قال: لا يثرب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فهكذا فينبغي لنا أيها الأحباب عندما نسمع ونرى بعض الأحوال في بعض البيوت خاصة بين الإخوان، يعني نعرف قدر الله الأخوة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق في الأخوة في السنة النبوية الشريفة فهي كثيرة جدا جدا. فأول ما دخل عليه صلى المدينة أخى بين الله المهاجرين والأنصار، وهي درجة عظيمة من جهة الإيثار وغيرها. فينبغي أن تكون هذه الوشاج والروابط الاجتماعية جدا قوية، وخاصة ما يتعلق بالأخ، لأنه شبه مهم من هذا الجانب. نعم، بالنسبة لما يتعلق بالأب والأم وغيرهم هذه أمور معروفة وبلا شك درجة أعلى من درجة الأخوة، لكن هذه الله ما يتعلق بالأخوة ينبغي أننا أن نراعيها. على الأقل إذا معك إخوان ما بينك شيء بينهم في الجار، فأقل شيء حتى من الجمعة على الجمعة تواصل معهم. بعض قد يكونوا ما في بلادنا، تهنئهم في الأعياد وتبارك لهم وتحضره مثلا أفراحهم وتعازيهم وفي أفراحهم، وتخف عنهم أعباء هذه الحياة سواء كان ولو بالكلمة الله الطيبة. فالأخوة هي الأحبة لها دور عظيم في دور. حتى الأخوة النساء، سيدنا أم سيدنا موسى ما اختارت حد ليكون يتبع عندما ألقت ابنها في اليم إلا أخته، قالت لأخته قصيه، إلا امرأة، لكنها جعلتها لأنها تعرفها أنها أقرب إلى يعني بتكون حريصة جدا على على على أخيها هذا الله الذي لقته في الله في اليم. فخلاص الكلام إذا أن نقول بس أن الله سبحانه وتعالى كما جعل هناك روابط اجتماعية وقوية وأشار لها ونبه عليها كثير في الكتاب والسنة، فكذلك الأخوة يا الأحباب ينبغي لنا أن إنما نعون إخوة فأصلح بين أخويكم، نراعي هذه الله الوشيجة ونعظمها ونبارك فيها. وينبغي الأخلة الإخوان يكونوا كلهم كتلة واحدة يعني متقاربين ومترابطين. فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم، يجعل هذا الشهر المبارك شهر إن شاء الله فرج عاجل فيه المسلمين، شهد الحجة الحرام، فهو شهر الحج. فتوجهوا يا الأحباب ونتوجه كلنا إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن جميع أهل الله الآفات والأسقام والأمراض والحروب الكروب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا.
3: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم لك الحمد كما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد خيرا مما نقول. الحمد لله، هذه مجالس الرحمة تنزل فيها الرحمة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إنا أرسلناك رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بقدر ما في قلبك من الرحمة على أخوانك المسلمين تكون قريب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ارحم عباد الله يرحمك الذي عم الورى إفضاله ونواله، فالراحمون لهم نصيب وافر من رحمة الرحمن جل جلاله. الله يخلقنا بهذا الخلق، خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخلق ورثته، فكلهم هؤلاء. ما يقدر إنسان ينفع أخيه إلا إذا رحمه، إذا لم ترحم العبد السوء فهو أسوأ منه، كما يقول أهل السليك وأهل التربية. الله يجعل في قلوبنا رحمة على أخواننا المسلمين. جاء في حديث الذي رواه الإمام أحمد احفظونه، أن بعير الند تقول هذه الأنعام كأبابد الوحش توحش، فما حد قدر عليه، فجاءوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، ما إن رأى وجه النبي عليه الصلاة والسلام وإذ بذلك البعير يحن. قال والبعير بذمامك يستجير، استجار به صلى الله عليه وسلم، لأنه رآه الرحمة من ظلم العباد. فقال فمسح ذفراه صلى الله عليه وسلم، قال مؤخرة أذنه، وأخذ البعير يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع وقال اتقوا الله في هذه البهائم، اتقوا الله في هذه البهائم، إن هذا البعير يشتكي إلى الرحمة صلى الله عليه وسلم، وإنه يشتكي قلة علف وكثرة عمل. الله يخلقنا بهذا الخلق. وهذه الأيام تتجه الأنظار إلى مكة، وما أدراك مكة، هناك تتنزل الرحمات، وجبل الرحمة وقف عنده صلى الله عليه وسلم. قال أيا مكة الغراء، يا معدننا ويا مبخرا مستوعبا للمفاخر، تحن إليك المؤمنون قلوبهم وأرواحهم من وارد مثل صادر، بعدت بجسمي. فهذه الأيام تتجه أن وفد الله أتوني، باهي الله سبحانه وتعالى بهم شعثا غبرا. فهذه الرحمة نسأل الله أن يشركنا في رحمات الحاجين والواقفين والمعتمرين، الله يشركنا إن شاء الله في هذه. فهذه المجالس تعلمك الرحمة، وورثة وشيخنا وشيوخنا كلهم شيوخ رحمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بهذا الخلق. أدعو نفسي وإياكم للتخلق بهذا الخلق. ولا شك أن إذا ذكر الصالحون تنزل الرحمة، فكيف إذا ذكر سيد الصالحين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر حبيبنا المتكلم هذا الأخوة، فنسأله سبحانه وتعالى أن يقوي الروابط، فإن هذه الوسائل التواصل الاجتماعي كما يقولون أشغلت الناس وفيها أضرار. أول ضرر قالوا تدهور الحالة الصحية والنفسية، أصبح الناس ما عنده نفس ويفر في الإنسان ويغضب. ثم الانعزال الاجتماعي، أصبح منعزل، يأتي إلى الاجتماعات وما تراه إلا من الاجتماع إلى الاجتماع. ثم تضيع الأوقات، فمثل هذا بلوا أرحامكم ولو بالسلام. فنسأل الله أن ينفعنا بخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتداركنا من هذه الآفات التي نزلت في آخر الزمان، ولا يتداركنا إلا بالحضور مثل هذه المجالس، ويكون الاجتماع. قالوا الإنسان بطبيعته اجتماعي، الاجتماع ما يمكن أن يعيشه، لكن هذا الوسائل أصبح الإنسان توحد وأصبح منعزل عن المجتمع. أسأله سبحانه وتعالى أن يشركنا إن شاء الله في دعوات الحاجين والمعتمرين، ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطانهم سالمين غانمين والعفو.
4: الحمد لله الذي وفقنا وإياكم سبحانه وتعالى وأحضرنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أكمل الانتفاع بما يحضر في هذه بما يحصل في هذه المجالس من التعرفات والتنزلات من المولى سبحانه وتعالى، وتعرفات المولى على عباده وما يستنزله الصالحون بمغناطيس قلوبهم من رحمات الحق الخاصة، وتوجهات النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الخالصة عندما تعرض على أعمال أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا يزال يتوجه في هذه الأمة المحبوبة عند الله المكرمة على الله ببركته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما زالت هذه الأمة عظيمة عند الله لبركة نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو كما أخبرنا عن نفسه صلى الله عليه وصحبه وسلم في حديثه الصحيح: تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. وما شاء الله في هذا الحديث العظيم من حقائق التوحيد، ما قال: إن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. فنسأل الله أن يجعلنا من خواص هذه الأمة التي استجابت لنداء الله ولداء رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، كما سمعنا ونسمع في كلام شيخنا الحبيب عمر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هكذا دعانا الله ودعانا رسوله صلى الله عليه وسلم لما في حياتنا الأبدية وحياتنا السرمدية الأبدية الكاملة بنور الإيمان ونور التصديق بالنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن ينفعنا إن شاء الله ويرقينا، كما سمعنا في كلام أخواننا: تتجه القلوب هذه الأيام ما شاء الله إلى الحرمين الشريفين، إلى مكة المكرمة وإلى الحجاج، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحجاج والعمار وفد الله عز وجل، إن سألوا أعطوا وإن دعوا أجيبوا ونفقتهم مخلوفة عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وما شاء الله المسلمون كل مسلم من المسلمين كلما رأى أحد من الحجاج قالوا: نريد الحج ولا نريد كذا، من تعلق المسلمين بنبيهم بلغ السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ السلام لرسول الله، سلم على رسول الله، والنبي حي في قبره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يسمع سلام من سلم عليه ويرد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتشتاق قلوب المؤمنون ما شاء الله كما كنوا ورمزوا إلى الكعبة المشرفة بألفاظ وبكلمات. قال إمام الحداد عن هذه الكعبة المشرفة: لك الخير، حدثني بضبية عامري، وما حالنا من بعدها يا مسامري، وروح فؤادا ذاب من حر بعدها بتذكارها، إن كنت يوما مذاكري فأن في ذكر الأحبة مرهم لقلبي من الداء العضال المخامري، فأن لم يصبها وابل صيب الندى فطل به تحيا موات سرائري. وقال ما شاء الله عن الكعبة المشرفة هذه العظيمة: فيا كعبة الخيرات، يا بهجة الدنا، ويا مفخرا مستوعبا للمفاخر. فنسأل الله أن نوجه قلوبنا إلى مولانا سبحانه وتعالى وإلى بيت ربنا هذا الكرم الإلهي. ربنا له بيت في الأرض وله بيوت يقصده المؤمنون والموحدون والمسلمون، كل ملك من ملوك الدنيا وسلطان له بيوت وله قصور وله أماكن يجلس فيها. ملك الملوك هذه بيوته المساجد، وأعظم بيته الكعبة المشرفة. وقد سمعنا أن الناس يقصدون البيت لا لأجل البيت ولكن لأجل رب البيت. قال سيدي الحبيب عمر: أنت لو حد دعاك إلى بيته انت بتروح علشان البيت ولا علشان اللي دعاك؟ علشان اللي دعاك الى بيته. ايه بتسوي بالبيت اذا ما حد رب البيت فيه؟ هو اللي قالك تفضل، هو قال لك دخل. والناس اذا راحوا الى البيت العتيق والى الكعبه المشرفه راحوا الى رب البيت. قد قال امام النووي في الايضاح رحمه الله ان امراه رضي الله عنها وارضاها، مراه من النساء، وصلت إلى الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام بعد ما قطعت المسافات الطويلة، ولما وقفت أمام البيت العتيق وأمام الكعبة المشرفة ما شاء الله قالت الأبيات هذه المشهورة: فخرت مغشيا عليها عندما وقفت أمام البيت العتيق رب البيت جل جلاله. فنسأل الله أن يجعلنا وياكم من المقبولين والمقبلين، ويحفظ الحجاج والمعتمرين، ويوفر حظنا من المواهب في العشر وفي كل موسم ظاهرا وباطنا. والعفو منكم مثل الأمر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سمعنا وإياكم بعض الدلالات من معاني ما أوحى الله تعالى مخاطبا إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ولا الإقبال مقصود كما سمعتم من كلام حبيب كاظم لا على أحجار ولا على أماكن، إنما هي دلالات وإشارات لوفادة القلوب على مولاها سبحانه وتعالى وربها جل وعلا، تلك الوفادة المعنوية التي عجل لهم بعض نعيم الوفادة في الآخرة يشهده الحجاج، فهم عند وفودهم إلى البيت الحرام يتذكرون دخولهم جنة السلام، وعند طوافهم يتذكرون مضيهم بعد مع النبي صلى الله عليه وسلم باللواء وهو حامل له وهم خلفه يطوفون من بعد وهو الإمام، خذوا عني مناسككم يقول عليه الصلاة والسلام، وإذا شربوا من زمزم تذكروا شربهم من يده عليه الصلاة والسلام، تذكر هذا المعنى سيدنا الحداد قال مقام وحجر والشراب وإنه لكوثر دار الخلد في عالم الفناء، يذكر بنعيم شراب الكوثر الذي نسقى به يسقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين، ويسقي ابن عمه سيدنا علي بن أبي طالب، وتسقي سيدة فاطمة الزهراء النساء المؤمنات من ذلك الكوثر العظيم، والذي يشرب بهذا المشهد يذوق بعض الشيء، يذوق بعض الطعام من ذلك الشرب، ويهرولون في السعي بين الصفا والمروة بما يكون لهم بعد من جواز الصراط إلى الجنة مباشرة يجوزونه بلا عذاب ولا تعب ولا هم ولا غم، ويذهبون إلى ساحة عرفات بعض لذة النعيم، بعض من بعض لذة النعيم ساحة النظر إلى وجه الله الكريم عند جبل الرحمات حينما يجتمعون ويزدلفون إلى منى ويبيتون فيها تلك الليالي، يشبه سيدنا الحداد نعيمها بنعيم الجنة ويقول ويا لها ليال لقد طابت بطيب التزاور، والحق يذكر في نعيم أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، طيب الأخوة في الله هذا والتزاور الذي يحصل بينهم في ذلك الدار في تلك الدار الكريمة، تذكر لهذه الدلالات والمعاني لأن شان الوفادة على الله هذا والإقبال على الله جل وعلا ودوام طرق بابه نعيم معجل لصاحب الدنيا في الدنيا قبل أن يدخل الجنة من نعيم الجنة، إذا دام حضوره مع الخالق جل وعلا، دام إقباله عليه، دام شهوده لمولاه، دام بقاؤه عاكفا على حب مولاه. سمعنا الكلام العظيم لحب علي بن محمد الحبشي في القصيدة يقول أيها الوفد ليساروا على اسم الجلالة ذاكروني ودلوني عليها دلالة، فنني في هواها ما عرفت الملالة، ولا يوم غبت عن شهود الحضرة ولا لحظة جاءت علي وأنا ذاهل عن مقصودي ربي ونبيي، دوام الشهود للملك المعبود وحسن الاقتداء بزين الوجود، هذا النعيم، هذا الفخر، هذا الشرف، هذه لذة القرب، فنني في هواها ما عرفت الملالة عشقها قدو في قلبي وأنا في السقالة من أيام المهد، خلافة نبوية لما تسمع عيسى بن مريم في القرآن عادوا بن يوم قال لقومه إني عبد الله آتاني الكتاب، إيش من كتاب عدو طفل رضيع، وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وهكذا ورثة الأنبياء هكذا شانهم في حال الإقبال الدائم، فإذا تريد شيء من نعيم الجنة تذوق ما دمت في الدنيا أدم إقبالك على مولاك كل ساعة كل لحظة كل وقت كل حين تذوق شيء من نعيم الجنة، واصحب الصالحين ما دمت حيا إنهم للمحب خير الرفاق، أذكر سيد الحبيب بكر المشهور رحمه الله تعالى ونفعنا بركاته في مجلس المجالس لما أنشدوا بقصيدة الوالد يقول له يا عمر هذا كلام عجيب حقك، تقول لنا مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء، كيف خلد في فناء تجيب لنا خلد في الفناء، هذا قال له هذا من نعيم أهل الجنة يتعجل لأهل الحضور في مجالسة الصالحين من سري ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين فيذوقون بعض هذا النعيم، قال قائلهم لو أن أهل الجنة على ما نحن عليه في آخر الليل إنهم لفي عيش طيب، لو كان تشبه الحالة هذه الحالة إنهم لفي عيش طيب، الدوام هذا الدوام على المراقبة والشهود هو سر نعيم الجنة لأنه دوام الرضا من المولى، وإذا رضي فتح كشف الحجاب، وإذا رضي عن عبده فتح له الأبواب، هذا الكاس العذب في دوام يعطى العبد كل على حاله وعلى مقامه، قال سيدنا العدني متبجحا بما أولاه مولاه وجه الحبيب وجهتي وجهت وجهي إليه حسبي به قبلتي مع التوكل عليه ما أنا وما زلتي عبده ومنه إليه فهو سبب نعمتي وخيرنا من يديه، دوام شهود على الدوام في كل حال بقى على حضرة الله تعالى، وهذا لا يعطى إلى الكمل من الرجال، وأنت لا ترضى نفسك بأن تغفل لا ترضى نفسك بأن تغفل، أما دوام الشهود على الإطلاق دون ما غفلة دون ما غيبة عن حضرة الله فلم يعطى إلا لمحمد، هذا مرتبته المخصوصة،
6: العبد الحاضر مع الله على الدوام، الذي قال الله في شأنه في الذكر الحكيم: ما زاغ البصر وما طغى. ما انحرف عن مقصوده، ما نقص في شهوده، ما توجه إلى غير مراده، لأنه ليس له مراد إلا عين مراد الخالق، عين مراد الرب. ثم ورثته بعده على مراتب، حتى لقي سيدنا حنظلة سيدنا أبو بكر الصديق، قال له سيدنا أبو بكر: ما لك تبكي يا حنظلة؟ قال له: نافق حنظلة. قال له: كيف نافقت؟ من كتاب رسول الله. قال له: نكون عند النبي فيذكر الجنة والنار والآخرة فنراها رائعين. شهود، شوف الجنة أمامه، يشوف المعاني الغيبية قدامه يشهدها. ثم إذا ذهبنا إلى الديار والمنازل وعافسنا أهلنا وأولادنا نسينا كثيرا. قال له سيدنا أبو بكر: ها، إذا كان هذا نفاق وأنا مثلك، الحال من بعضه، أنا وإنت سواء، نذهب إلى رسول الله. ذهب إلى النبي، وجد سيدنا حنظلة يبكي. قالوا: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله. قالوا: ما نافقت. قال: لما نكون عندك تحدثنا عن الآخرة والجنة وعن الغيب فنشهد رأي عين. والنبي ما أنكر عليه، ما قالوا روح لك الهرطقة هذه، إيش رأي عين؟ شوف بعينك أنت. هو يشوف بعينه، يشوف بعينه، نحن ما نشهد، ما نصدق، ما شفنا، ما رأينا. هو كان يظن حنظلة أن الشهود هذا يجي له من قلبه، وما هو عرف أنه من المرآة اللي قدامه، ما هم من قلبه، من المرآة اللي قدامه قوية، حتى العمى بيشوف، يبصر لنور المرآة. إذا وجد الإيمان مرآة تقابله قوية. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا حنظلة، يا حنظلة، للحق حكمة، معنا كلام الحبيب، للحق حكمة في خلقكم هكذا، لا تغير حكم الكون، سنة الله في كونه. لو بدومون على ما أنتم عليه ما عادكم بشر، بنخرج من عالم البشرية وبندخل في طبيعة أخرى. لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وكلمتكم. لكن يا حنظلة، ساعة وساعة دم هكذا، خلك، لكن طالب نفسك بدوام المشاهدة، طالب نفسك بدوام، ابقى على مطالبتها بأن تبقى على دوام الشهود للملك الحق المعبود. هذا حج يا أخواني، حد بيحج؟ بسم الله، بسم الله، نحج إلى الله، ومن الساعة لا نشهد غيره ولا نريد سواه ولا نقصد مقصود عداه جل وعلا. حج دائم ما تخرج منه، إحرام من اليوم إلى يوم يلبسونك الكفن، محرم، محرم لوجه الله، ما تخرج عن هذا الإحرام، ما تطيق الغفلة عن الله ساعة ولا لحظة. هذا حج الحاجين، هذه وفادة الوافدين، وهذا الفخر والشرف. قد كان سيدنا فخر الوجود والعوالم الشيخ أبو بكر بن سالم يتكلم عن هذا ويقول لهم: الاستقامة أعظم كرامة، دوام العبودية والبقاء عليها وعدم الغفلة. وهذه موهبة من الله، لأن الإنسان بطبيعته خطأ، وبطبيعته نساي، وبطبيعته أنه يفعل يغفل ويلهو ويسهو، وكلكم خطأون. لكن إذا تجلى الحق بجماله وكرمه وفضله على عبد من عبيده، عصمه من هذا وحفظه وحرسه من هذا، واجعله عبدا خالصا له سبحانه جل وعلا. وصار له خطاب كما خطب موسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، وإن لله أهلين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من الناس هم أهل الله وخاصته. قالوا: من هم؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، الذين أداموا شهود مولاهم جل وعلا على الدوام، وبقوا لحضرته مشاهدين ولجمال مطالعين، حتى تأتيهم ساعة الوفاة ويخرجون من هذه الدنيا على دوام، على دوام العبودية لله. وفد جماعة من العلماء إلى سيدنا أبو الحسن الشاذلي ودخلوا عليه، فقالوا: هل صليتم؟ مستغربهم، الوقت قد متأخر ونحن من العلماء وبنجيب على صلاة يعني، والناس قد صلت. قال: ما عن هذه الصلاة أسألكم، ما عن هذه الصلاة أسألكم، عن الصلاة التي يقول الله فيها: والذين هم على صلاتهم دائمون، ألا إن للقلب سجود إذا سجده لم يرفع منه أبدا، فهل صليتم صلاة دائمة؟ سمعوا كلام آخر، معنى آخر، حج من نوع آخر، صلاة من نوع آخر، صيام من نوع آخر، مقصود العبادة، روح العبادة، جوهر العبادة. حتى خرج سيدنا العز بن عبد السلام يصيح في الناس، يقول: أيها الناس، أقبلوا إلى هذا الكلام الحديث عهد بربه، كلام يشبه اللي تسمعونه في المولد هذا كل أسبوع من أهل المعرفة، يشبه هذا الكلام حديث عهد بربه، يأتي من العطاء الرباني، من الفيض، من الإلهام، من الله سبحانه وتعالى، لمن أدام الإقبال على باب ربه جل وعلا، ودام على مواجهة عطاياه سبحانه وتعالى، وتكون هذه المجالس من الجنان المعجلة لنا في الدنيا. إذا دخلنا الجنة مع بغينا نخرج، مع نخرج وينقضي المولد ونحن ما ينقضي حضورنا فيه، ولا ينقضي بقاءنا فيه، ولأن من دخل الجنة ما عاد خرج منها، ونأخذ سر المولد وحقيقته معنا، كما يقول سيد الوالد في مجالسه في الروحة، يقول: جنة القرب في هذه الرواح بالعشية، إذا جلست في مجلس ودخلت الجنة وخليك محلك في الجنة لا تخرج وين انقبل المجلس وإن انتهى ما فيه فالله يغنمنا وإياكم حقيقة الوفود عليه اجعلنا من خواص المقبلين إليه والمتوجهين إلى وجه الكريم يا رب ما أعطيت الصادقين والمحبوبين المقربين من دوام إرادتك ودوام مشاهدتك أعطنا في خير ولطف عافية وأكرمنا في خير ولطف عافية لا تجعلنا التفات إلى سواك ولا مقصود عداك ولا غيبة عن مشاهدتك واجعلنا على الدوام مقبلين عليك وقبل جميع الحجاج وجميع الزائرين وجميع الوافدين وجميع المعتمرين وجعل بركة قبولهم تظهر في حال المسلمين أجمعين بالفرج العاجل واللطف الشامل وصلاح الحوال وانتشار الهداية في مشارق أرض مغاربها والحمد لله رب العالمين.
7: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سمعنا من كلام من المشايخ عن شأن الأنبياء، عن شأن الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، ومن وكل من نرى الذي يمشي وينطلق في ميدان الأنبياء من اكتساب العلم، من إصلاح الذوات، من نشر هذا الدين، نرى أو نعرف بالتأكيد أن ثوابهم في الآخرة عظيم، وبعض الأحيان نرى عجلت لهم خيرات كثيرة من سكينة وأمور النعيم الباطنية مثل ما سمعناها من سيد سالم، وبعض الأحيان من فتحات الدعوية وغيرها. وكيف لا يكون ذلك إذا الله سبحانه وتعالى أعطانا القاعدة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونعرف من شأن الأنبياء المرتبطة بسيدنا إبراهيم عليه السلام عندما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلموهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. من قبل شهرين آخر أسبوع من رمضان توفي رجل في مدينتنا في أستراليا، المدينة اسمها ملبورن. هذا الرجل لما توفي عمره تقريبا 90 سنة، أصله من باكستان، هاجر إلى أستراليا من قبل 65 سنة. هو يعتبر ممن أسس أو ساعد في تأسيس المجتمع الإسلامي في هذه المدينة كلها، من أول الناس الذين هاجروا. نعرف من حياة هذا الرجل عندما ترك سافر من باكستان تحت أمر والده وإذن والده، ذهب وسافر إلى مصر ليطلب العلم في مسجد في جامعة الأزهر. بقي هناك 6 سنوات إلى أن سافر إلى بريطانيا وطلب علم ودرس في علم الطب. عندما رجع إلى باكستان وجد فرصة ليهاجر إلى أستراليا، والبيت الذي أنشأ فيه بيت مرتبط بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في فترة كانت هذه الأمور صعبة أن تغرس في الأجيال التي آتت بعد، والشاهد أن هذا الرجل عندما سافر إلى أستراليا وبدأ يرتب أمور حياته في ملبورن، لم يوجد مسجد في هذه الفترة ولا مسجد، اللحوم والطعام واللحوم الحلال غير متوفرة، كثير من الأمور المجتمع الإسلامي كانت في مرحلة التأسيس وهو كان من أول الناس الذي أتى وساعد في هذا الأمر. الشاهد أنه من بداية وصوله اهتم بدعوة هذا الدين وبمساعدة الغير، واهتم بالإقبال على الله من هذا الميدان من باب النفع للعباد. بدأ يؤسس هيئات في أستراليا يدير على شؤون المسلمين، بدأ يؤسس مساجد مدارس إسلامية تعلم الأجيال القادمة بعدها. كل خطوة كان يفعلها كان يستغرب الناس حواليه، بعض منهم كانوا يكتفوا بأن يشتروا أرض معينة أو يخطوا خطوة معينة يكفيهم لهذه السنة أو لهذه السنوات. كانوا يلاحظوا أن هذا الرجل كان دائما يفكر بالجيل الذي يأتي بعده، وبعض الأحيان الجيل الذي بعد ذلك، ويقرر على هذا المعيار. فعندما نجد من هذا اليوم بعد أن توفي في تقريبا 250 ألف مسلم في هذه المدينة، وما يقارب إلى مليون مسلم في أستراليا كلها، في كل عاصمة من عواصم أستراليا اليوم إلا ما عدا واحد يوجد مدرسة للشباب والشابات التي مرتبطة بالمؤسسات الذي بدأ هذا الرجل. وكل ما يتعلمون هؤلاء الأولاد الشباب الشابات في ميزان حسنات هذا الرجل. عندما نرى ماذا فعل من أي باب دخل، نجد نفس الكلام التي سبحان الله سمعناه من سيد سالم والمشايخ الآن من باب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان يقال أن هذا الرجل والده ساعد في نجاحه في الدعوة لما جاء إلى أستراليا. كما قلنا أنشئ في بيت مسلم، في بيت متعلق مرتبط بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان أبوه يعرف بأنه متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث آخر حياته لما اطمأن أن ابنه في أستراليا أموره مستقر أولاده مستقرون، رتب نفسه لينتقل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويعيش بقية حياته هناك. قلبه متعلق حيث أراد أن يدفن جنب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عندما هذا الرجل كان في مدينة النبي كان يتردد كثيرا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعض الأحيان لابد أن يكون عندك تأشيرة لكي تبقى في بعض هذه المواطن، وعندما وجد أن كان له مشاكل في تأشيرته مسكوه الشرطة وخلاص عزموا أنه هذا الرجل دائما يتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسجد النبوي ولا يمكن أن يخرج من هذا المكان وما عنده تأشيرة. فعندما سئل أين ستحبسوني، أين سيكون مكان حبسي، قالوا أن مكان في المدينة المنورة، ففرح حصل على المقصود. عندما عرف أنه في السجن في مدينة المنورة، ابنه في أستراليا أرسل رسالة لبعض أصدقائه. قلنا أن هذا الرجل كان يدرس في بريطانيا وكان له أصدقاء مسلمين هناك. بعض هؤلاء الأشخاص كان لهم وظائف في السعودية في تلك الفترة، كان حصلوا على نفوذ في الحكومة. فالشاهد عندما عرفوا أن والد أصدقائهم في السجن، رتبوا أن يخرج هذا الرجل، ورتبوا أيضا أن يعطى سكن له، هدية له. فحصل ببركة هذه المحبة القرب.

0: وراث الأنبياء كما سمعناه من سيد سالم والمتكلمين هذه الليلة. نقطة مهمة ما ذكرناها من شأن وراث الأنبياء في حياة هذا الرجل، أول ما رجع إلى باكستان ووجد الفرصة ليهاجر إلى أستراليا، شاور أبيه وقال له، استأذن له أن يهاجر إلى أستراليا لكي يبني حياة هناك. أبوه ما رضى من البداية، قال لابد أن نستشير الشيخ، فرجعوا إلى شيخه، وعندما سمع بالقرار الاستشارة هذا الشيخ مباشرة قال أعطيني وقت أيام لكي أستخير الله لك. وما يقارب مضى ما يقارب إلى 3 إلى 4 أيام، عندما رجع إلى الشيخ قال له لك الإذن لتهاجر إلى أستراليا بشرط، إذا فقد هذا الشرط الإذن غير موجود، أن تهاجر إلى أستراليا لأجل الإسلام فقط، أن تهاجر للدين. فأقارب دكتور كازي اليوم عم بيذكروا هذه القصص العجيبة، وهم عم بيتتبعوا بركة هذا حياة هذا الرجل ونجاحه في الدعوة في أستراليا، والبعض منهم عم بيقولوا أنها بدأت من هذه الاستشارة مع أهل العلم، الارتباط بالرجال. من ذلك نعرف كيف ندخل إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكيف نساعد في هذا الشأن وهذا الدعوة، وكلها مربوطة بالقبول من الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والعفو منكم على الإطالة.
1: سبحان الملك العظيم المحيط بكل شيء، ومن بيده ملكوت كل شيء، وإليه يرجع كل شيء، هو الله. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم جل جلاله. وتسبيح ما في السماء والأرض على مراتب في إدراك تنزيه هذا الإله وقدسية هذا الإله وعظمة هذا الإله تعالى في علاه، وعليها يترتب كل خير على الإطلاق. فلا خير في كائن لم يعرف مكونه، لا خير في مخلوق لم يعرف خالقه، لا خير في مصنوع لم يعرف صانعه جل جلاله وتعالى في علاه. وخص الله هذه الكائنات جل جلاله بالمعرفة العامة والتسبيح العام، نباتات وجمادات وحيوانات وإنس وجن وملائكة إلى غير ذلك، وجعل التفاوت حتى بين الجمادات في تسبيحها له جل جلاله وتعالى في علاه. حتى أشار نبينا إلى الفرق بين تسبيح الجريدة الخضراء واليابسة، وأن المخضرة تسبيحها وذكرها لا أقوى حتى يؤثر على الميت في قبره، وأمر بوضع الجريدتين على القبرين ولعله يخفف عنهما ما لم تيبسا، أي ما دام الذكر قوي في حالة رطوبتهما فيؤثر حتى على المجليس وعلى المرافق وعلى القريب منهم، على الميت المقبور في هذا المكان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أقيم الصلاة لذكري. وسمعتم قوله جل جلاله وتعالى في علاه، ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، واذكروا الله في أيام معدودات، وما بين المعلومات والمعدودات يقول جل جلاله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لم يضي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كم يؤثر هذا الذكر. وقال سبحانه وتعالى على سيدنا ذنون: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فللذكر تأثيرات في مسار شؤون الحياة وتقليب الأحوال والخروج من المآزق ومن البلايا والآفات. وهذا الاختلاف بين أماكن الجمادات في ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يكون شان اللباس الذي لبسه ذاكر ولبسه مقرب عند الله تعالى، ذكره أقوى من اللباس الآخر. ولذا احتفظوا بلباسه صلى الله عليه وسلم، ما حد ذكر الله مثل محمد عليه الصلاة والسلام، فما هناك لباس يعرف ذكر الله مثل اللباس الذي لبسه خير الناس. لذا نقرأ في صحيح البخاري أنه لما أخرجت أم المؤمنين سيدتنا أسماء اسمه جبة له صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، وقالت إنه كان يلبسها وإنا نغسلها للمرضى نستشفي بها، نغسلها لمرضانا، جبة من جببه عليه الصلاة والسلام. هم يعرفون أن سيدنا المصطفى عبد مخلوق ولكنه صاحب منزلة عند الخالق ما وصلها أحد، ويعرفون أن هذه الجبة ثوب مهرو، لكن يعلمون أنه لامس جسد أحب الخلق إلى الخالق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا جاء في سيرة الصحابة إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، بالماء جماد لكن لامس جسد خير العباد. وعندهم ماء كثير ثاني لكن ما يتسابقون إلا على هذا الماء. فرأيت من لم يصب منهم شيئا أخذ من بلل صاحبه فتمسح به. هكذا الشؤون. وجاءوا ووجدوا حتى باكتشافاتهم الحسية المادية الحديثة ما يقرأ عليه آيات وأسماء الله وذكر الرسول يحللون، وبعد تطلع عناصرهم مختلفة عن تحليلهم فيما قبل، ترجع إلى الاعتدال درجة. وهكذا حتى الكلمات الطيبة ما في إناء من نفس الماء في الإناء الثاني. هذا واحد يقول طيب طيب طيب طيب طيب، يعودون إلى تحليله، هذا يقول خبيث خبيث خبيث خبيث خبيث، يعودون إلى تحليله، يجدون الذي ذكر عليه اسم الطيب تحولت عناصره إلى ما هو أحسن في تركيبة الماء وأنسب لصحة الإنسان، ويجدون هذا تحولت عناصره إلى أسوأ منها عندما قبل ما أن ينطق يسمع الكلام الخبيث هذا. فهذه سرايات فعال لما يريد لا فعال غيره جل جلاله، ولكن مرتبط سرها بأسرار هذه الكلمات لما في هذه الكلمات من أسرار الإرادة الأزلية التي عبر عنها الرحمن في القرآن بكون فليكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأشياء التي يقول لها كن جل جلاله وتعالى في علاه منها محبوبات لديه ولها منازل عنده جل جلاله فتميزت. هذا تسبيح الجمادات وتسبيح الأشجار وتسبيح الكائنات كذلك الحيوانات، وهي تختلف في تسبيحها وهي تختلف في مراتب التسبيح، حتى جعل الذي يخصص إهداء لحرم الله ولبيت الله من الشعائر من الشعائر. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. قالوا من علامات الدين يا شيخ، بدن جمال من علامات دينك. قال إذا أهديت إلى بيتي، إذا خصصت أن ترسل إلى بيتي وفي حرمي تذبح وتعطى للساكنين هناك صارت من شعائر دين الله جل جلاله. والبدن لكم جعلنا لكم من شعائر الله لكم مع وابن لكم فيها خير فاذكر اسم الله عليه، لأن الذكر عليها أنسب لأن يأتي مردوده بمردود أقوى لأنها صارت من الشعائر. اذكر اسم الله عليه لا إله إلا الله. ولهذا سنة في العشر الأول من ذي الحجة كل من رأى جمل أو من رأى بقرة أو رأى غنمة أن يكبر أن يكبر يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة أنعام. كان سيدنا ابن عمر وابو هريرة يعتنون أيام العشر كل يوم مخرج للسوق ما لهم حاجة في السوق اللي يكبرون السوق فيها الأنعام موجودة يكبرون يشبعون تكبير ويرجعون إلى مكانهم. ذاقوا من سر التكبير ما ذاقوا وهداهم إلى ذكر الخالق خير الخلائق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يذكر الله على كل أحيانه وهكذا. وظهر تسبيح الجماد في يده الكريمة وسبحت ولما بأمره وضعها في يد أبي بكر لتسبح سبحت وضعها في يد عمر لتسبح فسبحت ورمى الحجر في مكانه ثم قام. فلما قام رجع على الصحابة يتبادلونها في أيديهم ما ظهر الأثر ما ظهر الأثر لتسبيحه وهم سمعوها تسبح في كف الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله ثم في كف أبي بكر ثم في كف عمر تحت نظره عليه الصلاة والسلام. وكل هذه إشارات إلى عظمة المكون وقدسيته. أن لا نعيش في الحياة مغترين بهذه الفانيات والمظاهر وكلام الغافلين وكلام الجاهلين الذي يظهر عوارهم في الدنيا قبل الآخرة وأنهم تافهين وأنهم لا شيء وأنهم ساقطين وراء الترهات وراء البطالات وراء الشهوات وراء الثروات وراء أخذ حق الغير وراء التطاول على على على على, على, على السلطة والمال بغير ميزان بغير قيم بغير مثل بغير إنسانية بغير إنسانية والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن الله تبارك وتعالى جعل بعد ذلك في ذكر الإنس والجن والملائكة خصوصيات ولهم تهيؤ للمعرفة غير بقية الكائنات. ولهذا جعل لهم الدوام. وإذا بينما تتعرض عامة الكائنات للزوال وللفناء تبقى أرواح هؤلاء المكلفين من الإنس والجن وجميع الإنس والجن والملائكة محكوم لها بالإبقى من قبل الحق تبارك وتعالى. ويبقي لها ما يتعلق بتكريم هؤلاء وما يتعلق بإهانة هؤلاء. يبقي لها سبحان العرش والكرسي والجنة ويبقي لها النار جل جلاله فتبقى. فإذا بالمقصود رجع حول هذه الكائنات بخصوصها. أما الأرض تبدل والسماوات كذلك تنشق وتصير كالمهل إلى غير ما ذكر سبحانه وتعالى إلى آخر ما ذكر في آياته وأخبر على لسان خير برياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبقيت هذه الخصائص في أسرار المعرفة بالله الحق جل جلاله والتي لا يصل إليها إلا كل ذي قلب نقي طاهر خالص. وأمر الله أن نتطهر بالصلوات وبالزكوات وبالقراءات وبمجالس العلم ومجالس الخير وبالحج وبالعمرة وبزيارة نبيه صلى الله عليه وسلم وبصلة الأرحام وبإنفاق المال من أجل الله للوالدين وللقرابة والقيام بحق الأخوة ورحمة القريب والبعيد والصغير والكبير والرحمة حتى بالحيوان إلى غير ذلك. كلها من أجل تساعد على تنقية هذا القلب وتصفيته ليقدس ليقدس الرب ليقدس الحق جل جلاله. معنى أنه تقدس على قدر ما يتقدس ويتطهر يدرك من أسرار قدسية الله تعالى ونزاهته جل جلاله. وأما هو مقدس قبل ما يخلق شيء وقبل ما حد يسبحه لا إنسي ولا جني ولا ملك هو مسبح جل جلاله وهو المقدس سبحانه وتعالى. لكن هم على حسب ما يتطهرون ويتزكون يدركون عظمة نزاهته عظمة قدسيته جل جلاله وتعالى في علاه، وحسب حسب ما قسم لهم من هذا العطاء الكبير، من هذا العطاء الوفير الذي ليس له من مجال يدرك إلا بالاستجابة لدعوة الأنبياء. والذين ختموا بحبيب الرحمن صلى الله وسلم عليه وعلى آله محمد المجتبى المختار، يا رب اربطنا به ربطا لا ينحل أبدا، واجعلنا به من أسعد السعداء ها هنا وغدا. يا الله يا الله. وأولو الألباب سمعتم قولهم لرب الأرباب في الكتاب العزيز، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. هل غير محمد؟ هو المنادي، هو الحادي، وهو الهادي. اجعل قلوب الحاضرين والسامعين ملبية لهذا النداء، ملبية لنداء نبي الهدى في خواص من اهتدى وبه اقتدى. يا الله يا الله، دعنا في تبعيته حتى تكون جنديتنا لك في مستوى شريف رفيع. اجعلنا من جندك أهل ودك التابعين لهذا القائد، تابعين لهذا الإمام، التابعين لهذا المقتدى الذي اتباعه يوجب محبة رب السماوات والأرضين. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الحمد لله رب العالمين على هذه النعم، والوافدون إلى بيت الله تعالى وإلى حرم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك الوافدون أو المقيمون حول بيت المقدس والمرابطون والصابرون على ما ينالهم هناك، كلهم وفد عن بقية الأمة، عن بقية الأمة. لهم من أسرار الذكر للإله جل جلاله ما يختصون به في خصائص، وما يمتازون به بميزات، بها يكونون وفد الله، يكون وفد الله جل جلاله وتعالى في علا. ولهم اتصال بما سمعتم من من من من من مراتب الرفعة لأهل القلوب التي فرت إلى الله والتي ذهبت إلى الله. والحبيب نادانا قال ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، أني لكم منه نذيرون. ويرسل خليل عليه السلام صاحب الملة يقول وقال إني ذاهب إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ونعم الذهاب إلى الرب جل جلاله وتعالى في علا. وهكذا كان يقول القائل وهو يشير إلى المعنى، أترون البيت يقصد لأجل البيت؟ قال أنت بعقلك في الدنيا لما تجي بيت فلان بن فلان تقصد البيت ولا فلان؟ تقصد رب البيت ولا تقصد البيت؟ فأنتم في حياتكم الدنيا مغفل منكم من جاب يقصد بيته، يقصد بيت، بيت كذا مركب من من من من خشب ومن طين ومن أبوذ بغي، إلا لو غرض في رب البيت وصاحب البيت وحد ساكن البيت يجي للبيت، يجي البيت والمقصود رب البيت. وكذلك الكعبة المشرفة يجون إليها والمقصود جل جلاله تعالى في علاه. ولذلك قال إذا طفت خذتك في رحمة الله سبحانه، كنت خائضا وسط الرحمة. لما يسأل بعضهم ابن عباس وهو يطوف سكت عنه وكمل الطواف، فقال أما ترى، ألا ترى أننا نتراءى لله في الطواف؟ فالطواف نتراءى لربنا في حالة اتصال مخصوص به جل جلاله وتعالى في علاه. فكيف أنا أكلمك وتكلمنا في هذا الموقف وفي هذا المكان؟ لهذا قال إن الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله حل في نطق فمن نطاق فلا ينطق إلا بخير. وهكذا كانت المجامع المباركة التي تحدونا إلى الصدق مع المولى جل جلاله وتعالى في علاه، نستقبل بها أيام العشر وما فيها، وللعشر فضائل، وللعشر أهل، وأهل العشر منهم من يتشرف بالعشر ومنهم من تتشرف به العشر. أهل العشر، أهل العشر الذي أقسم بها ربك في قرآنه، قال سبحانه وتعالى والفجر وليالين، وليالين مقبل عليك ليالي العشر، يخبر لسان النبوة يقول لك خير أيام الدنيا، خير أيام الدنيا أيام العشر. قال ما من أيام من العمل الصالح حبل الله فيهن من أيام العشر. قالوا ولا الجهاد؟ قالوا ولا الجهاد، إلا رجل خرج وخاطر بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الذي خرج للجهاد ورجع ذا المعتكف على العبادة في العشر أفضل منه. عند الله جل جلاله وتعالى في علاه، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا يحدثون أن هذا الكبار السن موجودين، قال ما كنا نمر من أول ذي الحجة في شوارع مكة إلا ونسمع الترداد من وسط البيوت، لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور، لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور. كان شعار مبثوث بين الأمة في أم القرى وفي غيرها من بقاع الأرض شرقها وغربها، وفيها أذكار مذكورة عن ابن مسعود وغيره، والذكر على وجه العموم، ليذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة. والجزاء الأكبر يشير إليه، يقول سبحانه فاذكروني أذكركم، يقول أذكركم، يقول رب جل جلاله اجعل قلوبنا ذاكرة ولك شاكرة مقبلة بالكلية عليك يا أرحم الراحمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين والقائمين بالخدمة الدين ونشر الهدى في أقطار الأرض، واجعلنا والحاضرين والسامعين منهم وفي خيارهم. يا حي يا قيوم ارزقنا خدمة هذا الدين وهذه الشريعة، وقبل حجاج بيتك وزائري نبيك، واعدهم إلى أوطانهم بالسلامة والعافية والقبول والتوفيق، وافتح أبواب الفرج لهذه الأمة ورفع الحرج عن هذه الأمة وجمع الشمل لهذه الأمة وتاليف القلوب لهذه الأمة يا أكرم الأكرمين. وإذا اقتضت إرادتك أن تقسم الأمة والموجودون على ظهر الأرض منهم إلى فسطاط إيمان لا نفاق فيه وإلى فسطاط نفاق لا إيمان فيه، فلا تجعل أحدا من الحاضرين والسامعين وأهليهم وأولادهم من في ديارهم إلا في فسطاط الإيمان يا رب، في فسطاط الإيمان يا رب الذي لا نفاق فيه، لا تخذل منا أحد إلى فسطاط النفاق يا كريم يا خلاق. عاملنا بما أنت أهله وثبتنا على ما تحبه منا وترضى به عنا يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
2: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات
2: برعاية مكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية تريم وبإشراف دار المصطفى للدراسات الإسلامية، يقيم معهد البدور لعلوم القرآن الكريم والقراءات بتريم دورة علمية وتأهيلية للقائمين بالمساجد من أئمة ومؤذني ونواب وغيرهم لجميع حارات حافة الخليف وعيديد، وذلك لرفع كفاءة القائمين على المساجد وتعزيز دورهم المجتمعي ونشر أثرهم العلمي. محاور الدورة: التجويد والتلقي لقصار السور ودراسة متن الجزرية، الفقه دراسة المسائل الفقهية التي تهم الإمام والمؤذن، الدعوة فهم أساليب استقطاب الناس للمساجد وتهيئة بيئة علمية ودعوية محفزة. مزايا الدورة: يقدمها أساتذة ودكاترة متخصصون، إجازة في متن الجزرية بالسند المتصل، شهادة مشاركة معتمدة، توفير مواصلات للراغبين في الحضور. مكان إقامة الدورة: مركز منارات للتدريب، مبنى معهد البدور، العنوان خلف شارع الورش شرقي مسجد القانتين بمنطقة البدور بالرحبة. موعد الدورة: تبدأ في 10 من ذي الحجة الحرام من يوم الاثنين القادم ولمدة أسبوع كامل. الزمان بعد صلاة العشاء من تمام الساعة 8 مساء ولمدة ساعة كاملة. حضوركم يسهم في عمارة المساجد وتطوير منارتها العلمية.

0: انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وعملا بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية، واغتناما لأيام العشر من ذي الحجة، ونشرا لتعاليم الشريعة الغراء في أوساط المجتمعات. يدعوكم قسم الخروج الدعوي بدار المصطفى للدراسات الإسلامية للمشاركة في الخروج الدعوي السنوي العام من عصر يوم الخميس الرابع من شهر ذي الحجة إلى عصر الجمعة الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة إلى عدد من القرى والمناطق بمشاركة عدد من الدعاة وطلاب العلم والمذكرين بقصد تبليغ تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورفع البلاء عن الأمة في المشارق والمغارب. فعلى الراغبين التسجيل خلال هذا الأسبوع التواصل مع القائمين في خدمة الدعوة بحارتهم أو التواصل مع قسم الخروج بالدائرة الدعوية عبر الرقم التالي 774-627-104 أو التواصل عبر الواتساب على الرقم التالي 737-545-580. سائلين الله السداد والتوفيق. صادر عن قسم الخروج بالدائرة الدعوية بدار المصطفى بترين. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من 8 صباحا إلى 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. بمناسبة قدوم العشر الأول من ذي الحجة وحلول عيد الأضحى المبارك، ماركة الحشمة لبيع العبايات والخمارات الإسلامية يهنئكم بهذه الأيام المباركة ويدعوكم للاستفادة من عروض خاصة وتخفيضات مغرية، أسعار مناسبة وجودة عالية، تشكيلات رائعة من العبايات والخمارات بأحدث الموديلات وأجمل التصاميم. الحشمة جمال والستر وقار والأناقة تكتمل بالاحتشام. العنوان: تريم عيديد شارع دار المصطفى حارة الروضة قبل العمق للصرافة. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية 736-970-056، كما يمكنكم الاتصال والتواصل بالواتساب بالرقم 77-66-912-96. زورونا واغتنموا الفرصة قبل نفاذ الكميات. كل عام وأنتم بخير، وأعاد الله عليكم هذه المناسبات باليمن والبركات والمسرات.
1: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-0008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
2: هل تبحث عن طريقة تجعل أموالك تنمو بأمان؟ مع ودائع بنك حضرموت أموالك محفوظة وتمنحك عوائد مجزية. ودائعنا تمنحك نموا ثابتا وشفافية كاملة لتطمئن على مستقبلك. ودعتك اليوم هي استقرارك غداً.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستندون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه.
2: عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لا أقبلك، وأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
2: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود.
1: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: صراط المستقيم.

الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وطف بنا وحضرنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام الشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم وتولهم ورحمهم وألهمهم بدوام وفقني ما تحب وترضى والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف ادفع بعيد وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والزاهرين عاجلا بعفو وسلام برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ونبينا وآله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنت السلام عليكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم
1: على سيدنا محمد.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله.

0: بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.
1: أنا بمجان جعلنا من الحق التوحيد في حضرة النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: نقرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يزن عليكم المتصل الى الامام ابي حامد محمد بن حنبل الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين رضي الله عنكم الى ان قال: بيان حقيقة الإخلاص. اعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره، فإذا صفى عن شوبه وخلص عنه سمي خالصا.
2: الله.
1: ويسمى الفعل المصفى المخلص إخلاصا. قال الله تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإنما خلوص اللبن ألا يكون فيه شوب من الدم والفرث ومن كل ما يمكن أن يمتزج به. والإخلاص يضاده الإشراك، فمن ليس مخلصا فهو مشرك، إلا أن للشرك درجات. فالإخلاص في التوحيد يضاده التشريك في الإلهية، والشرك منه خفي ومنه جلي، وكذا الإخلاص. فالإخلاص وضده يتواردان على القلب، فمحله القلب، وإنما يكون ذلك في القصود والنيات. وقد ذكرنا حقيقة النية وأنها ترجع إلى إجابة البواعث، فمهما كان الباعث واحدا على التجرد سمي الفعل الصادر عنه إخلاصا بالإضافة إلى المنوي. فمن تصدق وغرضه محض الرياء فهو مخلص، ومن كان غرضه محض التقرب إلى الله تعالى فهو مخلص. ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع الشوائب، كما أن الإلحاد عبارة عن الميل، ولكن خصصته العادة بالميل عن الحق. ومن كان باعثه مجرد الرياء فهو معرض للهلاك، ولسنا نتكلم فيه، إذ قد ذكرنا ما يتعلق به في كتاب الرياء من ربع المهلكات، وأقل أموره ما ورد في الخبر من أن المرائي يدعى يوم القيامة بأربع أسامي: يا مرائي، يا مخادع، يا مشرك، يا كافر. وإنما نتكلم الآن في من انبعث لقصد التقرب ولكن امتزج بهذا الباعث باعث آخر، إما من الرياء أو من غيره من حظوظ النفس. ومثال ذلك أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب، أو يعتق عبدا ليتخلص من مؤنته وسوء خلقه، أو يحج ليصح مزاجه بحركة السفر، أو ليتخلص من شر يعرض له في بلده، أو ليهرب عن عدو له في منزله، أو يتبرم بأهله وولده أو بشغل هو فيه فأراد أن يستريح منه أياما، أو يغزو ليمارس الحرب ويتعلم أسبابه ويقدر به على تهيئة العساكر وجرها، أو يصلي بالليل وله غرض في دفع النعاس عن نفسه به ليراقب أهله أو رحله، أو يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال، أو ليكون عزيزا بين العشيرة، أو ليكون عقاره وماله محروسا بعز العلم عن الأطماع، أو اشتغل بالدرس والوعظ ليتخلص عن كرب الصمت ويتفرج بلذة الحديث، أو تكلم بخدمة العلماء، أو تكفل بخدمة العلماء أو الصوفية لتكون حرمته وافرة عندهم وعند الناس، أو لينال به رفقا في الدنيا، أو كتب مصحفا ليجود بالمواظبة على الكتابة خطه، أو حج ماشيا ليخفف عن نفسه الكراء، أو توضأ ليتنظف أو يتبرج، أو اغتسل لتطيب رائحته، أو روى الحديث ليعرف بعلو الإسناد، أو اعتكف في المسجد ليخفف عليه كراء المسكن، أو صام ليخفف عن نفسه التردد في طبخ الطعام، أو ليتفرغ لأشغاله فلا يشغله الأكل عنها، أو تصدق على السائل ليقطع إبرامه في السؤال عن نفسه، أو يعود مريضا ليعاد إذا مريض، أو يشيع جنازة لتشيع جنائز أهله، أو يفعل شيئا من ذلك ليعرف بالخير ويذكر به وينظر إليه بعين الصلاح والوقار.
2: الله لا إله إلا الله. رزقنا الله كمال الإخلاص الوجه الكريم، إخلاص في النية وفي القصد، يتبعه إخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال، وإلى أن ينتهي إلى الإخلاص في الشهود، ولا يتم له ذلك إلا بالفناء، ثم بالجمع وجمع الجمع، ثم الفرق الثاني. في مصطلحهم هناك يكمله الإخلاص في الشهود. لهذا الشرك درجات من الشرك المخرج عن الملة، هذا اعتقاد أن مع الله إله آخر، أن مع الله رب سواه سبحانه وتعالى يعبد من دون هذا، هذا الشرك الأكبر المخرج من الملة الذي لا يغفره الله. لكن بقية الشرك الخفي تعرض للمغفرة ويكون سبب أيضا لرد الأعمال وعدم قبولها، هو درجات درجات. فكما أن الإخلاص درجات والشرك درجات، والإخلاص نهاياته وكمله ما يطلع عليه حتى الملائكة الكتبة والحفظة ما يطلعون عليه، بل بين العبد وبين ربه جل جلاله، كما يروى في الحديث قلت سير الإخلاص سر من أسراره، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مثل، أضعه في قلبي من أشاء من عبادي. وهكذا قال كل شيء يتصور أن يكون خالصا ويشوب غيره، فإذا استفاع عن أن يشوب شيء غيره سمي خالصا. كذلك الفعل المصفى المخلص يقال له إخلاص، وقال اللبن الخالص لبنا خالصا، أي ما فيه أدنى أثر من فرث ولا دم ولا شيء آخر، لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال الإخلاص في التوحيد ضده التشريك في الإلهية، شرك منه خفي وجلي. وكذا الإخلاص، الإخلاص وضده يتواردان على القلب، الإخلاص والشرك كلهن محلهن القلب. ويكون الإخلاص في القصود والنيات، وذكر حقيقة النية والداعي والدافع والباعث الذي يبعث الإنسان وغرضه الحامل له على القول وعلى الفعل وعلى التصرف، هذه النية. فقال ترجع إلى إجابة البواعث، إذا كان الباعث واحد على تجرد سمي الفعل الصادر عنه إخلاصان. فمنهم من له قصد واحد وهو وجه الله، هذا مخلص، ومنهم له قصد واحد فقط وهو محض الرياء الخالص، هذا أيضا خالص لكنه خالص بالعكس، ولكن ما يستعمل لفظ الإخلاص إلا في مكان لله خالص، ما هو في مكان لغيره. وهكذا مثل ما يكون الإلحاد، الإلحاد الميل عن شيء، لكن ما يستعمل إلا في الميل عن الحق إلى الباطل قال له إلحاد، وعن الميل عن الباطل إلى الحق أيضا إلحاد، لكنه بمعنى الميل، لكن ما يستعمل في هذا من جهة العرف والاصطلاح، فيطلقون الإخلاص على ما أريد به وجه الله. إله إلا الله. قال من كان باعثه مجرد الرياء فهو معرض للهلاك. قال وأقل ما فيه أنه ينادى يوم القيامة بأربع أسماء، قال يا مرائي يا مخادع يا مشرك يا كافر، حوله تلقنا. ولكن قل من انبعث لقصد التقرب إلى الله وامتزج بهذا الباعث باعث آخر إما رياء وغيره من حظوظ النفس. قال إيش مثال؟ قال مثلا واحد يصوم، يقول الصوم في أيام العشر فضل بنصوم منها، قصده ينتفع بالحمية ويكون له اسمه شفاء لجسده وعافية له، هو يقصد التقرب ويقصد، أو يعتق مثلا عبد من عبيده ما شاء الله، كان قصده قال قاعد ننفق عليه وهو سيء الخلق خلص منه أحسن، أو يحج قال يحج من شان يصح مزاجه بحركة السفر، أو بيتخلص من شر يعرض في بلاده قال خلينا نحن نروح حج أحسن نكتفي البلد والشر في البلاد حقنا الناس يذونه. عجيب. أو يهرب من عدو له في منزله، أو يتضايق ويتبرم من أهله ولده أو شغله فيه راد يستريح قال أنا حاج راح الحج، ويغزو في الجهاد في سبيل الله من شان يمارس الحرب يتعلم أسبابه يقدر على تهيئة العساكر وجرها يكون صاحب مهنة حول الوم. صلي بالليل ذو غرض في دفع النعاس عن نفسه بالقيام من شان يراقب أهله أو رحله أو غرض ثاني. يتعلم العلم أيوة ولو قصد أيضا إيش هو بغي يتقرب الله ولو قصده مشان إيش يعني تيسر له بعض الأمور ما يكفيه من المال مثل محل فيه فيه اسمه نفقة على على الطلبة وغيره يروح ويبان طلب العلم أو يكون عزيزا بين العشيرة بالعلم يكون له وجاهة وسمعة بين الناس أو يكون عقاره ماله محروس بعز العلم عن أطمع ما أحد يمد يده عليه يعني يهابون العلماء أو يشتغل بالدرس والبعض مشان يتخلص عن كرب الصمت قاعدين ساكتين كذا خلينا احنا نفس على نفسنا يتفرج بلذة الحديث حوته أو تكفل بخدمة العلماء والصالحين والصوفية مشان تكون له حرمة بالناس يقول أوه هذا خادم العلماء هذا خادم الأولياء أو ينال برفقا يحصل له في فائدة ومنفعة دنيوية كتب مصحف من شان يريد تحسين الخط حقه جود بالمواظبة كتب له خطه مشان يحسن خطه وقام يكتب مصحف قال حجة ماشي يعني ليش ما شاء الله الحج ماشي أجر قال مشان كان كرام نسلم من الكرم ما عاد نعطيهم شيء كرام توضا ليتنظف ويتبرد وقت الحر قال خلنا حسن وضوء دائمة الوضوء سنة قوم يتوضا وقصده ليتبرد وغتسل لتطيب رائحته روى الحديث ليعرف بعلو الإسناد اعتكف في المسجد ما شاء الله ده ملازم المسجد قال نسلم من الكراء مع ايش معنى نسلم اجر للسكن خلونا احنا في المسجد احسن لا اله الا الله قال وصام ليخفف عن نفسه التردد في طبخ الطعام لما صام يقوم يتعب يجيب الطعام من هنا ويطبخ قال خلينا نصوم احسن حوت الله العظيم او ليتفرغ لاشغاله ما يشغله الاكل عنها أو تصدق على السائل ليقطع إبرامه في السؤال عن نفسه مشان يسكت ساكت خذ ما له من يسكت ساكت عادي أذينا أو يعود مريض من شان إذا مرض جو يعودونه يشيع جنازة يحضر قال من شان هذا يجي شيء إذا حضرت الجنازة عندهم بيجون بيحضرون جنازة حق أهلي وقاربي أنا بحب أروح من شانهم يجون أو شيء من ذلك قال يعرب بالخير ويذكر به وينظر إليه بعين الصلاح والوقار يقول سيدنا الإمام فمهما كان باعثه والتقرب الله ولكن انضاف إليه خطرة من هذه الخطرات حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور فقد خرج عمله عن حد الإخلاص وخرج عن أن يكون خالصا لوجه الله تعالى وتطرق الشرك إليه وقالت قال تعالى أنا أغنى أغنياء عن الشرك في لفظ أن أغنياء الشركاء عن الشرك كما جاء في صحيح مسلم وابن ماجه وغيرهما قراء بعده
0: بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم إلى أن قال رضي الله عنه وأنكم وأنا بكم وبالجملة كل حظ من حدود الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قل أم كثر إذا تطرق إلى العمل تقدر به صفه وزال به إخلاصه والإنسان مرتبط في حدوده منغمس في شهواته فلما ينفك
2: قلما
0: ينفك فعل من أفعاله وإبادة من عبادته عن حدود وأغراض عاجلة من هذه الأجناس فلذلك قيل من سلم له في عمره خطوة واحدة خالصة لوجه الله تعالى نجا وذلك لعزة الإخلاص وعسر تنكية القلب عن هذه الشوائب بل الخالص هو الذي لا بعث عليه إلا طلب القرب من الله تعالى وهذه الحدود إن كانت هي الباعثة وحدها فلا يخفى شدة الأمر على صاحبه فيها وإنما نظرنا فيما إذا كان القصد الأصلي هو التقرب وانضافت إليه هذه الأمور ثم هذه الشوائب إما أن تكون في رتبة الموافقة أو في رتبة المشاركة أو في رتبة المعاونة كما سبق في بيان النية. وبالجملة فإما أن يكون الباعث النفسي مثل الباعث الديني أو أقوى منه أو أضعف، ولكل واحد حكم آخر كما سنذكره. وإنما الإخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها، قليلها وكثيرها، حتى يتجرد فيه قصد التقرب، فلا يكون فيه باعث سواه. وهذا لا يتصور إلا من محب لله تعالى مستهتر به، مستغرق الهم بالآخرة، بحيث لا يبقى لحب الدنيا في قلبه قرار، حتى لا يحب الأكل والشرب أيضا، بل تكون رغبته فيه كرغبته في قضاء الحاجة، من حيث إنه ضرورة الجبلة. فلا يشتهي الطعام لأنه طعام، بل لأنه يقويه على عبادة الله تعالى، ويتمنى أن لو كفي شر الجوع حتى لا يحتاج إلى الأكل، فلا يبقى في قلبه حظ من الفضول الزائدة على الضرورة، ويكون قدر الضرورة مطلوبا عنده لأنه ضرورة دينه، فلا يكون له هم إلا الله تعالى. فمثل هذا الشخص لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان خالص العمل صحيح النية في جميع حركاته وسكناته، فلو نام مثلا ليريح نفسه فيتقوى على العبادة بعده كان نومه عبادة، وكان له درجة المخلصين فيه. ومن ليس كذلك فباب الإخلاص في الأعمال كالمسدود عليه إلا على الندور. وكما أن من غلب عليه حب الله وحب الآخرة فاكتسبت حركاته الاعتيادية صفة همه وصارت إخلاصا، فالذي يغلب على نفسه حب الدنيا والعلو والرئاسة وبالجملة غير الله تعالى فقد اكتسبت جميع حركاته تلك الصفة، فلا تسلم له عباداته من صوم وصلاة وغير ذلك إلا نادرا. فإذن علاج الإخلاص كسر حدود النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة، بحيث يغلب ذلك على القلب، فإذ ذاك يتيسر الإخلاص. وكم من أعمال يتعب الإنسان فيه.
2: نعم، وهكذا يقول عليه رحمة الله تعالى: كل حظ من حظوظ الدنيا تستدريح إليه النفس ويميل القلب، قل أو كثر إذا تطرق العمل تكدر به صفوه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ويقول: من سلم له في عمر خطوة واحدة خالص الوجه الله تعالى نجا. لعزة الإخلاص أن تعود على عوائد الإخلاص في اللحظة هذه لبقية لحظاته. قال: يعسر تنقية القلب عن هذه الشوائب. قال: فلو كانت الحظوظ هي البعثة وحدها فهذا لا يخفى خطره وضرره وإثمه، لكن لا، إذا كانت مشوبة مع إرادة وجه الله دخل معها هذه الأشياء، فأما تكون في رتبة الموافقة أو المشاركة أو المعاونة كما سبق في النية، أما تحمله على العمل لوحدها كما تحمله نية التقرب أو لا، يكون لولا التقرب ما تحمله نية هذه المقاصد على أن يعمل، وإما أن تكون معاونة لهم. فيقول: أن يكون البعث النفسي مثل البعث الديني أو أقوى أو أضعف، كل واحد منها حكم، بيتعرض لذكر ذلك. قال: وإنما يتصور حقيقة الإخلاص من محب لله مستهتر به، مستغرق الهم بالآخرة، حتى لا يبقى لحب الدنيا في قلبه قراء، بل حتى الأشياء الطبيعية هذه تحول حبها إلى من حب الله. خلاص ما عاد يحب الطعام لأنه طعام، ولا الشراب لأنه شراب، ولا اللباس لأنه لباس، ما يحبها إلا لأنها مقربات ومعاونات على طاعة الله ومأمور بها، بس من هذه الناحية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فقال: فلا يشتهي الطعام لأنه طعام، بل لأنه يقوي على عبادة الله، ويتمنى لو كفي شر الجوع قبل قيت العبادة معه خلاص سلم، فهو إنما يحتاج إلى الطعام كما يحتاج إلى قضاء الحاجة، بس كذا كما ذا. قال فلا يبقى في قلبه حظ من الفضول الزايد على الضرورة. قال مثل هذا الشخص لو أكل وشربه وقضى عجده وكان خالص العمل صحيح النية في جميع حركاته وسكناته. قال فلو نام مثلا ليريح نفسه فيتقوى العبادة بعده وكان نومه عبادة وكان درجة المخلصين فيه. من ليس كذلك فباب الإخلاص في الأعمال كالمسدود عليه إلا على الندور. من غلب عليه حب الله وحب الآخرة فاكتسبت حركاته العتادية صفة همه وصارت إخلاصا، فالذي يغلب أيضا على نفسه حب الدنيا والعلو والرئاسة وبالجملة أي شيء غير الله فجميع حركاته تكتسب هذه صفة الرياء، فلا تسلم له عباداته سواء صلاة وغيره لأنه غالب على قلبه حب غير الله تعالى، فأي شيء يعمله لابد ينم بصلة إلى هذا الغرض الذي يحبه. لا إله إلا الله. قال إذن علاج الإخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا وتجرد الآخرة بحيث يغلب ذلك على القلب، فإذاك يتيسر الإخلاص. ثم كما يذكر أيضا أنه لا ينبغي أن يترك العمل خوفا من الرياء ولكن يعمل ويجتهد، فقد يكون الرياء قنطرة للإخلاص، يخرج من الرياء حتى يكرم بالإخلاص. قرأوا.
3: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابه بهجة المحافل وبقية الأماثل للإمام العلامة يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سير الصالحين في الدارين أمين، إلى أن قال قال جابر لسنا ننوي إلى الحج، لسنا نعرف الأمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم رقنا فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في ركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى ركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرجي عليه حتى رأى البيت فاستقبل الكبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر توافيه على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوك الهدي ولا جعلتها أمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها أمرة، فقام سرقاد بن مالك بن جؤشم وقال يا رسول الله أني عامنا هذا أمن الأبد، فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت الأمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد
2: لأبد أبد. وقد بعد
4: وقدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ببن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله تعالى عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واقتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت أبي أمرني بهذا، قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة الذي صنعت مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، وأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. فكان جماعة الهدي الذي قام به قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم فحلقوا وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم ترويه توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر ضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرم كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعرفت، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخاطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن حارث كان مستوضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه في من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فروجكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات.
2: صلى الله عليه وسلم. نحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وصلى الله يرزقنا حسن متابعته وتلبية ندائه. وسيدنا جابر قال ما كنا ننوي إلا الحج وخرجنا ما قصدنا العمرة، لما أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا، أي صار يهز قدميه يقارب الخطا ويهز بدنه فيه، ومشى 4 مش معتاد، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرا واتخذوا مقام إبراهيم ومصلى، جعل المقام بينه وبين البيت وصلى خلف المقام، وقرا قل يا أيها الكافرون قل الله أحد في ركعة الطواف، ثم رجع الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، قرأ الآية إن الصفا المرد من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، بدأ بالصفاء رقي عليه حتى رأى البيت استقبل القبلة وحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الدعاء والذكر الذي جاء به، ودعا بين ذلك قال 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدمه في بطن الوادي سعى، إذا صعدنا مشى، فكان في بطن الوادي يسعى، وإذا اعتلى من الجهذي والجهذي مشى مشيه المعتاد صلى الله عليه وسلم، وعليه علامة السرج الخضر من بداية الرمل في المسعى إلى البقعة إلى نهايته، وقال لو أني استقبلت من أبن البردو لما أسوق الهدي ولجعلته عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي أهدى إلى الكعبة فليحل ويجعلها عمرة، يعني بالطواف وسعي وخلاص، ويحل يقطع شعره أو يحلق أو يقصر وخلاص. قام سراقة من الجوج وقال يا رسول الله العامنا هذا أم للأبد؟ شبك بين أصابعه وقال دخلت عمرة بالحج 2 لا بل لأبد أبد. وقدم من اليمن سيدنا علي ومعه بقية الهدي حق النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه هديه وهدي حق النبي جاء به من اليمن، وذا وبعض الهدي ساقه صلى الله عليه وسلم من المدينة، جابه من المدينة إلى مكة، وذا جابه من اليمن تبع النبي صلى الله عليه وسلم وساقه له إلى مكة. فلما جاء وجد سيدتنا فاطمة على رضوان قد حلت لأن ما كان معها هدي جابته ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت. أنكر عليه ذاك ليش جيت محرمة بالحي وتصلحين هكذا؟ قالت أبي أمرني بهذا. قال سيدنا علي بن رعد ذهبت إلى النبي محرش على فاطمة الذي صنعت مستفتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرت أني كذا. قال صدقت صدقت. أنت ماذا قلت حين فرضت الحج يعني حين أحرمت؟ قلت الله من يهل ما هل برسولك. قال بس أنا معي الهدي، أنت معك هدي فلا تحل، أبقى محلك على الإحرام حتى نقضي الحج. فكان جماعة الهدي الذي قدم عليه من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100 ناقة، 100 جمل نحر منها بيده الكريمة في يوم العاشر 63 وهو واقف موقف واحد، نحر 63 ثم ناول المدية لسيدنا علي وقال انحر عني ما بقي. فكان من جملة الحكم التي استنتجوها أنها كانت على عدد سنين عمره الكريم، عمر 63 سنة. هذا بحث 63 جمل قدموه إلى الحرم صلى الله عليه وسلم. قال فحل الناس كلهم فحلقوا وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. لما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج اللي كانوا قد اعتمروا وحلوا، حلوا بالحج وهو صلى الله عليه وسلم على إحرامه الأول، ركب صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى. ولذا قالوا الحاج يوم الثامن صلاته الخمس الفرائض في منى أفضل من صلاته إياها في الحرم، أفضل من صلاته في الحرام لأنه هناك صلى الله عليه وسلم، مثل صلاته في شماله في مزدلفة وفي منى أيام التشريق أفضل للحج من أن يصلي وسط المسجد الحرام، يصلي في المكان لأن النبي صلى هناك، الصلاة هناك أفضل من الصلاة وسط المسجد الحرام للحاج. قال وركب النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالظهر والعصر والعشاء والفجر ثم مكث قليلا أي بعد الفجر حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر ضربت له بنمرة جنب عرفة، فسار صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرم ما يجاوز مزدلفة إلى إلى إلى إلى عرفة لأنهم هم يقفون هناك ما يجاوزون حدود الحرم، يقولون نحن الحرم ما نخرج منه. فجاء صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى عرفة ثم أفيض من حيث أفاض الناس. يقول كانت قريش في الجاهلية تقف عند المشعر الحرم، فجاز صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة وجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها واغتسل لأجل الوقوف، حتى إذا زاغت الشمس وقت الزوال أمر بقصر فرحلت له فأتى بطن الوادي خطب الناس. وذكر بعد خطبته ووضعه صلى الله عليه وسلم لجميع أمر الجاهلية دماء الجاهلية كل موضوع، وأول دم قال أضعه من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضع في بن سعد فقتلته ذيل. قال خلاص. وربا الجاهلية كل موضوع، أول ربا أضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب، من لو شيء عنده ربا ما يعطيه ربا، يعطيه إلا اللي استلموا منه فقط. وضع الربا صلى الله عليه وسلم فإنه موضوع كله، وأمر بأداء الحقوق للنساء وذكر الحقوق لهن والحقوق عليهن وغير ذلك، وقال لهم إنكم تسألون عني في القيامة فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه يرفعها إلى السماء يرد عليهم اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد صلى الله عليه وسلم، خير مبلغ ومبين ومعلم، رزقنا الله حسن متابعته نهج العابدين.
5: الإسلام أبي محمد محمد محمد أحمد الغزالي، نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. ورضي الله عنكم وعنه وعنا بكم، إلى أن قال: فإن قلت فبين لنا أولا حكم الحرام وشبهتي وحدهما، فأقول: لعمر الله لقد أشبعنا القول فيه في أسرار معاملات الدين، وذكرنا له كتابا مفردا في كتاب الإحياء، لكننا نشير إلى كلمات مفردة بحيث تصل إلى فهم الضعيف المبتدي، إذ مقصود هذا الكتاب أن ينتفع به المبتدي في العبادة ويعين الطالب. قال بعض العلماء: كل ما تيقنت كونه ملكا للغير منهيا عنه في الشرع فهو حرام محض، وأما إذا لم يكن لك يقين بذلك ولكن يغلب على ظنك أنه كذلك فهو شبهة. وقال آخرون: بل الحرام المحض ما يكون به علم أو غالب ظن، لأن غلبة الظن منا تجري مجرى العلم في كثير من الأحكام. فأما إذا ساوت الأمارتان حتى تبقى شاكة لا يكون لأحدهما ترجيح عنده، فذلك شبهة، يشبه أنه حلال ويشبه أنه حرام، فاشتبه أمره عليك والتبس حاله. ثم الامتناع عن أن الذي هو حرام محض حتم واجب، وأن الذي هو شبهة تقوى وورع، وهذا أولى لقولين عندنا. فإن قيل: فما تقول في قبول جوائز الصلاتين في هذا الزمان؟ فاعلم أن العلماء اختلفوا فيه، فقال قوم: كل ما لا يتيقن أنه حرام فله أخذه، وقال آخرون: لا يحل أن يأخذ ما لا يتحقق عنه حلال، لأن الأغلب في هذا العصر على أموال الصلاتين الحرام، والحلال في أيديهم معدوم عزيز. وقال قوم: إن صلات الصلاتين تحل للغني والفقير إذ لم يتحقق أنها حرام، وإنما التبعة على المعطي. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقيس ملك الإسكندرية، واستقرض من اليهود مع قول الله سبحانه وتعالى: أكالون للسحت. قالوا: وقد أدرك جماعة من الصحابة أيام الظلمة وأخذوا منهم
2: أيام الظلمة
5: وقد أدرك جماعة من الصحابة أيام الظلمة وأخذوا منهم، فمنهم أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين.
2: بعده.
6: أرمن الرحيم بكتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام المجدد حجة الإسلام والمسلمين زين العابدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي التوسي الطبراني الشافعي، وقال رضي الله تعالى عنه إلى أن قال: وقال آخرون: لا يحل من أموالهم شيء لغني ولا لفقير إذ هم موسومون بالظلم، والغالب على أموالهم السحت والحرام، والحكم للغالب بإلزام الاجتناب. وقال آخرون: ما لا يتيقن أنه حرام فهو حلال للفقير دون الغني، إلا أن يعلم الفقير أن ذلك عين الغصب، فليس له أن يأخذه إلا ليرده على مالكه، ولا حرج على الفقير أن يأخذ من أموال السلطان، لأنها إن كانت ملك السلطان فأعطى الفقير فله أخذه بلا ريب، وإن كانت من فيء أو خراج أو عشر فللفقير فيه حق، وكذلك لأهل العلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من دخل الإسلام طائعا وقرأ القرآن ظاهرا وله في بيت مال المسلمين كل سنة 100 درهم ورويا 100 دينار، إن لم يأخذها في الدنيا أخذها في الآخرة، وإذا كان كذلك فالفقير والعالم يأخذان في حقهما. قالوا: وإذا كان المال مختلطا بمال مغصوب ولا يمكن تمييزه، أو غصبا لا يمكن رده على صاحبه وذريته، فلا مخلص للسلطان منه إلا أن يتصدق به، وما كان الله ليأمره بالصدقة على الفقير وينهى الفقير عن قبولها أو يأذن للفقير في القبول وهو عليه حرام. فإذا للفقير أن يأخذ إلا عين الغصب والحرم فليس له أخذه. وهذه المسائل لا يمكن الفتوى فيها إلا ببسط وتشقيق، واستيعاب القول فيها يخرج عن المقصود من الكتاب. فإن أردت معرفتها فطالع كتاب الحرام كتاب الحلال والحرام من كتاب إحياء علوم الدين، تجده مشروحا مبينا إن شاء الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى. هكذا. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن أشبعنا القول في حكم الحرام وشبه الدم في كتاب أسرار معاملات الدين، وقال وذكرنا أنه كتاب مستقل من كتب الإحياء سماه الحلال والحرام. قال كل ما تيقنت كونه ملك الغير منهي عنه في الشرع فهو حرام محض، إذا لم يكن لك يقين بذلك ولكن يغلب على ظنك أنه كذلك فهو شبهة. قال ومن أهل العلم من قال الحرام الخالص ما يكون به علم أو غالب ظن، فغلبة الظن هنا تجري مجرى العلم في كثير من الأحكام. فأما إذا تساوت الأمارتان حتى تبقى شكا لا ترجيح لأحد الطرفين فهذا شبهة. فالامتناع عن الحرام المحض فرض واجب، وعن شبهة تقوى وراء. أما جوائز السلاطين فاختلفوا فيها، وذلك الاختلاف أحوالها وأحوالهم وأحوال الآخرين كذلك. أصلح الله أحوالنا وأحوال المسلمين ورقانا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين.
7: الصالحين إلى أن قال من كتاب الأنوار القدسية في معرفة الدعاء الصوفية رضي الله عنكم: ومن شأنه أن يكون عمالا بروحه أو جسده على الدوام لا يفتر عن ذلك. وكان الشيخ نجم الدين البكري رضي الله عنه يقول: من شأن المريد أن يكون زاده التقوى وبضاعته الإفلاس وسفره إلى الآخرة ومراحله الأنفاس ومنازله القبر وصاحبه اليقين وتدبيره العجز

صحته اليأس من الخلق، كما أن مرضه الطمع، الطمع فيهم، وواعظه الموت والمقابر والأيام، والأيام والليالي، ومطربه الحزن على تفريطه في أوقات عمره في غير مرضاة الله، ونيته الجازمة رفض الدنيا.

0: خوفه من رد عمله الصالح عنده أكثر من خوفه من معاصيه الظاهرة. وكان يقول: من شرط المريد الصادق أن يستوي قلبه مع لسانه في كل مرة من الذكر، لا يعقب قلبه في مرة عقوبة واحدة، وأن تمتلئ عروقه كلها من محبة ذكر الله عز وجل، ومع ذلك فلا يرى لنفسه قيمة، بل يراها لا تصلح لخدمة ربه عز وجل إلا بتأهيله لها. وكان يقول: من شرط المريد الصادق أن لا يكون بينه وبين أبناء الدنيا مصادقة ولا مصاحبة ولا مجالسة إلا بقدر الضرورة الشرعية، فإن محبة طريق الله تعالى لا تدعه يميل إلى غيرها. وكان يقول: ما أحب طريق الله تعالى صادق إلا صار يبغض الدنيا وطلابها لكونها تحجبه عن الله، ويحب الموت لأجل لقاء الله. وكان يقول: من شأن المريد الصادق محبة العزلة عن الناس، واستغناؤه الجلوس في البراري والمواضع الخربة حتى يتقوى ويصير لا يتدنس بالأغيار. ومن شأنه استواء المدح والذم عنده من الناس، والخير والشر عنده من الله عز وجل، فيرضى بالقضاء لا بالمقاضى بالمقتدى، وكذلك يرضى عن الله عز وجل في استواء المنع والعطاء، وذلك من علامة إخلاصه وعبادته ربه بلا علة. وكان يقول: من شرط المريد الصادق ألا يجري على لسانه إلا ذكر الله أو ذكر الموت وهول المطلع وأحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار، لا يكاد أمله يجاوز وقته، لا يقف مع شيء من أمور الدنيا والآخرة دون الله، لأنها كلها مناهل في الطريق، والمطلوب من ورائها هو رضا الله عز وجل لا غير. لا يغفل عن السعي في كمال تطهيره من نجاسات الدنيا وشهواتها، ولا عن التجرد عن سائر الزلات والغفلات، حافظا للشريعة عاملا بها قولا وعملا واعتقادا، لا يزيغ عنها طرفة عين.
1: الله يحققنا بحقائق الصدق معه. وهذا شأن المريد الصادق، يكون عمال بروحه ويسدو على الدوام، امتثل أمر ذي الجلال والإكرام في اتباخ الأنام، فإذا فرغت فانصاب وإلى ربك، فرب لا يزال عامل ما بجسده وبقلبه على الدوام، من طاعة إلى طاعة بده في استمرار حضور مع العزيز الغفور جل جلاله. لا إله إلا الله. وذكر أوصاف كبيرة إذا تأمناها وجدنا ما تأهلنا للإرادة. لا إله إلا الله. قال: وخوفه من رد عمله الصالح عنده أكثر من خوفه من معاصي الذنوب من خوف العصاهم من معاصيهم وذنوبهم. وكان قال: يستوي قلبه مع لسانه في الذكر، وتمتلئ عروقه كلها من محبة ذكر الله عز وجل. قال: ولا يصادق أرباب الغفلة والحجاب ويشتغلين بما لا يعني، وقال: ما أحب طريق الله صادق إلا صار يبغض كل ما يقطعه عن الله من الدنيا وطلابه، كل ما يحجبه عن الله، ويحب العزلة والخلوة ما إذا تيسرت له، ويستوي عنده المدح والذم. إذا كان مولاي راضي فمن راد يغضب فيغضب، إذا الله راضي علينا سواء عندي المدح والسب، أيش يفعل وأيش يضر مدحهم ولا سبهم، المقصود رضا الله. قال سيد المرسلين: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي.
2: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سندك متصل لسيد الإمام أحمد سعد العقاد في كتاب سلسبيل الرجال في معرفة المقامات والأحوال، ورضي الله عنكم وعنا بكم إلى أن قال: الثقة في الأدوية، أن تشهد نور البصيرة فيك من آثار تجلي البصير، ونور الحكم فيك من فيض تجلي الحكيم، ونفوذ الهمة فيك من نور تجلي القوي المتين، فلا تعجبك تلك العطايا عن المعطي، بل تفر منها إليه ليمنحك المزيد، وتكون تناولت الدواء الذي يضمن العافية والشفاء، فليس يعول العارفون إلا على الصحة الروحية، وإن كانت أجسادهم في منتهى الضعف، فنهاية الأشباح إلى الفناء، ونهاية الأرواح إلى البقاء في عندية الحق سبحانه وتعالى، إلى أن يبعث الله الخلائق فيحاسبها بالعدل. الثقة في الأحوال، تسليم الأمر إلى الرب سبحانه، راجياً بذلك المزيد من الحب والرسوخ في مقام الجذب، فانياً عن شهود حبه وجذبه، فرحاً مسروراً بنفحات مولاه التي ينمو بها غرامه وحبه، ويقوى بها شوقه وجذبه، فهذه هي الأحوال الصادقة للسالكين في مقام الثقة. الثقة في الولايات، تسليم الرسم وهو الهيكل البشري للحقيقة الروحية، والنفحة القدسية المتصلة بحضرة القدوس، حتى يتطهر العبد من نجاسات المعرضة والاعتراض.
1: معارضة.
2: المعارضة والاعتراض، والإعراض في السير عن نور المشرق والجمال المتلألئ، فإن الجهاد الشديد والحرب العنيف إنما حصل لعدم تسليم الهيكل للروح، فهو يحجب نورها بظله الكثيف، ويعاندها مع الفرار بالكلية عن صفات الخلائق مهما كانت جميلة، والإقبال إلى أنوار الخالق، فهو الممدد للجميع. الثقة في الحقائق، تسليم العناية التي هي نور البصيرة بها بمعاينة العبد عن حبيبه بشهود عيان، فيسلم هذه الرتبة لمن يعينه وهو الله، فيسلم هذه الرتبة لمن يعينه وهو الله، فلا يقف عندها بل يطلب المزيد من الرب المجيد. والتسليم الحياة الموهوبة لك من الحي الذي لا يموت، فلا ترى لك حياة إلا به، وتفر من الحياة إليه سبحانه، فإنك كمصباح يتفانى إذا أشرقت عليه الشمس وينمحي نوره في ضيائها الباهر، فيكون إقبال العبد على الحي وأنسه بالحي، وهذه هي الحياة الحقيقية التي سارع إليها العارفون. الثقة في النهايات، تسليم الكل في الكل إلى من يملك الكل، ويتصرف في الكل مع سلامتك من رؤية تسليمك لجنابه، فإن رؤية تسليمك حجاب، ولكن شاهد من سلمك ومنحك السلامة والتسليم، فسلمت الأمر إليه. منحنا الله التجمل بتلك الحقائق، الله تعالى أعلم.
1: آمين. اللهم منحنا التجمل بهذه الحقائق، حقائق الثقة بالله تعالى. ذكر لنا 5 معاني، ذكر لنا الثقة في البدايات، والثقة في الأبواب، والثقة في المعاملات، والثقة في الأخلاق، والثقة في الوصول، ثم كملها ب5: الثقة في الأدوية، قال تشهد نور البصيرة فيك من آثار تجلي البصير، نور الحكمة فيك والحكم من فيض تجلي الحكيم، نفوذ الهمة عندك من نور تجلي القوي المتين. فهذه العطايا لا تظن أنك مستقل بها، ولا تعجبك عن المعطي، بل ما أثر لنور بصيرتك إلا من نور البصير، من سر اسمه البصير جل جلاله، ولا أثر لحكمتك ووعيك وإدراكك وعقلك إلا من فيض تجلي اسمه الحكيم جل جلاله، ولا أثر لهمتك واجتهادك وقوتك إلا من أثر تجليه باسم القوي المتين جل جلاله. ما أنت ماشي أصلا، لكن هذا أثر تجليه جل جلاله. قال بعد الثقة في الأحوال، تسليم الأمر إلى الرب، راجع المزيد من المحبة والرسوخ في مقام الانجذاب إلى الحق تبارك وتعالى، مع الفناء عن شهود حبه وجذبه، فرحا مسرورا بنفحات رب، يقول بفضل الله ورحمته في بذلك فليفرحوا. ثم الثقة في الولايات، تسليم الرسم وهو الهيكل البشري للحقيقة الروحية، هذه تطهر من جميع نجاسات المعارضة والإعتراض، والإعراض في السير عن النور المشرق والجمال المتلالي. ثم الثقافة الحقائق، تسليم المعاينة التي نور البصيرة بمعاينة العبد عين حبيبه بشهود عيان، يسلم هذه الرتبة لمن يعينه وهو الله، ولا يقف ويطلب المزيد من الرب المجيد. قال: ثم الثقافة في النهايات، تسليم الكل في الكل إلى من يملك الكل. خلاص، سلم من يملك الكل ويتصرف في الكل، مع سلامته من رؤية تسليمه لجنابه، فإن رؤية تسليمك أيضا حجاب، لكن شاهد من سلمك وأمكنك من التسليم ومنحك السلامة، سلمت الأمر إليه. الله يجملنا بهذه الجمايل.
3: الحمد لله رب العالمين، رضي الله عنكم. من كتاب طبقات الخواص للشيخ الشرجي الزبيدي، ترجمة أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن عبد الله بن سلمة الحبيشي، بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون المثنى من تحت وكسر الشين المعجمة وآخره ياء نسب. كان فقيها عالما مجودا محققا صواما قواما كثير التلاوة للقرآن الكريم والمساعدة للطلبة، انتفع به جمع كثير ولهم مصنفات كثيرة كلها مفيدة وفي فنون مختلفة، منها نظم التنبيه وزياداته في 10,000 بيت في مجلد ضخم، وكان على قدم كامل من الصلاح والعبادة، وكان قد تولى القضاء من في جميع جهات أصاب بضم الهمزة وبعدها صاد مهملة ثم ألف وباء موحدة، وهي جهة متسعة خرج منها جماعة من الأعيان فحمدت سيرته، وكان صادعا بالحق عاملا به مجاهرا للولاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تأخذه في ذلك لومة لائم، وكانت له منامات صالحة، من ذلك ما يروى عنه أنه قال: سافرت سنة للحج ونويت في نفسي وعقدت في سري ترك القضاء ما بقيت، ثم جددت هذا العزم في الحرم الشريف وبقيت على ذلك بعد رجوع البلد، فلم أحكم بين 2 مدة 8 أشهر، فلما كان ذات ليلة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو جالس في الموضع الذي كنت أقعد فيه للقضاء، ومعه نفر من أصحابه، عرفت منهم أبا بكر رضي الله عنه، فقعدت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معي عدة مسائل قد أشكلنا علي، فقلت في نفسي: هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحل المشكلات، فجعلت أسأله عن تلك المسائل وهو يجيبني عنهن مسألة مسألة، ثم جثوت بين يديه وطأطأت رأسي له مجتهدا في سؤالي، فبين أنا كذلك إذ أقبل رجلان إلي فأراد أحدهما أن يدعي على الآخر، فقلت لهما: إني قد تركت الحكم منذ مدة، وأيضا فهذا هو الأصل الذي ينتهي الأمر الذي إليه ينتهي الأمر، وأشرت لهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي بينهما، فشق ذلك علي ولم يمكنني إلا طاعته، فقضيت بينهما ثم انتبهت. وقال رحمه الله: رأيت أيضا في المنام أني واقف في موضع مع جماعة من المفقهاء، إذ أتاني كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتوح، فناولنيه الرسول فإذا فيه مكتوب نحو 5 أسطر، وذكر فيه تقريرا وتجديدا في الاستمرار بالحكم والبقاء عليه، وكأني أنظر النبي صلى الله عليه وسلم في موضع قريب منا، ورأى مرة أخرى في المنام أنه كشف بالوقت الذي يموت فيه، وذلك قبل موته بعدة سنين، فقال في بعض شعره يخاطب بذلك نفسه: إذا منقض 70 المئين وبعدها 80 فاعلم أن موتك واقع، وكانت وفاته 80 و700 كما ذكر. قال بعض من حضر موته: لقد رأينا له من الأنوار والعلامات الدالة على الخير أشياء عجيبة، رحمه الله تعالى. وكان ولده محمد بن عبد الرحمن فقيها عالما إماما كبيرا، وهو مصنف كتاب البركة، وله مصنف آخر سماه فرحة القلوب، وكان له ولد آخر اسمه أحمد كان فقيها عالما عاملا، وكان والده عمر بن محمد أيضا فقيها عالما، وهم بيت علم وصلاح، ونسبهم في مذحج القبيلة المعروفة، نفع الله بهم أجمعين.
1: نفع الله بهم أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: من الحبيشي اسمه؟ من
3: عبد الرحمن بن عمر.
1: عبد الرحمن بن عمر.
4: بإسنادك المتصل يا سيدنا الإمام الغزالي في كتاب الأربعين في أصول الدين إلى أن قال: فصل في علاج الكبر بالتفصيل. علاج الكبر على التفصيل بالنظر إلى ما به التكبر، وهو أربع خصال. الأول العلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آفة العلم الخيلاء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكون من جبابرة العلماء، فلا يفي علمكم بجهلكم. وقلما يخلو العالم من آفة الكبر، فإنه يرى نفسه فوق الناس بالعلم الذي هو أشرف فضيلة عند الله تعالى، فيتكبر تارة بالدين بأن يرى نفسه عند الله عز وجل أفضل من غيره، وتارة في الدنيا بأن يرى حقه واجبا على الناس ويتعجب منهم إن لم يتواضعوا له، وهذا بأن يسمى جاهلا أولا
1: أو لا.
4: جاهلا أولا، لأن العلم الحقيقي ما يعرفه ربه ونفسه
1: ربه
4: ونفسه وخطر خاتمته وحجة الله تعالى عليه، ويلاحظ الخاتمة، فلا يرى جاهلا إلا ويقول: إنه عصى الله تعالى بجهل، وأنا عصيته بعلم، فحجة الله تعالى علي آكد. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من ازداد علما ازداد وجعا. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يكون قوم يقرؤون القرآن فلا يجاوز حناجرهم، يقولون: قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا ومن أعلم منا؟ ثم التفت وقال: أولئك منكم أيها الأمة، أولئك هم وقود النار. ومن هذا اشتد حذر السلف، حتى إنه أما حذيفة رضي الله عنه مرة لقوم، فلما سلم قال: لتلتمسن إماما غيري أو لتصلن وحدانا، إني رأيت في نفسي أنه ليس في القوم أفضل مني. وينبغي أن يتذكر الإنسان أنه
1: عليه. ينبغي أن يتذكر الإنسان: اللهم خلصنا من شوائب الكبر كلها، ومن تواضع رفعه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب منهاج العابدين إلى جنات رب العالمين، الإمام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: فإن قلت: فبأي شيء أحارب الشيطان، وبأي شيء أقهره وأدفعه؟ فاعلم أن لأهل هذه الصناعة في هذه المسألة طريقتين: أحدهما ما قاله بعضهم إن التدبير في دفع الشيطان، والاستعاذة بالله سبحانه لا غير، فإن الشيطان كلب سلطه الله تعالى عليك، فإن اشتغلت بمحاربته ومعالجته تعبت وضاع عليك وقتك، وربما يظفر بك فيعجرك ويجرحك، فإن الرجوع إلى رب الكلب ليصرفه عنك أولى. والثاني ما قال آخرون إن الطريق المجاهدة والقيام عليه بالدفع والرد والمخالفة. قلت: والذي عندي أن الطريق العدل الجامع في أمره أن تجتمع بين الطريقين فتستعيذ بالله تعالى أولا من شره كما أمرنا، وهو الكافي شره، ثم إن رأيناه يتغلب علينا علمنا أنه ابتلاء من الله تعالى ليرى صدق مجاهدتنا وقوتنا في أمره سبحانه وتعالى، ويرى صبرنا، كما أنه يسلط علينا الكفار مع قدرته على كفاية أمرهم وشرهم، ليكون لنا حظ من الجهاد والصبر والتمحيص والشهادة كما قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فكذلك هو. ثم إن محاربته وقهره فيما قاله علماؤنا رضي الله عنهم في ثلاثة أشياء: أحدها أن تتعرف وتتعلم مكايده وحيله، فلا يتجاسر حينئذ عليك كاللص إذا علم أن صاحب الدار قد أحس به، والثاني أن تستخف بدعوته فلا تعلق قلبك بذلك وتتعبه فإنه بمنزلة الكلب النابح، إن أقبلت عليه أولع بك ولج، وإن أعرضت عنه سكت. والثالث أن تديم ذكر الله تعالى بلسانك وقلبك، فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذكر الله تعالى في جنب الشيطان كالأكلة في جنب ابن آدم.
1: الله أعلم. من بيختم توجيه النبي؟
3: في سر عتاب الحق لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة عبس: وسئلتم رضي الله تعالى عنكم ونفعنا الله بعلومكم وعلوم سائر الصالحين إلى أن قلتم عن سر عتاب الحق لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة عبس، فقال فقلتم: جاءت تحننا من الله لنبيه في سورة العتاب، فجاء غير أولي الألباب فظنوها عتابا. أما تسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا عتابا فهي على ما تقتضيه الآداب، وهي سلوك المخاطبة بين الأحباب، أن يقول للمتحنن عليه إذا أتى له بالحنان في هذه الصورة: أدبتني. هذا خطاب الأحباب لبعضهم كما تقتضيه الفهوم، وهو بين الأحبة معلوم.
1: نعم، هذا الذي بين الحب عدوس بن عمر الحبشي رحمه الله، قال: مقتضى طبيعة الإنسان أن يقول على الذي يحترمه ويكرمه ويصدقه، تنفر نفسه بحكم الطبيعة من الذي يكذبه ويرد عليه ولا يتبعه. قال: وهو من أجل تكلفه صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة والدعوة، أعرض عن هذا المقبل لأجل يتعلم الأدب وكيفية السؤال ومتى يكون، وأقبل على ذاك وهم معرض عنه ولا هم مصدق به رجاء أن ينقذهم من النار. فذكر الحق تبارك وتعالى: أنك خالفت مقتضى الطبيعة من أجل عبوديتك لنا وأدبك معنا وتعظيمك لأمرنا ورحمتك بعبادنا. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قال: وما يدريك لعل الأعمى بتربيتك هذا يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. فأنت أما من استغنى والنفس تنفر من الإقبال عليه فأنت له تصدى، وما عليك الا يزكى، مع أنه ما عليك ضرر من كفرهم ولا من إعراضهم، ولكنك من تعظيم أمرنا وحرص ورحمتك بعبادنا حرصت على أن تهديهم. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يقول الله تعالى: هذا الحال الذي ارتفعت فيه من أجلنا شريف مذكور في صحف الملائكة مكانته ومنزلته. يقول سبحانه وتعالى: كلا إنها تذكرة، من شاء ذكره في صحف المكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برة. بعد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم: وسئلتم رضي الله عنكم وعنا بكم ونفعنا الله بكم كيف نتخلص من ضعف الفهم في القرآن، فقلتم فهم في القرآن، فقلتم: سيدي، أما ضعف الفهم في القرآن ما سببه إلا قلة التدبر أو كدورة الباطن بالذنوب، فإذا تصفى من كدر الذنوب وتدبر القرآن تنفتح له معانيه.
1: افتح لنا معاني القرآن، وافتح لنا في القرآن، وجعلنا من أهل القرآن، فافتح لنا فيه فتحا مبينا وتدبره ومعرفة معانيه والعمل بما فيه للاطلاع على سره برحمتك يا أرحم الراحمين. في العشر كثير افتح عليهم بالقرآن، بواطنهم تتصفى ويحسنون التدبر فيفتح عليهم يدركون من سر القرآن. في الليالي التي أقسم بها الرحمن في القرآن، والفجر وليال عشر. والشفع والوتر. وجاء في تفسيره صلى الله عليه وسلم للشفع أنه يوم النحر، والوتر أنه يوم عرفة، والشفع والوتر، والليل إذا يسري ففي الليل سريان الروح وحصول الفتوح وقوة الصلة بقدوس سبوح. في الليل يتدبر القرآن وتتأمل ما فيه من المعاني. اللهم باركنا في ليالي العشر، اجعلنا من خواص أهلها عندك، وزدنا من فضلك ما أنت أهله. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
6: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: إبراهيم اللهم صل وسلم على سيدنا
6: بما علمتنا ربي، علمنا الذي ينفعنا ربي، فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة.

بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل

0: إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون سابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوب.

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم

0: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تعبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك عسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات نشكك يظنين على وهم السادرة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الرياح شياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء من بيدي ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين اغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين ارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجنا من القوم الظالمين هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، احمنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، كلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، فاطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم.

إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا كافها يا عين صاد كفاتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله والسميع العليم سعد العرش مسؤول علينا.

هو يدل الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض.

الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه.

وسني بك أقمني بشهودك عرفنا الطريق إليك وأعنا علي فضلك ألبسني باس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بأصغر صدرك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها

عافية لود يا لدي وسن يا حليما لا يجال يقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نعن فيهم ونطلبهم وتجيب من رحمتك في أمرنا كله، يسر لنا ما نعن

محمد آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
1: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

توسعة المسجد الحرام. شهد المسجد الحرام عبر التاريخ توسعات مختلفة، ولأنه أعظم مسجد في الدنيا وفيه قبلة المسلمين، فقد حظي باهتمام كبير من خلفاء المسلمين وأمرائهم وعامتهم رجالا ونساء تقديسا واعتناء وتعظيما. ولما رفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت، بدأت البيوت تحيط بالكعبة، ويفد الناس إليها يطوفون ويسكنون ويحلون ويرتحلون، وبقيت كذلك بلا جدران، وإنما تحيط بها البيوت فقط. ولما وقع سيل أم نهشل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجرف مقام إبراهيم عن مكانه، قام عمر بإرجاعه وإصلاح ما وهى وتهدم، ثم وجد أن مطاف الكعبة ضيق على الطائفين بسبب البيوت حوله، فاشترى البيوت المحيطة بالكعبة، وهدم تلك البيوت وبنى جدارا قصيرا يحيط بالمسجد، مساحته 560 مترا مربعا. وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه شهد المسجد الحرام توسعة ثانية، لتبلغ مساحته 4390 مترا مربعا، وكان هو أول من أدخل الأروقة المسقوفة والأعمدة الرخامية للمسجد الحرام. ثم شهد المسجد الحرام توسعة في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأعاد بناء الكعبة من جديد. والتوسعة الرابعة كانت سنة 91 للهجرة في عهد الوليد بن عبد الملك، وشيد الشرفات ليستظل بها المصلون من حرارة الشمس. وفي عهد الدولة العباسية شهد المسجد الحرام توسعات أخرى قام بها أبو جعفر المنصور، ثم المعتضد بالله تلاه المقتدر بالله. وفي عهد الدولة السعودية شهد المسجد الحرام توسعات كبيرة، حيث قام الملك عبد العزيز آل سعود بإنشاء إدارة خاصة سميت بمجلس إدارة الحرم، وأصبحت مساحة المسجد الحرام بعد التوسعة السعودية الأولى تستوعب أكثر من 300,000 مصل في وقت واحد. وفي عهد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود شهد المسجد الحرام توسعة سعودية ثانية استمرت 10 سنين، بدءا من عام 1375 للهجرة، وتم بناء المسعى من طابقين، وقام بترميم الكعبة وتوسعة الحرم ليستوعب أكثر من 400,000 مصلي.

وفي عام 1409 للهجرة قام الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بأكبر توسعة يشهدها المسجد الحرام منذ 14 قرنا، لتصبح مساحته 356 ألف متر مربع، تستوعب عدد مليون مصل في أوقات الزحام في الحج ورمضان. وأما التوسعة السعودية الرابعة فهي الأكبر والأعظم في تاريخ المسجد الحرام، المشروع الذي ابتداه الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، يستوعب المسجد الحرام بعد اكتماله 2 مليون مصلي، ولتصبح مساحته 1 مليون متر مربع. إنه بيت الله الحرام الذي قدس الله مكانه وقدس حرمته وقدس حرمه إلى يوم القيامة.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا

قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون.

على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حمل على عرشك وملائكتك وجميع خلقك. الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم.

توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت

بالله العلي العظيم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير

فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه مداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا

كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

لا إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله. أستغفر

0: أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أحوي المقرب من أهل التمكين تمكين في عوافي في الحضرة من أيام العشر إلى العشر الأمة محمد جيدة فكل ذي بالوقاس أمني إلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: حضرة النبي محمد،
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
2: سبحان الله سبحان الله سبحان الله،

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أو لجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات

0: قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله. سولوا الصلاة تقرب وترأس وتدر. رحمني يرحمكم الله.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين

بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم السلام عين ابن ابي سلام ظن ابن عبد الله دارك دار سلام تبارك دار ابن دار اجاز جلال الكرم اللهم لا مانع الماضي دار الماضي الممنع دار الاراد دار المقضي دار المنفع الجد مجد اللهم ربي عنا على ذكر وشكر شمس ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميد على كل شيء قدير.
1: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

اللهم أجرنا من النار وأسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: كان بإمكان جنة من الحق التوحيد في عافية إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة.

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله.

إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفان بخلقه، يا عليمان بخلقه، يا خبيران بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفان بخلقه، يا عليمان بخلقه، يا خبيران بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفان بخلقه، يا عليمان بخلقه، يا خبيران بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين.

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله،

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا

آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.

كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر

0: الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم إلى روح وإلى أرواح ساداتنا الصوفية إنما كانوا حلت أرواح في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وماتى لهذا البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سولة على ما يرضي الله ورسوله. افتحوا علينا افتح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم.

ومأواك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

خاتمة. يلا بها بحسن الخاتمة والقبول.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استوي ارحمني يرحمكم الله. استقيموا واعتدلوا وأفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حاذوا بين مناكب الأعقاب تشهد عظمة من تقفون بين يديه إن من تسوية الصفوف من تمام الصلاة العقب على الخط الأخير حتى يستوي الصف. بارك الله فيكم. استووا. الله أكبر.

قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود.

محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم.

إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا.

في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: أما الآن نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم الأحد المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، وقتا مفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. إذن قال الشيخ الإمام أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم، كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة في كتاب الطب، إلى أن قال: فصل. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أصل كل داء البردة، يعني الهواء البارد الذي يلفح الجسد، وهو معنى تفسير الأطباء بقولهم: هي إدخال الطعام على الطعام قبل هضم الأول، فإن بطء الهضم أصله البرد الذي تبرد منه المعدة ثم تطبخ الطعام. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبا، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقد مر في الباب قبله قال أهل اللغة: واللقيمات من 3 إلى 9. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء البارد. وفي رواية: فإذا حمى أحدكم فليرش عليه الماء البارد، وليستقبل نهرا جاريا، وليستقبل جرية الماء بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وليقل: بسم الله، اللهم اشف عبدك وصدق رسولك، وينغمس به 3 غمسات 3 أيام، فإن برئ وإلا ف5، فإن لم يبرأ في 5 وإلا ف7، فإنها لا تكاد تجاوز 7 بإذن الله تعالى. قال شيخنا رضي الله عنه: ولعل ذلك في الصيف الصائف، وإلا فالانغماس في البارد مضر بالبدن. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحمى تنقي الذنوب كما تنقي النار خبث الحديد. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا شكى إليه أحد استطلاق بطنه يقول: اشرب عسلا 2 أو 3. فوصف صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لأعرابي مرة فزاده استطلاقا، فأرسل أخاه إلى رسول الله فقال: يا رسول الله ما زاد لي ذلك إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، فشفي في 4. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا شكى إليه أحد يبس الطبيعة يصف له السناء المكي، ويقول: لو كان شيء يشفي من الموت كان السناء، فعليكم بها مع السنوت، وهو السمن البقري، وقيل العسل المخروط بالماء، وقيل الكمون. وكان صلى الله عليه،
1: نعم، اللهم صل
2: على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
1: عدد معلوماتك
2: ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وسلم، عدد معلوماتك امداد كلماتك كل ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا بحسن البيان والارشاد على يد ولسان عبده محمد خير العباد أجود الأجواد، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الأمجاد، وعلى من تبعهم على سبيل الهدى والرشاد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ساداتي أهل القرب من الحق سبحانه وأهل الإسعاد، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر ما ورد فيما يتعلق بالطب وتناول الأطعمة والأدوية، ويذكر الحديث أصل كل داء البردة، يعني الهواء البارد الذي يلفح الجسد، وهما تفسير الأطباء بقولهم إدخال الطعام على الطعام قبل هضم الأول، فإن بطل هضم أصل البرد الذي تبرد منه المعدة ما تطبخ الطعام. والحديث يروى عن الحسن موقوفا عليه، وتكلموا في رفعه وأنكر عامة الحديث رفعه. وعلى كل يدل على معنى الحديث الذي بعده، وهو حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم في أن أن أن ما ما ما ما ملأ ابن آدمي طبعا شرا من بطنه. والتعرض لكذلك لأنواع من الهواء البارد ونحوه له آثار على الجسد سيئة، وفي أمثلة العوام عندنا يقول كل علة أبوها البرد، ويرون أنه ينكش كثيرا من الأمراض. وعلى كل حال أيضا ما فسر من أنه إدخال الطعام على الطعام هو إدخال طعام آخر قبل أن ينهضم الأول، فذلك له آثار كثيرة سلبية على بدن الإنسان، فينبغي تجنب مثل ذلك. ومن غير شك أن الجسد يتضرر بشدة البرد وبشدة الحر، وينبغي أن يكون الإنسان على وسط في أمره، على أن الاعتياد لشيء يكون مؤثرا على صاحبه، وكذلك اختلاف استعداد الناس وطبائعهم، بعضه يناسبها البرد وبعضه يناسبها الحر وما إلى ذلك، وكل ذلك بحكمة ربانية في تصريف أجساد الخلق وأرواحهم وشؤونهم تحت إرادته وتقديره، وما طوى من حكم لا يحيط بها غيره جل جلاله وتعالى في علاه. والحديث الآخر الذي فيه البيان الشافي وهو عماد في صحة الناس، يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، شر وعاء تملأه بطنك، ما هناك ضرر من ملء أي وعاء مثل ملء البطن بالطعام والشراب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فسر لقيمات أنها البضع من 3 إلى 9، هذه لقيمات. ولذا كان سيدنا عمر ما يجاوز في طعامه 9 لقم، يكتفي في أي وقعة أي وجبة ب9 لقم فما دون ذلك، ولا يجاوز 9 من اللقم، وهذا يكون قريبا من 3/3 عند أكثر الناس. قال حسب ابن القيمات أبي أندم القيمات قمنا صلبة، فإن كان لابد فاعلان، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ويقول كان وهذا الحديث الذي لا يزال آية في مسار صحة الناس، وللعمل بأثر قوي في دفع أنواع منوعة من الأمراض عن الجسد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء البارد، فبعضهم عممه على كل حمى، وبعضهم جعلوا على الحمى نوع أنواع من الحمى مخصوصة تأتي في الحجاز كثيراً، فإن الغسل فيها بالماء البارد يؤثر على في إذهابها عن الجسد. والحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء البارد. وكان يمر بالاغتسال من الحمى بماء قد بات في القربة، بات في شن مشن أو في قربة فيصب عليه، ويكون سببا لإبعاد الحمى عن الجسد. وإن كان طبيعة الإنسان عند مجيء الحمى أنه ينفر من البارد أو يحس بالبرد، ولكن هذه الأنواع من الحمى تم ينفع فيها الماء البارد ويزيل أثرها. وهكذا يقول الحبيب محمد مستور العيدروس رحمة الله، قال هو أيام كان في الحرم النبوي شوية يقوم يشتغل، وقال وجأتنا حمى تجد برد، فجيت إلى عند بعض الأخيار محبين من الأغواط القائمين بالحراسة في الحرم، قلت له غطنا ببرد وقت مطر نزل، قال لا أول دحين قبل ما غطيك روح إلى الميزاب ذا يصب من عند القبة الخضراء وإلى هذا وروح تغسل فيه أول بعدين تعال. قال النبي قال هذا برد أول روح تجيب بلهجته، وكان أعجم يقولوا هذا أول بركة جديش، هذا أول لابد ينزل بعدين تعال هنا نغطيكم. خلانا روح اتغسل وأنا ببرد، وجاء غطانا وراحت الحمى مني وذهبوا قمت بخير، ما بي شيء من هذا. وهذا من الأدوية التي كان يستعملها صلى الله عليه وسلم، ولما جاته بعض الحمى أمرهم أن يأتوا بماء من 7 قرب بات فيهن الماء فصببنا عليه صلى الله عليه وسلم. الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء البارد. جاء في رواية البخاري ومسلم عليهم رضوان الله تعالى، قال في رواية فإذا حمى أحدكم فليرش عليه الماء البارد وليستقبل نهرا جاريا وليستقبل جرية الماء بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، ويقول بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك وينغمس به 3 غمسات 3 أيام، فإن برا وإلا ف5، فإن لم يبرا ف5 وإلا ف7، فإن لا تكاد تجاوز 7 بإذن الله تعالى. قال أخرجه الترمذي في كتاب الطب وابن أبي الدنيا. فهذا نوع من مداوات الحمى بالاغتسال. قال شيخنا رضي الله عنه ولعل ذلك في الصيف، الصيف في الغمس في الماء البارد مضر بالبدن، وليس على إطلاقه، ليس على إطلاق ما قال الشيخ، فإن هو أيضا اكتشفت فوائد للغسل بالماء البارد. والذي جاء في الهدي النبوي أنه ما كان يسخن له ماء في أيام الشتاء، وكان يتوضأ بالماء المعتاد البارد وما كان يسخن له الماء صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا وجد فوائد من حيث أنه يكون الماء الذي يتصل به الإنسان قريبا من طبيعة الجو الذي هو فيه بردا أو حر، يكون ذلك أنسب لتناسب الجسد مع الواقع الذي يعيش فيه وتأقلمه مع الجو الذي يعيش فيه. فلهذا إذا اغتسل في وقت البرد بالماء شديد الحرارة يصادف أنه بعد الغسل مباشرة يصادف جو شديد البرودة ما يتناسب مع الحالة التي كانت فيه، فربما أمرضته ربما كانت فلي هذا. بل كثير ممن أيضا يشعر بالبرد إذا اغتسل بماء معتدل إذا يذهب عنه البرد هذا يحس ويصير جسمه عادي دافي تذهب منه الرقلة وما إلى ذلك من مكان يشعر به من البرد. فسبحان الله، وشؤون الطب مأخوذ أكثرها بالتجربة، ولا زالوا الآن في طبهم الحديث قاعدين يجربوا لنا على الفيران ويطبقونه علينا بعدين يشوفون إيش اللي يأثر في الفيران بأصناف الأمراض ويطبقونه على بني آدم، لأنهم بالتجربة وجدوا التأثر متقارب ما بين أبدان الفيران وأبدان الإنسان، بدن الإنسان، فيرتكزون على ذلك. أما ما جاء فيه إشارة في كتاب الكتاب العزيز مثل العسل أو مثل في السنة النبوية فشانه أعظم وأوثق من شان ما يتوصلون إليه، ومع توصلهم إلى التجارب بعد دخلت فيها بعدين أطماع الفلوس والتجارب صحت الناس ووقعت الناس في مشاكل كثيرة. الله يدفع السوء عنا وعن الأمة أجمعين. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول الحمى تنقي الذنوب كما تنقي النار وخبث الحديد، ولهذا كان أبو هريرة يقول أحب الأمراض لي الحمى. ليش الحمى؟ قال تعم الجسد كله، ما من عضو إلا وتصل وتكفر جميع ذنوب جميع الأعضاء، ما عاد شيء عضو إلا وحمى، فهي تكفر ذنوب جميع الأعضاء. وهكذا وكان بعضهم إذا جاءت الحمى يكرر لها أبيات ويقول زارت مكفرة الذنوب وودعت، تبا لها من زائر ومودعي، باتت مضاجعتي وبت ضجيعها وزفيرها ولهيبها في أضلعي، قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد؟ فقلت ألا ترجعي، لا ترجعي لا ترجعي لا ترجعي لا ترجعي لا ترجعي لا ترجعي. يعني يكررون لذهاب الحمى، ولها وهي أصناف من الأصناف ولها كثير من التعويذات الواردة في السنة والمأخوذة إذا بالإلهام والتجربة عن كثير من الصالحين. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا شكا إلى أحد من استطلاق بطن يقول اشرب عسلا مرتين أو ثلاثا، فوصف ذلك صلى الله عليه وسلم لأعرابي مرة، وذلك أن أخاه جاء إليه فزاد استطلاقا، فأرسل أخاه إلى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما زاد لي ذلك إلا استطلاقا، أي إسهال في البطن. قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذا بطن أخيك. فشفي في الرابع، جاء في رواية أنه قال يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه أو استطلق بطنه، قال فسقيه عسلا، سقاه عسلا، رجع قال يا رسول الله سقيته عسلا ما زاده الاستطلاق، قال فسقيه عسلا، فسقاه الثانية، فرجع قال يا رسول الله ما زاده الاستطلاق، قال اسقيه عسلا. ففي الثالثة والرابعة قال شفي يا رسول الله، قال صدق الله وكذب بطن أخيك، كذب بطن أخيك، صدق الله فيه شفاء للناس كما قال سبحانه وتعالى، وهو أعلم بخلقه بكل المعاني ومن كل جانب ومن كل وجه جل جلاله، وهو خالق الكل سبحانه وتعالى. وهكذا وقال بعضهم إنما تظاهر الأعرابي باستطلاق بطنه بعدما أعجبه العسل لن يريد ثاني مرة وثالث مرة. وعلى كل أحوال قد يكون أيضا في إزالة لكثير من الأوساخ والتراكمات في البطن فيزيلها العسل ثم يستقر أمر البطن. وقال صدق الله وكذب بطن أخيك. فشوية في ربك صلى الله عليه وسلم إذا شكا إلى أحد يبسط طبيعة يصف له السناء، فيأتي على أنواع من الأدوية يكون فيها استعمال بياتي على انواع من المواد والاعشاب اشارت السنه الى فوائدها لامراض مخصوصه. من هذا السناء المكي يقول له فوائد كثيره، وهو ايضا يطلق البطن ولكن ايضا يصف الجسد من انواع من الاوساخ والجراثيم. ويقول وجاءت الزملاء الإشارة إليه والوصية به أنه دواء من كل داء إلا السام، كما يأتي الأخبار في مثل الحبة السوداء في مثل الحلف وأنواع من هذه البذور بيتكلم عنها الشيخ في بقية هذا الفصل إن شاء الله تعالى. طهرنا الله، نقانا الله، صفانا الله، حمان الله، عمدنا الله منه بصحة وعافية تامة كاملة، ورزق الكل منا وأهلنا ولدنا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل، ورزق واسع بلا عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، أحسن لنا خاتمة شهر ذي القعدة، وبارك لنا في إقبال ليالي العشر وأيام العشر وما فيها من الأجر والعطاء الوفر والجود الواسع في السر والجهر، واجعل هذا الموسم من أبرك المواسم على أمة حبيب محمد البدر في المشارق والمغارب، ادفع عنهم جميع المصائب والنوائب، حول أحوالهم إلى أحسن الأحوال، ورزقنا حسن اغتنام لحظات أيام العشر والأيام المعلومات والأيام المعدودات والموسم الكريم، وبسطنا بساطة التكريم، واجعله من أبرك الأعياد على أمة حبيبه الرؤوف الرحيم، ودفع عنهم شر كل مفسد ومعتد وظالم أثيم وفاجر لئيم، واجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين في ألطاف عوافي ظواهر وخوافي بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه
3: وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم الأحد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف

العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله.

اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

ربنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

من بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل

يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. فقرة الإعلانات.
1: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: محطات الموسم العاشر برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أعزائنا المستمعين الكرام، نبدأ معكم حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات. لثلاثين مضت من شهر ذي القعدة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام، متابعين عبر إذاعة نور الإيمان عبر التردد 90 ميقاهرتز. كما نرحب أيضا بمستمعين الكرام عبر قناة نور الإيمان ضمن قنوات منظومة الوادي الرقمية، وبمستمعين من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. عزيزي المستمع الكريم، أربعة أحاديث تعينك لضبط أربع مهارات أخلاقية. المهارة الأولى في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهي مهارة ضبط اللسان. والمهارة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهي مهارة ضبط الفضول. والمهارة الثالثة لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا فقال: لا تغضب، وهي مهارة ضبط النفس. والمهارة الرابعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهي مهارة سلامة القلب. هذه الأحاديث الأربعة تجمع جوانب مهمة للشخصية الناجحة والإيجابية، وتطوير الذات وبناء الثقة، وكذلك تقدير الذات، وفن التعامل مع الآخرين، والتخلص من المشكلات النفسية. أعزائنا المستمعين الكرام، ونحن على مشارف الدخول في عشر ذي الحجة، فنفحات العشر المباركة أقبلت لتثلج صدور المؤمنين، وتروي عطش الطالبين، وتحث سير العابدين. فيا رب، نفحة مباركة ترفعنا بها مقاما، وتغفر بها ذنوبنا، وتوجب لنا ووالدينا أجمعين جنة بلا حساب ولا عقاب. والآن أعزائنا المستمعين الكرام، دعونا وإياكم سويا نبحر مع فقرات حلقتنا الجديدة لنستفيد مما فيها، فكون

0: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام. موضوع الحلقة يحمل عنوان الإكثار من ذكر الله في أيام العشر من ذي الحجة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حديث حسن رواه أحمد والترمذي. وزاد البيهقي: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قيل لسفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه رحمه الله: هذا ثناء وليس بدعاء. فقال: حدثنا منصور عن مالك بن الحارث قال: يقول الله عز وجل: إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. رواه البخاري في التاريخ والبزار في المسند بلفظ: من شغله ذكري. وعن أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله وجهه قال: أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخير مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم أني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح. رواه الترمذي. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة يوم عرفة أعطي ما سأل. ذكره الهندي في كنز العمال. فضيلة الذكر. يقول الإمام حجة الإسلام الغزالي ويدل على فضيلة الذكر على الجملة قوله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. قال ثابت البناني رحمه الله: إني أعلم متى يذكرني ربي عز وجل. ففزعوا منه وقالوا: كيف تعلم ذلك؟ فقال: إذا ذكرته ذكرني. وقال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: أي بالليل والنهار، في البر والبحر، والسفر والحضر، والغنى والفقر، والمرض والصحة، والسر والعلانية. وقال تعالى في ذم المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع، ثم تضرب به حتى ينقطع، ثم تضرب به حتى ينقطع. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني من حديث معاذ بإسناد حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، وإذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا مشى إلي هرولت إليه. متفق عليه. وقال الإمام عبد الله بن علوي الحداد: ثم اعلموا رحمكم الله أن للذكر آدابا، وأن حضور القلب مع اللسان حال الذكر هو أهمها وآكدها، فعليكم به، فإن الذاكر لا يكاد يصل إلى شيء من فوائد الذكر وثمراته المقصودة إلا بالحضور. ومن آداب الذكر أن يكون الذاكر لله على أكمل الأدب وأحسن الهيئات ظاهرا وباطنا، وأن يكون على طهارة ونظافة تامة، وأن يكون في حال ذكره خاشعا لله، معظما لجلاله، مستقبلا للقبلة، مطرقا ساكن الأطراف كأنه في الصلاة. ثم إن المطلوب من العبد أن لا يزال ذاكرا لله في جميع أحواله وعلى دوام أوقاته. فإن أمكنه الدوام على هذه الآداب التي ذكرناها من الطهارة والاستقبال وغيرهما في دوام أحواله كما هو شأن أرباب الخلوة والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، فعل وداوم. وإن لم يمكنه الدوام على ذلك وهو الأكثر والأغلب، فينبغي له أن يجعل له وقتا معينا يجلس فيه للذكر متأدبا بهذه الآداب التي ذكرناها وبما في معناها مما لم نذكره، ثم لا يزال في بقية أوقاته ذاكرا لله قائما وقاعدا ومضطجعا من غير حد ولا تقييد، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، انتهى من كتاب النصائح الدينية للإمام عبد الله بن علوي الحداد.
2: فصل في فضل العشر من ذي الحجة.

0: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
1: أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع مشاركات المستمعين. وبين يدي مشاركة من الأخ محمد بن أبي بكر إسماعيل من مدينة تريم، يقول فيها بعض المعلومات الغذائية: اللحوم بجميع أنواعها سواء الغنم أو البقر أو الجمال وكذلك الدواجن بجميع أنواعها كلها ليست شيئا أساسيا بحيث نتناولها يوميا، بل كثرة تناولها تسبب الأمراض مثل السمنة وأمراض القلب والشرايين والضغط والقولون وغيرها، وخصوصا الأشخاص الذين لا يتحركون وبالأخص النساء اللواتي في البيوت ولا يتحركن. البروتين الذي في النبات كاف جدا لصحة الإنسان وهو الأصل وهو الرئيسي، أما اللحوم فيمكن تناولها مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر أو في الأعياد أو في المناسبات فقط، أما يوميا فخطأ. وللعلم البروتين الذي في الفول والحمص أعلى نسبة من البروتين الذي في اللحوم. يستثنى من اللحوم الأسماك فيمكن تناولها طوال الأسبوع ويوميا بل وحتى مرتين في اليوم بدون مشكلة. معلومة غذائية أخرى: الحليب والكالسيوم. إذا لم أستهلك الحليب فمن أين أحصل على الكالسيوم؟ سؤال يردده الكثير من الناس للأسف، وهذا نتيجة المعلومات المغلوطة والدعايات التجارية التي تقول أن الكالسيوم لا يوجد إلا في الحليب. كالسيوم الحليب يمتص بسهولة لأنه كالسيوم عضوي، هذه حقيقة علمية لا يمكن لأحد أن يتلاعب بها، فهو يمتص بنسبة 23 إلى 30، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أن الكالسيوم لا يمتص بنسبة 100% لأنه سيسبب كوارث في الجسم. كالسيوم الحبوب لا يمتص، وكذلك الأملاح المعدنية إذا كان الخبز مخمر بالخميرة الصناعية، أما إذا كان الخبز مخمر بالخميرة الطبيعية الحامضة فإنها تمتص بكل سهولة. إذا نزعنا النخالة عن الحبوب فقد نزعنا الكالسيوم والأملاح المعدنية والفيتامينات والألياف الغذائية بنسبة 95%، وهذه من كوارث أكل الدقيق الأبيض، وعندما يخمر بالخميرة الصناعية تكتمل الكارثة ويصبح غذاء فارغ المضمون. فالأشخاص الذين يستهلكون الخبز الكامل فقط مع الماء ولكن الخبز مخمر بالخميرة الطبيعية الحامضة لم يكن يشتكون من هشاشة العظام ولا فقر الدم إطلاقا. الخبز الكامل مع الخميرة الطبيعية الحامضة كاف لإمداد الجسم بالكالسيوم. الحليب ليس المصدر الوحيد للكالسيوم، بل هناك مصادر كثيرة غنية بالكالسيوم. السمك غني بالكالسيوم، وكالسيوم السمك ممتاز لأنه مع الزنك والحديد والمنغنيز والمغنيسيوم واليود والسيلينيوم وغيرها. كالسيوم الفواكه الجافة وعلى رأسها التين المجفف والتمور والزبيب واللوز والجوز والفول السوداني، هذه كلها غنية جدا بالكالسيوم. البقوليات مثل الفول والحمص والفاصوليا والعدس بها مستوى جيد من الكالسيوم. الخضروات والنباتات، الفواكه الطرية، الماء فيه كالسيوم. السمسم كل 100 جرام منه تعطي 1000 ملي جرام من الكالسيوم، وهو ما يحتاجه الجسم يوميا من الكالسيوم. وتناول 4 ملاعق كبيرة من طحينية السمسم تعطي 975 ملي جرام من الكالسيوم. كل ما خلقه الله للتغذية يوجد فيه الكالسيوم، لأنه المعدن الوحيد الذي يحتاجه الجسم بكمية كبيرة، فلا يتخوف الناس من نقص الكالسيوم إذا لم يكونوا يتناولوا الحليب. الحليب ليس وجبة رئيسية يومية، هو مثل اللحوم، إن وجد نتناوله وإن لم نجده فليس ضروريا، والبدائل كثيرة بفضل الله. الطفل بعد الفطام لا يحتاج إلى الحليب إطلاقا، هذه سنة كونية خلق الله سبحانه وتعالى البشر عليها، والله هو الذي يحدد للبشر ما يصلح لهم لأنه هو الذي خلقهم. إذن فلا يتخوف الناس من نقص الكالسيوم إذا لم يكونوا يتناولوا الحليب، لأن مصادر الكالسيوم في غذائنا كثيرة. وأخيرا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.

0: سلامتنا.
1: في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال، حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة وقفات مع تربية الأبناء والبنات. وحديثنا في هذه الحلقة يحمل عنوان مدمرات الموهبة لدى الطفل. أنتم أعزائنا المستمعين الكرام، عزيز المربي، عزيزة المربية، من تدمرون الموهبة عند أطفالكم بتصرفاتكم الغير مدروسة وجهلكم بعواقب هذه التصرفات. لذا يجب الانتباه إلى عدة أشياء، وهي الضرب على الوجه يقتل 300 إلى 400 خلية عصبية في الدماغ، في حين أن المسح على الرأس يخلق خلايا دماغية جديدة. فلا تضربوا على وجوه أولادكم وامسحوا على رؤوسهم. الألعاب الإلكترونية تقتل الذكاء الاجتماعي والذكاء اللغوي وتسبب نزيف الدماغ في بعض الأحيان لشدة التركيز، نسأل الله العافية والسلام. استهلاك خلايا الدماغ قبل أوانها وعندما يكبر يفتقد بعض المهارات. سخرية الأم للطفل يجعل الطفل يركن للانطواء والخوف والتوقف عن التفكير السليم، لأن الطفل يستمد الموهبة من أمه حسب آخر الدراسات. السخرية من أفكار الطفل والتعليق غير التربوي على ما يقدمه من إنتاج، وبذلك تصبح الدافعية لديه متدنية. إغلاق باب الحوار مع الطفل منذ الصغر بحكم العادات والتقاليد الخاطئة، وبذلك يتم قتل الذكاء اللغوي والاجتماعي لديه. تهميش الأطفال وأمرهم بالسكوت وتعنيفهم في المناسبات مثلا. الإقلال من شرب الماء بالذات أثناء التعليم. الدماغ يتكون من 85% من الماء، يجب شرب كوب من الماء كل 45 دقيقة، وإذا لم يشرب يصدر الجسم حركات لا إرادية، كحة، عطس، يحرك الكرسي، يسحب الطاولة، يظهر للمربي أنه يفتعل الإزعاج. عدم تناول وجبة الإفطار. الناس الذين لا يتناولون وجبة الإفطار سوف ينخفض معدل سكر الدم لديهم، وهذا يقود إلى عدم وصول غذاء كاف لخلايا المخ، مما يؤدي إلى انحلالها. كذلك يجب الحذر من الوجبات السريعة. التعليم بالتلقين وعدم مراعاة ميول وقدرات الطالب. عدم تمكين الأطفال من عيش طفولتهم الطبيعية وإغراقهم في الأنشطة التعليمية. الكتابة على الجدران سببها عدم التمكين من الكتابة الحرة في السنين الأولى. أخيرا، إلزام الطفل تصغير خطه في المرحلة الابتدائية. الخط الكبير يرمز للثقة بالنفس والأمان، إذا صغر الخط معناه فقد هاتين الصفتين. هذه أعزائنا المستمعين الكرام هي بعض مدمرات الموهبة لدى الطفل، فلنحذرها ونبتعد منها.

0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام مع فقرة واحة محطات، وفيها جبل أحد بضم الألف والحاء. هو جبل يطل على المدينة المنورة من الجهة الشمالية، وكان يبعد عنها 3.5 أميال قبل أن يصله العمران، وعلى بعد 4 كيلومتر من المسجد النبوي. يمتد الجبل كسلسلة من الشرق إلى الغرب ويميل نحو الشمال. شهد جبل أحد عدة أحداث بعد ظهور الإسلام وله مكانته الدينية. توجد عدة آراء حول سبب تسمية جبل أحد بهذا الاسم. الرأي الأول يقول أن الجبل سمي بهذا الاسم لتوحده عن الجبال وأنه محيط بالأودية والسهول. الرأي الثاني هو أن الجبل سمي بأحد نسبة إلى رجل يدعى أحد من العماليق السكان الأوائل التقليديين للمدينة، حيث أن أحد انتقل إلى الجبل وسكنه فسمي باسمه. الرأي الثالث يقول أن الجبل سمي كذلك لأنه يرمز لوحدانية الله سبحانه وتعالى. عندما تموت لن يذهب بك إلى مسرح أو إلى ملعب أو إلى مجمع، وإنما إلى مسجد. ولن يحرص أهلك على أهل الطرب واللاعبين، وإنما سيحرصون على المصلحين ليصلوا عليك ويدعوا لك. فأصلح علاقتك مع المسجد ما دمت حيا، ولا يكن أول دخولك فيه وأنت مكفن. وأصلح علاقتك مع المصلحين ولا يكن أول قربهم منك وأنت جثة هامدة. ماء الأرز. قديما كان الطفل الذي يتأخر في الكلام يشربوه ماء الرز المسلوق، إلا أنه بمرور الزمن نسينا وصفتنا الشعبية الفعالة هذه. تمر الأيام والعلم يثبت صحة هذه الممارسة الشعبية. الدراسة أثبتت أن ماء الأرز هو واحد من أعلى الوجبات الغذائية على الإطلاق، الغنية بفيتامين B6، وهو أهم فيتامين على الإطلاق، يجعل الطفل ينطق وما يتأخر في الكلام، كما أنه يزود حصيلته اللغوية وذكاؤه اللغوي. فهل لماء الأرز فوائد أخرى؟ نعم، علاج فعال جدا للإسهال للصغار والكبار. يعطي طاقة للضعفاء لأنه فيه نسبة عالية من النشويات والفيتامينات. خطير في تطويل الشعر إذا غسل به الشعر وفروة الرأس بانتظام. غذاء الطفل في حالة الحمى فهو يساعد في خفض درجة حرارته. في حالة الحكة أو التهاب الجلد أو الحساسية وحتى التهاب الحفاظ أغسل الطفل به فهو فعال جدا. عزيز المستمع الكريم، يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: فساد القلوب متولد من 6 أشياء. أولها يذنبون برجاء التوبة ويتعلمون العلم ولا يعملون به، وإذا عملوا لا يخلصون، ويأكلون رزق الله ولا يشكرون، ولا يرضون بقسمة الله، ويدفنون موتاهم ولا يعتبرون. اللهم خفف عنا واشفنا وأرحنا من أوجاعنا وهمومنا، وارزقنا التوفيق في جميع أحوالنا. اللهم احفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وحلول الفقر وتقلب الدهر وعذاب القبر والعسر بعد اليسر. اللهم اهدنا واهدي بنا ويسر لنا كل أمورنا، وأنت سبحانك القائل في كتابك الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. بهذه الدعوات أعزائنا المستمعين الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولله على الناس حق البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائل: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور جيل هو الذي سلم من المعاصي صغيرها وكبيرها من حين الإحرام والفراق من أعمال الحج. ومن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام والعج وهو رفع الصوت بالتلبية والسج وهو ذبح الهدي والأضحية بمكة. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل الحج العج والسج. فإليك أيها الحاج هذه النبذة المسمى مفتاح الحج لتكون لك كالمفتاح إلى معرفة مسائل المسألة الله سبحانه كمال النفع به لسائر المسلمين إلى الدين. آمين. وهو عبادة العمر، ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرى للحج ويكون يعني مجتهد في مخلص نيته، مجتهد في عبادته، كذلك يتحرى في نفقته. لا يستعد للحج إلا بنفقة طيبة من مال حلال، لأن الذي يحج من الحرام إذا قال لبيك اللهم لبيك وقال الله له لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك، فزادك حرام وراهنتك حرام. يعني أن هذا النفقات التي أنفقتها من حرام كيف تريد أن يتقبل الله منك؟ أن الحرام هذا محنة كبيرة عظيمة، إذا أكل إنسان الحرام تصير هذه البوه كلها التي اكتسبها بدنه من الأكل يعبد الله بهذه القوة لكنها لا تقبل عبادته. قال صاحب الزبد: وطاعة ممن حرام يأكله
2: مثل البناء فوق موج يجعله
1: كالذي يبنى على موج من البحر. وورد أن من أخذ ثوب بعشرة دراهم، درهم حرام وتسعة حلال، عشر قيمة الثوب حرام وتسعة أعشار حلال، لم يتقبل الله صلاته ما دام ذلك الثوب فوقه. فكيف إذا كان أكله ودخل في بطنه واختلط بدمه ولحمه؟ فهذا يتحرى، كذلك يكون على غاية من الأدب والتواضع، لأن هذا الحج يغسل الذنوب، يغسلها غسل حتى من حج كما أمره الله سبحانه وتعالى يخرج من ذنوبك كيوم ولدك أمه. لكنه لابد من يتأدب وتواضع، ترك المزاح والصياح والربشة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوجوا فإن خير البلد التقوى. وكذلك تحرى في معرفة ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، وفي معرفة الأركان، في معرفة الواجبات والأنباء. الناس هكذا يحوط يعبد الله ويحج لكن على غير علم، وإلا يعبد الله عبادة باطلة. كثير من المساجد شوفون حتى في الطواف مكشوفة الأقدام، مكشوف حلقها، مكشوف شعرها، ما يصح الطوافها، وإذا ما صح طوافها ما صح حقها، لأن الطواف مثل الصلاة. فكمان يجب على المرأة تستر بدنها كله في الصلاة حتى باطن قدمها وأصابعها وشعرها إلا الوجه والكفين، كذلك في الطواف يجب عليها أن تستر بدنها كله حتى تجعل شرابة لرجلها بحيث إذا رفعت رجلها لا يظهر شيء منها، أي مصلحة طوافها. إلا أنها إذا كانت محرمة تطوف وهي المحرمة أما بحج أو بعمرة يكون وجهها مكشوف وكفيها مكشوفة. قالوا وتتحنى قبل الإحرام لأجل لا يبقى فيها لفت نظر، لا تلفت أنظار الشباب والفسقة إلى نظر لها، خاصة إذا كانت شابة. وإذا تعلم أن يعني منظور لها مرغوب فيها فروح تستر بدنها، تستر وجهها عند الاختلاط بالرجال، وعليها الفدية. الفدية تصوم 3 أيام أو تذبح شاة أو تتصدق على 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع طعام بر. وهذا إذا خشيت الفتنة، يعني إذا كان خافت أن ينظر لها أن ينظروا إليها بعين حرام، لما بتكون معين على المعصية. ولهذا لا ينبغي لها الزحم على الحجر، لأن يعني لا بد مع المزاحمة تختلط بالرجال، وهذا حرام. زاحمهم بكتفها ولا برجلها خطر كبير عليها من بعيد، كما كنا نسأل الصحابة وسيدنا عائشة من بعيد استلم الحجر، يعني جدها ترفع يدها تقول بسم الله الله أكبر. هذا الحج الذي نحن الآن عازمون عليه لابد أن نعرف من الأركان وله واجبات. والأركان 5 والواجبات 6، أما الأركان هذه ما يصح الحج إلا بها، وهي 5 أركان الحج. الأول الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الحلق أو التكسير، الرابع الطواف يوم العيد أو بعده، الخامس السعي بين الصفا والمروة، نقدمها قبل الوقوف وإن أخرها إلى بعد رجوعه من عرفة. هذا 5 اسمها أركان الحج. الأول الإحرام، الثانية الوقوف بعرفة، الثالث الحلق أو الترسير، الرابع الطواف يوم العيد أو بعده، الخامس السعي بين الصفا والمروة. هذه الأركان إذا تمت تم الحج، وإذا نقصت لا ما يتم الحج، لابد يحج حتى إذا مات وباقي ركن يحج ثاني سنة. وأما الواجبات لا، الواجبات أتابها كاملة وإلا زيها فدية، والحج صحيح. فلهذا يجب على الإنسان أن يعني يعرف الأركان. والآن الآن الذي يحرم مثلا بحج من جدة، أو يحرم بحج من المدينة المنورة، أو يحرم بحج من أي ميقات كان، ويدخل إلى مكة المكرمة، حال ما يدخل يطوف. هذا الطواف مش ركن، هذا سنة مثل تحية المسجد. يوم تدخل المسجد تصلي 2 ركعتين تحية، كذلك إذا دخلت مكة تطوف. والمحرم بالحج الطواف هذا حتى إذا طاف أول عند دخول مكة، أو ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم إذا كان قبل الوقوف بعرفة.

0: يفرق بين السنة وبين الركن في المسجد. إذا جلس في مكة إلى يوم الثامن وطلع إلى منى صلى 5 فروض، هذا سنة مش واجب، سنة. إذا فات ما عليه شيء. فإذا دخل إلى عرفات ممتازة ما شاء الله بعد الظهر على ركن، وهناك يعني في عرفات يجب عليه يجتهد بالدعاء والازدهار والبكاء والتضرع، ولا يخلي لنفسه عذر ولا حيلة، لأنها ساعة ما تقضى. وإذا رجع إلى مزدلفة في الليل لا بد ما يرجع في نصف الليل الثاني، يجلس فيها قليل ولا يجلس فيها إلى طلوع الفجر. هذا واجب اسمه مش ركن، واجب واجب. فإذا وصل إلى منى يرمي الجمرة، الجمرة بعد نصف الليل ولا مع صلاة الصبح ولا بعد الإشراق، هذا الجمرة جمرة العقبة، إذا رماها هذا الرمي واجب مش ركن. بعد الرمي يحلق أو يقصر، الأحسن للرجل الحلق، لكن إلا بكل شعرها 100,000 عزمة، والمرأة تقصر يعني تجر شعرها كله مسكة أطرافه، أي تكتب لها على عدد الشعرات. إذا قص شعرها وحلق راسه وإلا قصر يدخل مكة بعدين لطواف الإفاضة، أما في يوم العيد هو الأفضل، وإلا أخر يوم ويومين ما على شيء أكثر، لكن الأفضل خارج نفسه. إذا طاف يلبس ثياب الرجل الأجلي يسلم من لمس النساء ويكون طاف الصحيح، لأن إذا لمست المرأة ينتقض وضوءه. لكن يوم العيد بيلبس ثيابه، أنا قد إيه؟ قد رجم رمى الجمرة وقد حلف. إذا كان رمى الجمرة وبعدين حلق يلبس ثيابه ويغطي بدنه على الرجل، إيه نعم هذا، لأن طواف الإفاضة، طواف الإفاضة عليه مدار، وقد طواف الحج ولا بد ما يتعرى تلمسه المرأة أبدا. أما الطواف دي قبل الحج ما بيسلم لأنه محرم، وأما طواف نهار العيد مش محرم لابس ثيابه، عاد عليه شرابات رجيله، يا صلح شرابات الرجيله، فإذا صلح شرابات الرجليه ما شاء الله ولبس ثيابه وتغطى غطى رقبته خلاص ما عاد حد بيلمسه طول النهار، فبيصح حجه باتفاق عند الشافعي وغيره. وأما إذا كان ما تعرى يوم العيد ولمسوه ماذا الشافعي يقول ما يصح حجه، يكون على يبي على يدين. الان قلنا لكم اركان الحج كم؟ 5. الاول الاحرام، الثاني الوقوف بعرفه، الثالث الحلق او التقصير، الرابع الطواف يوم العيد او بعد العيد، الخامس السعي بين الصفا والمروه. هذه الخمسه لا بد منها، الا السعي بالمستقدمه قبل الحج قبل الوقوف. اذا طفت، إذا دخلت مكة بطوف، هذا الطواف سنة مش واجب، لكنك إذا طفت يصح لك اسعى سعي الحج. فإذا سعيت سعي الحج خلاص سقط عليك السعي. الإحرام أحرمت والسعي سعيت، باقي عليك 3، الوقوف بعرفة هو الركن الأكبر، والرابع الحلق نهار العيد بعد ما ترمي الجمرة، والخامس الطواف يوم العيد ولا بعد العيد. هذه الأركان اللي عليها المدر واجبات ذاتي. الآن بنتكلم على ليه؟ على واجبات الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، واجبات الحج 6، وعلى كل إنسان يعرف أن عليه حج في عمره مرة، وعليه عمرة في عمره مرة. الحج فرض وكذلك العمرة، لم يجي باب العمرة غير مرة، لكن الحج ليس على في السنة مرة، وأما العمرة حتى كل يوم كل ساعة تقدر في الساعة بعد تجيب عمره، لأن العمره هي الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، في ساعات تقدر تجيبها. هذول العمره يعني إن قدمتها قبل الحج في العجر ولا في القاعدة خلاص سقطت، وبعدين تعتمر لك سنة، تعتمر لأبوك، تعتمر لأمك، تعتمر لما نشيت من المسلمين، حق الفرض قد أسقطه. وإن أخرتها بعد الحج فهو الأفضل، أفضل تقديم الحج عن عمره، يسموه الإفراد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأركان الحج 5 وواجبات الحج 6. الأول الإحرام من الميقات، لابد ما تحرم الميقات، حتى الجدة ميقات عند بعض العلماء مثل الميقات، لكن اليمن خاصة. الذي يجي من المدينة لا، يجي من المدينة يحرم المدينة، ما بيار علي ولا من المدينة نفسها. لا، الإحرام من الميقات ذاته واجب، ولا يجوز تدخل إلى الحرم حتى خطوة إلا بالإحرام. إذا أنت مريد الثاني رمي جمرة العقبة، الثاني المبيت المزدلفة، المبيت المزدلفة هذا واجب، تبيت المزدلفة حتى لحظة من النصف الثاني، من النصف الثاني في ليلة العيد كثير، ربع ساعة ولا ساعة، وإذا بات القطع حجار من هناك حق الرمي أحسن، وجود وقت 70 حصاة ولا أكثر في تكليف الثلاثة الأيام كلها. وإذا ما عليك شيء جبها من أي محل، الموجود ما فيها يعني نجاسة، والله هي من الحجر اللي يرموا بها. الواجبات كم؟ 6. الأولى الإحرام من الميقات، الثانية المبيت بمزدلفة، الثالث رمي جمرة العقبة يوم العيد. لكن يقول لك الرمي لا فيه زحمة وبات بكل النساء، لا، تأخر الرمي للليل حتى لا ثاني ليلة لا ثالث ليلة. كل من كان تعبان ولا عاجز يأخر الرمي إلا المريض. المريض هذا إذا ما يقدر يصلي قائم، مريض قدر ما عاد يصلي إلا جالس، هذا يوكل، يوكل من يرمي عنه. وأما ذي يقدر يصلي قائم ما يوكل أبدا، ما يوكل، يرمي لنفسه. قال ما أقدر، قلنا أنا في الليل، قال ما أقدر، قلنا الليلة الثانية، الليلة الثالثة، الليلة الرابعة، تجيبها كلها حق الليالي كلها. وكل هذا رمي الجمار ورمي يوم العيد، يجوز تأخيره في أيام الله، ولا يمكن يوكل إلا من كان مريض. الثالث رمي الجمار 3، هذا الواجبات، أما يومين أو 3 أيام. الرابع المبيت بمناء ليالي التشريق، 3 ليالي، 3 ليلتين أو 3 ليالي تبيته في منى. أما النهار بضل لك في مكة رخصة، وأما الليل لا، لابد ما تبيت أكثر الليل في منى، اما ليلتين ولا 3 ليالي وهو الافضل. هذه كم؟ 6. الاول الاحرام من الميقات، الثاني المبيت مزدلفة، الثالث رمي الجمره، الرابع رمي الجمار 3، الخامس مبيت ليالي التشريق. السادس طواف الوداع، طواف الوداع هذا واجب، مش سنة، لا سنة ولا ركن. ما بدك تخرج من مكة مسافر إلى مسير قصر، يعني مسير يومين، تطوف الوداع، أن أنت من مكة وأن أنت من غيرها من مكة، لا ما تطوف طواف الوداع. هذا طواف الوداع ما بتعلق بالحج وحده، من بيخرج من مكة وهو صحيح لا بد يطوف طواف الوداع، المريض لا يسقط عنه. الحين عرفنا الواجبات وعرفنا الأركان، أركان الحج 5. الأول الإحرام، لكن الإحرام ركن، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث الحلق أو التقصير، الرابع الطواف نهار العيد أو بعد العيد، الخامس السعي بين الصفا والمروة، هذا 5 منها. والسعي بين الصفا والمروة قدمها قبل الوقوف بعد الطواف أو أخره بعد الطواف الإفاضة. وأما الواجبات التي إذا سقط واحد منها ما يضر، لكن فيه فدية ولا صوم ولا. الأول يعني الإحرام من الميقات، الميقات يعني ما يمكن تحرم إلا من الميقات، أما الإحرام نفسه ركن، لكن يكون من الميقات هذا واجب. الثاني رمي الجمرة، رمي مديت ابو مزدلفه نصف الليل بعد ما ترجع من عرفات، تجلس في ساعه في نصف الليل الثاني بعد يعني الساعه 12 على قولهم، تجلس ساعه ساعتين من بعد جلسة صلاة الصبح أفضل. لأن صلاة الصبح هناك يستجاب الدعاء كما دعاء عرفة. فبعد هذا رمي الجمرة يوم العيد ولا ليلة العيد بعد النصف الثاني بعد خروجك من المزدلفة ترمي الجمرة، هذا رمي الجمرة واجب. وبعدها رمي الجمار ثلاث يومين أو ثلاث أيام. وثم السادس على الخامس مبيت الليالي ليالي منى، تبيت في منى ليلتين او ثلاث ليالي. السادس طواف الوداع من لا يخرج من مكه. الان الحين بنشرح الاركان. كم اركان الحج؟ اركان الحج خمسه. الاول الاحرام. هل يقول مريد الحج اذا بيحرم كيف بيحرم؟ اركان الحج خمسه، الاول الاحرام، الثاني الوقوف بعرفه، الثالث الحلق والتقصير، الرابع الطواف يوم العيد وبعده، الخامس السعي بين الصفا والمروه. هي ما نشرح الان بسم الله الرحمن الرحيم. الركن الاول من اركان الحج الاحرام. كيف تقول في الاحرام؟ من الاحرام الصلاه. الصلاه تقول صلي فرض الظهر. الاحرام بالحج يقول نويت الحج واحرمت به لله تعالى. نويت الحج لا ما تحرم بالحج. نويت العمره اذا ما تحرم بالعمره. يقول نويت الطوف ايضا، اذا طفت هذا الطواف مثل الصلاه. اولا تنوي قبل ان تصلى عند الركن، الركن الاسعد الحجر، تنوي عادك منها والى الركن اليماني. تقول ايه نويت الطواف بهذا البيت السنه، واذا ما نويت ما عليك شيء لانك عندك محرم. المحرم ما عليه نيه واجبك، نيه السنه. فاذا طاف لابد تطوف تطوف يكون البيت عن يسارك، هذا البيت عن يسار الطائف. ما يمكن اذا التفت كذا او كذا، واذا لفتوه ولا زحموه الناس وردوا وجهه الى البيت ولا قفاه الى البيت، نقول هذا الخطوتين ما تحسب لك، ان قدرت ترجع ولا الطوف هذا ما تحسب لك. لابد يكون البيت عن يسارك. وعندما تختم تختم كذلك تتقدم، لا ما يدق قريب الباب، مش تختم الطواف وترجع على اليمين وعادك ما تميت الطوف السابع. الطوف السابع ما تتم الا اذا فت على الركن الاسعد، ركن الحجر الاسود بشقك الايسر، يعني الى جهه الباب، الى جهه الباب. في هذا الطواف تدعي الله بما شئت، واكثر ما يكون تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، هذا احسن دعاء. وان اقول الله احد وان الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، كل هذا ادعيه. وان حفظت الدعاء اللي يقولون الناس ما عليك شيء. فهذا الطواف الذي سواء كان سنه سواء كان واجب، يعني سواء كان سنه سواء كان ركن، لان الطواف يكون ركن ويكون سنه. اما سنه قلنا لك للحاج اذا حرم بالحج، كل طواف قبل الوقوف فهو سنه. واما ركن اذا كان يوم العيد هذا يسمى ركن، والا اذا كان طواف العمره فحرم بالعمره ودخل مكه هذا طواف طواف ركن. يقول فنقول لك اذا نوى الاحرام ولبى صار الان محرم، واذا دخل الحرم وصل البيت العتيق قبل الوقوف فإن كان محرما بالحج فيسن له طواف القدوم، ويسن له أن يطبع في الطواف الرجل يطبع. سنة سنة مش واجب. كيف يطبع؟ يخلي كتفه الأيسر مكشوف وكتفه الأيمن مستور، أطراف الثوب على كتفه الأيسر وكتفه الأيمن مكشوف، هذا في الطواف بس، في الطواف. وأما في الصلاة لا، يستر يستر كتفه الأيمن والأيسر، هذا في الطواف. وإذا اطبع في الطواف كذلك يسن له في الطواف الأول هذا اللي طواف القدوم دي بعد السعي يرمل يرمل، يعني يجري يتحرك يحرك أكتافه ويسرع يسرع إذا ما بيا لي أحد ولا في زحمة. في ثلاثة الطوفات الأولى يرمل، ويسن الرمل في كل طواف بعد السعي، وهو مقاربة الخطأ وهز الكتفين، ثم بعد الطواف يصلي ركعتين سنة، سميها سنة الطواف. وأما دخول عرفة يعني لا ينبغي أن يدخل عرفة إلا بعد نهار التاسع، الأفضل الأفضل، فإن دخل قبل التاسع ما عليه شيء، لكن الأفضل لا يدخل له يوم التاسع. على كل حال إذا طاف الآن وصول مكة وطاف، هذا طواف القدوم عرفت، لابد أن يكون طاهر ولابد ما يكون مستور، لا تكشف عورة الرجل ولا تكشف عورة المرأة، فإذا ظهرت إصبع منها أو شعرة أو ساعدها بطل طوافها، تكون على يقين عند الشافعي. لا ينسى تستر نفسها وتشتري شرابات لرجيلها، شرابات قوية لرجليها، أما ثوبها وأما كفيها وجهها لا، تبدأ مكشوفة، إلا إذا خافت من النظر الحرام لا أقصد تستر وتفدي. ظهر هذا بعد إذا طلعت الوقوف، هذا الوقوف كما قلنا لكم بعد الظهر يوم عرفة ولو لحظة، هو الركن الأكبر، يصلي الظهر والعصر مقدم لأنه مسافر، أنا ناوي إنه من جدة إلى جدة فهو مسافر، يصلي ركعتين في الظهر ويصلي العصر ركعتين، ولا يشتغل إلا بالدعاء والتبرع والبكاء والتلبية ويقرأ سورة الحشر ذا قاري، وإن تيسر ألف نقولها الله أحد عظيم، وإلا مئة وألف من لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ألف وإن ما قدر يجيب مئة، لكن بيجيب كل الكلام بمشاورة، كل واحد يجلس وحده ويستقيم وحده، مش جلسة يلا ساعة ما تقضى، إذا ما بكى في هذا اليوم متى بيبكي؟ بيبكي في القبر. ومن الصلاة على النبي صلي على النبي مئة أكثر أو ألف، ومن هذه الصيغة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وعلينا معهم 100 مرة. فإذا وبعدين يدعي لنفسه ولإخوانه وللمسلمين إلى غروب الشمس، غروب الشمس بعدين يميل تأخير صلاة المغرب إلى مزدلفة مع العشاء، وإن صلى في عرفة ما عليه شيء، لكن الأفضل هكذا ويبيت في مزدلفة كما قلنا لك ولو ساعة ولو لحظة بعد نصف الليل، ومع الأفضل يصلي الصبح فيها، ويكثر من الدعاء خصوصا بعد صلاة الصبح، ومن التضرع والبكاء والتلبية والتكبير، والأحسن يأخذ حصى الرمي منها. فإذا وصل منى أول عمل يعمل في منى يرمي الجمرة، إذا وصل ما شاء الله خاصة للمعجولين إذا جلس قليل في مزدلفة وصل الفجر ولا قبل الفجر منى بخارج نفسه يرمي الجمرة 7 رميات، إذا رمى انقطعت التلبية خلاص ما عاد إلا الآن تكبير كبر. فإذا رمى ما هو يرمي هذاك الشخص القائم، لا يرمي وسط الحوض، لأن الجمرة من الحجر هي الذي وسط الحوض، وإذا رمى هذاك الشخص رجعت وبقيت في الحوض صح، وإلا يبدلها، لا يرمي لا أسفل الشخص هذاك وبقى في الحوض في الجمرة، ويكبر مع كل حصى الله أكبر. وبعدين يسر الله له أضحية في هذا اليوم ولا فيما بعده، الأضحية في مكة 100,000 أضحية، وقال ثم بعد ما يرمي يحلق أحسن ويلبس ثياب العيد ويدخل مكة لطواف الركن، والأحسن يستر بدنه كله حتى باطن قدمه الرجال، إيه سيل شرابات يوم العيد، لكن يسلم له طواف الحج من لمس النساء فيصح طوافه عند الشافعي، والأحسن في غير هذا الطواف يقلد غير الشافعي كلما طاف، كيف يقلد؟ يتوضا وضوء صحيح على المذاهب كلها، يمسح راسه يتمضمض يستنشق يدلك، يمسح راسه كله او ربعه. الثالث من الاركان الحلق او التقصير، الافضل للرجل الحلق من كل شعره 100,000 حسنة، حد يضيع على الربح الكبير يشتري يقصر وخلي الشعر عقده، وش بغيت الشعر له؟ أنا قيمت اليوم الشعارات 100,000 حسنة، كيف لو قالوا لك الشعارات 100,000 ريال؟ إذا بات حلق لك بالشعرة 100,000 بات حلق الله قرش لا قالوا ريال بات حلقه كله وهذا 100,000 حسنة. أما المرأة التقصير أشوف التقصير قص الأطراف كلها تأخذ الشعرة أختها شعر المرأة كله تضمه في يدها وتقص أطرافه بقدر بنانه وإن شاء قصت 3 شعرات يكفي لكن الأفضل هكذا. الرابع من أركان الحج الحين عرفنا الأول الإحرام الثاني الوقوف الثالث الحلق أو التقصير الرابع الطواف بالبيت 7 يوم العيد أو بعدها والأفضل تعجيل يوم العيد يدخل وقتها بنصف ليلة النحر وهو الركن الرابع ويسنى نقول إنه الطواف الحج ويجيب له الطهارة من الحدثين ستر العورة مثل الصلاة ويجيب على المرأة ستر شعرها وسائر بدنها مثل الصلاة ويجب أن تكون الكعبة عن يسار الطائف فإذا انصرف طوعا أو كرها حتى كان البيت عن غير يساره ومشى على هذه الحالة ولو خطوة لم تختلف فإن عاد وإلا عاد الشوط كله. وأما الصبي الصغير هذا الصبيان حجهم ما شاء الله مبرور تقول وقت الإحرام جعلتكم محرمين دعاتهم صغار يقول أبوهم ولا رخص لأمهم تقول إيه جعلتكم محرمين إذا طفت بعدين يطوفوا خل طوافهم لا بعد الحج لأن ما يصح أن تطوف بهم إلا إذا طفت عن نفسك وإذا طفت تحملها ويسارها إلى الكعبة مش تحملها في حضنك ويمينها إلى الكعبة لا تجعلها أما على رقبتك وإلا حمل في ظهرك يكون يسارها إلى الكعبة مثل الكبير يكثر في الطواف سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم ورب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. وسوره قريش والقران والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وبين الركن اليماني والركن الاسعد يقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صلِّ صلاه العافيه في الدنيا والاخره اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ويجبر الحجر ما قدر يجبر الحجر بيده وإلا بعصاه يشير هكذا بسم الله الله أكبر ويشم يده بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر 3 وكذلك الركن اليماني لا يزاحم لا هذه الناس يصبر له لا ما تروح الزحمة ويشم ويكفي الاستلام بالإشارة بيده وعصاه وبعد الطواف يسن ركعتي الطواف خلف المكان يشرب من زمزم ويدعو. الخامس من أركان الحج السعي فإن سعى قبل الوقوف كفى ويسأل نقول إنه يتسعي الحج أو العمرة يبدأ بالصباح ويختم بالمرأة ويرتدي إلى أعلاهما ويمشي ويسرع الرجل بين الميلين الأخضرين ويكثر فيه من الدعاء والتهليل والقرآن ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويطبع فيه مثل الطواف. هذا السعي. عرفنا أركان الحج كم هي 5 الأول الإحرام الثاني الوقوف بعرفة الثالث الحلق والتقصير الرابع الطواف يوم العيد أو بعد العيد الخامس السعي بين الصفا والمروة تقدمه بعد طواف القدوم أو تأخره بعد طواف الفاضل والله أعلم وأحكم. هذه الأركان والعمرة مثل الحج أركانها 4 الأول الإحرام الثاني الطواف الثالث السعي بين الصفا والمروة الرابع الحلق والتقصير. إذا هذه العمرة تقدر في كل يوم كما قلنا لك يجيب لك عمره عمرتين أو 3 عمر قدرت ما شاء الله. وأما الواجبات التي لابد منها ولا تبطل الحج فيها دم ولا صيام هذه الواجبات 6 الواجبات 6 أولها الإحرام من الميقات كون إحرامك من الميقات الثاني المبيت مزدلفة ولو لحظة الثالث رمي جمرة العقبة نهار العيد الرابع رمي جمار 3 يومين أو 3 أيام بعد زوال الشمس ولا في الليل الخامس مبيت ليالي منى 2 أو 3 ليالي السادس طواف الوداع نهار تسافر مسير يومين. هذا قلنا لكم الرمي ما يمكن حد يرمي بدلك ولا توكل الا اذا انت مريض ما تقدر تصلي قائم والا اذا كنت لا عاجز ولا اعمى ولا استطعت مع الزحمه تأخر لليل ترمي. قال ما قدر في أول ليلة تقولنا ثاني ليلة ثالث ليلة رابع ليلة وإذا عنده رمي هذه الأيام كلها أول يرمي يصير من عند الأول أول حق العيد يرمي، ثم يرجع من عند الأول ويدور ويرجع ثاني مرة ويرجع ثالث مرة وخلاص انتهى. يعني قضاء يصير لا أدى أدى ما هو قضاء، والله أعلم وأحكم. بعد يعني ستكون إن شاء الله جلسة ثانية في الحج، وفي قالوا أكثر من يكون السنة للإنسان ما دام به في مكة كثرة الطواف، أفضل عبادة في مكة كثرة الطواف والنظر إلى الكعبة النظرة الواحدة بحجة. لا لا، إذا نظرت غمضت وعينت للكعبة النظرة يقول بعضهم بعبادة سنة صيام أو قيام، ولهذا يضيعوا أوقاتهم يصيروا لأمرة ولا عربات يجلسوا يومين ثلاث أيام يفوتهم، هذا فوتهم الطواف فوتهم النظر للكعبة. هذا تنظر للكعبة وتقدر نظر إليها، والمحرمات اللي حرم الله عليك تحرمها ثماني أشياء. الأول ستر الرأس، ستر الرأس الرجل ووجه المرأة، والمرأة العظيمة تجعل أعواد، بعض النساء يصلحين أعواد على الثوب قدام جبهتها وأخذ الثوب ولا عاد يصلى وجهها، هذا صحيح ما عاد لها فدية. وبعضهم ما تقدر لكن غطت الجاف ما عليها فدية تصوم ثلاث أيام، ولا تذبح شاة، ولا تصدق على ستة مساكين كل مسكين بنصف صاع. الثاني لبس المحيط بدل الرجل أو بعض منه المحيط للرجال، المحيط هذا كما الكوت ولا السروال ولا القميص ما يمكن يلبسه، والمثني نقول يروح في الكيس رخصة يدخل فيه، أنا يعني يدخل فيه لكن لا يغطي رأسه. وكذلك المحيط رخصة المحيط يلبسه هكذا لكن لا يدخل يده في الكم ولا فيه. وأما الكمر هذا رخصة، والمنطقة رخصة، والخاتم رخصة، والساعة بعضهم قال الساعة في اليد أحسن تركها هو الأحسن جعلها في الكمر ولا في محل ثاني الأفضل، وجعلها بعضهم قال ما على شيء، لكن الإمام مالك قال ما يحل حتى الخاتم، ترى الخاتم الخطاب يهمه الرجال الرجال. الثالث طيب العطر هذا ممنوع، ولا الصابون المعطر ما يمكن، والخامس إزالة شيء من الشعر والظهر ما يمكن، والسادس تقبيل حرمته بيقبلها ولا بيشمها حرام، هذا كله فيه فدية. والسابع الجماع على حرام، ما لم يفهم الحج له قبل يرمي الجمرة قبل فرام العمرة ولا قبل التحلل الأول من الحج، يبطل الحج كله. الثامن من ذات الصيد مثل الجراد والحمام، ولا يفسد الحج والعمرة إلا الجماع، فإن لبسه الطيب أو الدهن ولو بعض شعره أو باشا مشابه أو أزال ثلاث شعرات لازم الشاة مثل شاة الأضحية أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. وأما الشعرة فيها مد ولا صوم يوم، شعرتين ولا ظفرين، مدان أو يومان. أيام ما ثلاث أيام، أيام العشر ما شاء الله هذه الأيام، واذكروا الله في أيام معدودات، هذه أيام الثلاث. أكثر شيء بعد ما تتم حجك وتتم الطواف وتتم السعي تشتغل بهذه الكلمة الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا بعد يوم العيد بعد ما يتم الخمسة الأركان، الإحرام ثم الوقوف بعرفة ثم الحلقة والتقصير ثم الطواف نهار العيد ثم السعي، تميت الحج ما شاء الله. هذا لا تشتغل إلا بهذه الكلمة ليل ونهار جمع ألف ألفين أو أكثر. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نجينا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نجينا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نجينا عذاب النار. فإن الله جل وعلا قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب في الآخرة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ما شاء الله. ويحذر الإنسان من الجدل والخصام والمعاصي في مكة، المعصية بـ100,000 بعضهم، قال المعصي في مكة والكذبة في مكة 100,000 ولا في الحج. ولا خلي نفسك كما الطريق، إذا بغيت الله يرحمك انكسر وتواضع وشوف نفسك ذليل حقير، لا ترفع صوتك ولا تجادل أحد، ومن آذاك سامح، ومن آذاك احتمل أذاه لأجل من عفا عفا الله عنه، ومن سامح سامح الله. هذا يحمد الله الإنسان ويشكره على ما أنعم الله عليه، وصله إلى أشرف بلاد وزار سيد المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الإنسان يخرج من ذنوبه في يوم ولدته أمه، لكن الحق المبرور، هذا الحق المبرور لما فيه معاصي، يخرج من ذنوبه في يوم ولدته أمه، يغفر الله جميع سيئاته حتى مظالم الذي ظلم الناس يغفر الله، إلا أنه يرد حق الناس الظلم ذاته والإثم حق الظلم يغفر الله، باقي عليه رد المظالم إذا يستطيع وما عنده من حقوق كذلك، ويرجع بحالة حسنة. حتى قالوا العلماء أن المقبول الذي حجه مقبول تكون حالته بعد الحج أحسن مما كان، يرجع بحالة ثانية وقراءته ثانية أكثر وعبادته وصدقته أكثر، المعاصي جميلة خلاص مقبل على الله جل وعلا. هذه العلامة الكبرى، علامته الحج المقبول، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله، يعني انك تكون على حالة احسن مما كنت عليه، مش تجي ترجع كما كنت، جيت اغسل الله ذنوبك الله الله ترجع مثل النكس، اذا انتكس الانسان يمرض اشد مما قد مرض. هذا نسأل الله جل وعلا ان لا يردنا خيبنا من يقبلنا على ما فينا ويكتبنا ما كتبه الحجاج الزوار. كل انسان يكثر الدعاء له ولاخوانه ولغيابه وللمسلمين أجمعين، وينظف قلبه من الحسد والبغضاء، ولا يجعل لقلبه في قلبه قل لمسلم ولا غش لمسلم. هذا علامة الحج المقبول. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يجعلهم كلهم إخوانه، وما جرى عليه ولا ما آذوا فيما مضى بيأخذ بدلها درجات كبيرة عظيمة بشرط المسامحة الصحيحة. يعني لو اطلعها الله على هذا اللي بيحصله بيقول ريتهم آذوني مثل هذا 1,000 مرة وصبرت عليهم مسامحتهم. ومن هذا وإذا بيعفو فمن عفا وأصلح فأجره على الله، تكون أجر على الله أكثر من عبادتك طول السنين وملايين السنين، لكن يوقع أجرك على الله. لا ولا بيكون أجرك على الله إلا إذا سامحت. لا تخلي اللي في قلبك مسلم بينك وبينه خش أو غل أو حقد أو حسد أو تبغضه، الكفار بغضهم اليهود والنصارى وأعداء الله وكل الملحدين هذا لا بس، وأما المسلمين إخوانك إن ما كنت في إخوانك وأقاربك خاصة بيدها لهم حقوق كبيرة. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لا أحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم نسألك لأحبابنا ولأخواننا ولغيابنا وللمسلمين أجمعين في هذه الساعة في كل حين أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من بين الصالحون، وأنت المستعان عليك القضاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، وأرضنا حق بعلمك في الدين الدنيا والآخر، وصفه عنا وعنهم كل سوء عاجل واجل ظاهر باطن حاطة بعيون في الدين الدنيا والآخر يا مالك الدين الدنيا والآخر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا. هذه سؤالات وجوابات، أسئلة يقدمها الحجاج. قال أحرم بالعمرة قبل الحج متمتع وخرج وزار المدينة، وأحرم بالحج من المدينة في العتق، وإلا جلس مكة قريب الحج وخرج إلى جدة وأحرم بالحج، هل بقي عليه دم؟ لأن عليه دم، دم التمتع شاه، وأنا عجز عن الشاه صوم 10 أيام 3 هنا و3 أيام بالحج و7 بالحج. قلنا هذا يسقط عليه الدم. ليه؟ لأن أحرم بالعمرة وتم في مكة وصار متمتع، ولكن لما سار إلى المدينة رجع ما عاد متمتع، رجع قطع المسافة هذا بالمشقة والإحرام، فقطع عن الدم عند الشافعي رحمه الله، قال رسول الله الدم. وحتى إلى جدة إذا خرج منه من مكة إلى جدة وأحرم بالحج سقط عنه الدم عند الشافعي. سؤال ثاني يقول دار المدينة ثم رجع إلى جدة وأحرم من جدة، واحد في جدة من أهل جدة وإلا مقيم في جدة وإلا مسافر وإلا من جاء من مكة ودار المدينة، بعد الزيارة رجع إلى جدة قال بأحرم بالحج من جدة، قلنا حرام عليه، ما يجوز، ما يجوز إلا يحرم من أطول المواقيت، لأنه مر على الميقات الطويل، أكبر ميقات وأبعد ميقات وهو ميقات المدينة، فلا يمكن يتعدى هذا الميقات إلا هو محرم. فإن تعمد ورجع إلى جدة فهو الحرام صار مأذون إذن، الإذن إذن الحاج عظيم، وعليه شاه وعليه دم، يذبح شاه من الشاه العيد، بنت السنة هي ضان، بنت سنتين هي معز، يتصدق بها على الفقراء ولا يأكل منها شيء، في مكة يذبحها أو في منى، على كل حال ما قدر على الشاه والله فقير، عليه الصيام 3 أيام، يحرم بالحج نهار السادس ليلة السادس يصوم السادس والسابع والثامن، وأما 7 أيام عند ربيعه لا تذكر. هذا الذي أخر إحرام من المدينة إلى جدة مأذوم وعليه الدم، لابد من يحرم من نعم. إذا رجع إلى المدينة وأحرم من المدينة وقبل أن يطوف هذا يسقط عن الدم. واحد يسأل يقول خرج رعاة أو أصاب عود في رأسه فخرج دم، عليه شيء؟ قلنا له عليه أن يقول الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، واكتب الله له الأجر. يقول واحد خرج من منى رأسا إلى جدة بعد رمي الجمار ومبيت 3 ليالي وليلتين، خرج رأسا إلى جدة بلا طواف الوداع، قلنا لا ما يمكن يخرج إلا بطواف الوداع، لأنه جدة مسير 2 يوم من مكة، ما يمكن يخرج إلا بطواف الوداع، إلا إذا مريض، مريض يسقط عنه طواف الوداع. هذا المعتقد في مذهب الشافعي أن طواف الوداع واجب وعليه الشاه، فإن عجز عن الشاه فقير عليه الصيام 3 أيام هنا في مكة و7 أيام في بلاده. على كل حال إلا المعذور الذي دائما يدخل مكة ويخرج هذا ما عليه شيء، ولا الحائط وإلا المريض أو من بيك اللي تقول بأن السنة ما عليش. واحد يقول أحرم بالحج وعاد باقي 20 يوم من الحج، والسبب أن مر على الميقات ولقنه الإحرام، قال ما ليش الإحرام بالحج؟ قال وأنا لا أدري بالحج ولا بالعمرة كيف أعمالها، وصلت إلى مكة وطفت وسعيت وقصروني وعزمت المدينة جائر. قلنا هذا عادة مكانه محرم عند الإمام الشافعي رحمه الله، لا أحرم بالحج، إذا أنا والحج عندما أحرم يقول جر الثيابة في المدينة ويبقى مكانه محرم ويرجع محرم. وعلي الفدية الشعر الذي خرجوا منه، إن كان خرج باختياره عليه يصوم 3 أيام، وإلا يذبح شاه، وإلا يتصدق ب3 صيعان على 6 مساكين. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وإلا مذهب الإمام أحمد رحمه الله يفسخ الحج للعمرة، ويجعلها عمرة يطوف ويسعى ويقصد ويروح المدينة، معلش مذهب واسع والعام إلى مذهب له ما شاء الله. واحد يقول حجيت وأنا مديون، يقول الأفضل أنك تقضي دينك أول، إذا كان عندك يعني أموال ولا أطيان والغرماء مكانهم يقدروا يستقضوا منك إن كنت ميت وإن كنت حي، ما عليك شيء إلا تحتاج إلى رخصة من الغرماء إذا كان الدين حال ما هو مؤجل، فتقول إيه رخصة بحج. حتى السفر إلى أي بلاد لا تسافر بلاد الغرماء لأن حرام، حتى الجمع والقصر لا تجمعه ولا تكسر يا المديون إلا إذا كان رخص لك الغرماء، إلا أن قد دينوك إلى مدة وقالوا مدة سنة ولا يرفض، وما إذا كان الدين حال فلا تسافر إلا برخصة منهم، لا لحج ولا غير حج. والحج صحيح، حج المديون صحيح، ودينا بعدين نقضي. جاءت العادة وهي محرمة، قلنا هذا يعني إذا جاء العادة محرمة وإلا ما تحرم بالحج وهي معذورة، قلنا احرمي علي تغسلي واحرمي، وإلا آخرين غسل على اختيارها، وإذا جاءت العادة وهي محرمة وإلا أحرمت فيها العادة نقول تعمل كل شيء إلا الطواف، الدخول للمسجد والطواف حرام عليها، ولا تعمل كل شيء. وإذا جاءت العادة متأخرة هي منى كم تطوف طواف الإفاضة تصبر حتى تطهر، وإلا تخرجها إلى جدة إذا تتم الناس الحج وهي معذورة ولا بعد طاف طواف الإفاضة، تخرج إلى جدة حتى تطهر وترجع تطوف طواف الإفاضة. وأما سعفها هذه في السفر في السيارة حرام عليهم يسافرون إلا برخصة منها، لأنها أميرة عليهم، أميرة غير تأمير، ولا يمكن يسافروا إلا إذا طهرت وطافت. المحرمة تبدل ثيابها وتغسل، نعم لا رخصة تبدل ثيابها في كل ساعات تتغسل، لا تنتبه من الناس في الشعر، وإذا تغسلت ولا دلكت رأسها لا تنظر ليدها بحيث أنها لا تشوش على رأسها، فخرجت منها شعرات فوجب عليها 3 شعرات صوم 3 أيام، وإلا تذبح وإلا تصدق على 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، إن شعرة واحدة مد أو تصوم بدلها يوم. قالت أحرمت بابني الصغير كيف طابه وكيف سعيه، قلنا الصغير لا كان في زحمة خلوه لا بعد الحج يطوف ويسعى لما تخف الزحمة، قلنا انتم معقولين يطوف واحد يطاف عن نفسه ويطوف بيده اليسرى إلى الكعبة، شد الأيسر للكعبة على على على عنقه على رقبته، أما أن يجعل في حضنه هنا وبعدين يجعل منها الكعبة ما يصح. وكذلك السعي إذا بيسعى بإنسان هو حامل لا يسعى إذا بيسعى عن نفسه، إلا إذا هو بجاري راكب أمه رخصة. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد يسأل يقول وكل يرمو بدله شيطان أنه ما يقدر، هذا رمي الجمرة الأولى في نهار العيد ورمي الجمار 3 أيام التشريق، على كل إنسان، كل إنسان يرمي لنفسه، كل حرمة ترمي لنفسها، إلا المريض الذي لا يقدر يصلي قائم رخصة يوكل، فقال ما يقدر ولا فادع من الزحمة يصبر لليل أو لليلة الثانية، يجوز تأخيرها حتى إلى الليلة الثالثة والرابعة، فعلى كل حال ما يمكن أحد يوكل إلا العاجز المريض الذي لا يقدر يصلي الفرض قائم. ويسأل واحد يقول وقفت بعيد من جبل الرحمة ولا عاد أمكن يصلي الجبل، والله ما عليك شيء ولا واجب عليك تطلع الجبل، ولا إن وقفت قريب من الجبل هو أفضل حيث وقف النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كل عرفة موقف. ويسأل واحد يقول هل استلام الركن اليماني والحجر الأسود واجب أم لا؟ قلنا لا، سنة سنة، واستلامه إن كان تيسر غير مزاحمة هذا يعني باليد تستلم اليماني وتشم الحجر الأسود وتقبله وتسجد عليه، هذا إن أمكن. وأما إذا كان فيه زحمة لا، فتالي الناس يقولون حرام على الرجال، أما المرأة حرام 100 مرة، لأنها بتزاحم رجال حرام، أحسن لا تزاحم خنزير ولا تزاحم رجل، وكذلك الرجل أفضل له يزاحم خنزير ولا يزاحم مرأة هذا بثوبها مستورة، كيف هذا أنت قبضوها صح بطل طاف منصرة إذا لمست الرجل المزاحمة، هذا حرام عليها تزاحم باليد باليد، بس بسم الله الله أكبر وتشم يدها أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ثلاث مرات تكبر، الأفضل الأفضل لليماني والركن الأسعد. يقول أن بعض النساء تدعي على الناس وهي محرمة أو في عرفات، تدعي على الكفار رخصة، على اليهود على النصارى على أعداء الله رخصة، تدعي على نفسها حرام، على ابنها حرام، على المسلمين حرام، ما يستجاب دعاها وتكون مأذومة، حتى لو دعت بالصلاة على أحد بطل صلاتها، أنا ما يمكن تدعو بإذن أو قطيعة رحم، ادعو الخير. وإذا دعوت لا تدعي على نفسك ولا على أهلك ولا على ولدك، لا تصادف ساعة إجابة، هكذا يعني إيه؟ بعض الناس هكذا يدعي على الناس ويهلك الناس ويهلك أولاده وتهلك أولادها حرام، بدل ما ادعي عليهم ادعي الله لهم. قبل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أحدكم على نفسه ولا على ماله ولا على ولده فيصادف ساعة إجابة، يقول الله جل وعلا ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا، فلا تدعو له بخير لا تصادف ساعة إجابة، أن خاصة هذا الأماكن المطهرة يستجاب فيها الدعاء، والأوقات الفاضلة هذه يستجاب فيها الدعاء، فلا تدعو إلا بخير لك ولأهلك ولولدك ولولدك والأموات والأحياء، ادع الله بالخيرات، وأعظم دعاء تدعو لنفسك يفرج الله كربك إذا وصلت قبرك ويثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ويكون قبرك روضة من رياض الجنة وأولها تموت على لا إله إلا الله، وكذلك في القيامة تدعو الله يثبتك على الصراط ويكون ميزانك يرجح ميزان الحسنات، تدخل الجنة بغير حساب، ادعو الله بهذه الكبار الكبيرة العظيمة، وتذلل بين يديه وتهرب لا أحد يراك، خاصة المرأة والرجال يغطي نفسه ويبكي يبكي من خشية الله ومن خوف الله ومن خوف النار، فمن ما بكى من ما بكى في هذا اليوم في أي يوم بيبكي، من ما بكى في عرفات في أي يوم بيبكي، من ما بكى ذنوبه بيبكي بعدين دم يوم القيامة، أن كل عين باكية، والدمعة دمعة المؤمن غالية، ما يبكي على شيء من أمور الدنيا، لا تبكي إلا على أمور الآخرة، وعلى القبر وعلى الحشر وعلى الحساب وعلى فضائح يوم القيامة، لا بكيت دمعة من عينك خير من جبل ذهب تصدق به، الله الله في البكاء من خوف الله، ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، كانوا الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون يبكون في الليل والنهار، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، هكذا ينبغي لنا ولأجل إذا رأى الله تضرعنا وخشوعنا وبكاءنا بيرحمنا سبحانه وتعالى، عرفنا أنه مقبلين عليه منيبين إليه، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا كمال الإنابة وكمال الخشية وكمال الزهد وكمال الورع وكمال التوفيق وكمال الإيمان وكمال الإسلام وكمال المعرفة وكمال المحبة، ويهدينا فيمن هداه ويجعلنا من محبوب لديه المقربين إليه، في خير وفي عافية ويترمنا المكرم بعباده الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا الخير وأعانهم عليه. اللهم لا تجعل في قلوبنا غشا ولا المسلم ولا ضر ولا غل حتى تكون قلوبنا سليمة مسلولة سخيمة. هي عاد حد مع السؤال اسأل واحد يسأل يقول المريض ما يقدر يبيت في منى. قالوا المريض هذا ما عاد عليه مبيت منى يسقط عنه مبيت منى

شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا نزال معكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي. وفي هذا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى سنتدارس حديثا يخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من قول رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا أدلك على غراس هو خير من هذا؟ تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك، والخطاب لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا أدلك على غراس هو خير من هذا؟ تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. ما الدافع الذي جعل رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول هذه الكلمات لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ أخرج الإمام ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه وقال صحيح وأقره الذهبي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه مر به رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يغرس غرسا، فقال رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ وكان أبا هريرة يحمل فسيلا من النخل، أي نخلات يزرعهن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قال أبو هريرة: غراسا، يعني أنت ترى ما بيدي يا رسول الله غراسا من أشجار النخل حتى تكبر هذه الشجرة وتنفعني وتنفع غيري. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأبي هريرة: ألا أدلك على غراس هو خير من هذا؟ تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. الله أكبر على هذه الكلمات الطيبات المباركات التي نسأل الله عز وجل أن يوفقني ويوفق السادة المستمعين للإكثار من غرس أشجار بها في الجنة إن شاء الله، لنا ولأهلنا ولأقربائنا ولمن نحب. فإذا أردنا أن نغرس شجرة في الجنة فلنقل سبحان الله، ولنقل الحمد لله، ولنقل لا إله إلا الله، ولنقل الله أكبر. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. نسأل الله أن يوفقنا لأن نكثر من غرس أشجار لنا في الجنة. وليس معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينهى الصحابة عن غرس الشجر أو عن الأمل في هذه الحياة، بل جاء في الحديث الآخر: لو قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلا فليغرسه، حثا من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بضرورة العمل وضرورة الاجتهاد لنفع الآخرين، فإن الشجرة ينتفع بها غارسها ووارث غارسها والدواب والطيور وربما كثير من المخلوقات، يستفيد منها كثير من الناس وكثير من الحيوانات وكثير من الطيور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لغرس أشجار في الجنة ولغرس أشجار تعود بالنفع علينا في دنيانا وآخرتنا. أما الحديث الآخر الذي نريد أن نقف اليوم على قصة وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو قوله عليه الصلاة والسلام:
في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أم كرز رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. سبب هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا عنه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث أم كرز رضي الله تعالى عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلمنا أن البول الغلام الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحولين ولم يطعم غير لبن أمه حكمه يفصله الفقهاء بأن حكمه حكم النجاسة المخففة. فالنجاسات يا معشر المستمعين الأكارم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير، والطهارة منها بغسلها سبع غسلات إحداهن بتراب، وفي بعض الروايات أولاهن بتراب، وفي بعض الروايات أخراهن بتراب. فعلى كل حال أيما غسلت إحدى الغسلات نجاسة الكلب والخنزير بالتراب سواء كانت الأولى أو الأخيرة أو أي غسلة كانت طهرت هذه النجاسة من الكلب والخنزير وهي النجاسة المغلظة. ونجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يكمل العامين من عمره شريطة أن يكون هذا الغلام ذكرا لا أنثى، لأن الجارية كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، لأن بول الجارية يعطى حكم النجاسة المتوسطة، أما بول الغلام فإنه من النجاسة المخففة. قال فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى: لا يعد بول الغلام من النجاسات المخففة إلا إذا كانت فيه مواصفات عدة ذكروها بقولهم أن يكون بولا وأن يكون صبيا وأن يكون هذا الغلام لم يطعم غير لبن أمه، فإن كان يتغذى على اللبن الاصطناعي أو يتغذى على طعام آخر كالشرائح

على آله وصحبه وسلم قد بال في ثوبه أحد أولاد الصحابة الكرام، فنضح رسول الله على هذا البول ولم يغسله حتى لا يكون هناك مشقة وتعبا لكثرة حمل الأولاد وكثرة بول الصغار. عندئذ جاء هذا التخفيف من أكرم الأكرمين بتعاليم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن بول الغلام ينضح منه، ومعنى النضح أن يرش على مكان البول بحيث يتبلل هذا المكان ولا يفرض غسل هذا الثوب أو هذا المكان الذي بال فيه هذا الغلام، فإن طهارة هذا الثوب أو هذا المكان الذي بال فيه الغلام بالشروط المتقدمة إنما يكون بالنضح، وهو الرش حتى يظهر أثر هذا الماء على هذا المكان أو هذا الثوب من غير أن يسيل الماء حتى يعصر من هذا الثوب. فإذا عرفنا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، والقسم الثالث من النجاسات هي ليست مخففة وليست مغلظة، وهي النجاسات المتوسطة مثل البول والغائط والدم والقيح والمذي وغير ذلك من النجاسات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من النجاسات الحسية ومن النجاسات المعنوية كالكبر والغرور والحسد، ونسأل الله تبارك وتعالى الحفظ لنا في الأقوال والأفعال والنيات، وأن يربطنا باتباع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحتى نلقاكم أيها السادة المستمعون في حلقة قادمة من برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في اللقاء 22 من سلسلة فقه الخلاف الذي نناقش فيه ضيف هذه السلسلة الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة
1: الشيخ. أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. كنا توقفنا في الحلقة أو في اللقاء السابق في بعض الضوابط التي يجب أن تضبط في قضية تتبع الفتوى أو أخذ الفتوى، وكنا يعني استعرضنا أو أفاض فضيلتكم في اللقاء السابق في قضيتين مهمتين، التتبع أو اجتناب زلات العلماء وأيضا التلفيق. في هذه الحلقة تبقى لنا ضابط مهم جدا وكثير من العلماء يعني يشدد على هذا الضابط، وهي تتبع أو الترخص أو اتباع الرخص ما بين هذه المذاهب الأربعة، والكثير يشدد على أن هذا الضابط يعني في حد ذاته يعني يشكل معضلة في أن الكثير يرى أن الأيسر هو الأفضل لتعاملات الناس، فيبدأ يتتبع من خلال فتاوى هؤلاء المذاهب أو هذه المذاهب الفقهية كونها جميعها معتمدة فيتتبع الرخص من خلال هذه المذاهب. دعنا بداية مقدمة حول تتبع الرخص فضيلة الشيخ.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلك لاحظت أخي محمد أنني أفردت هذا الضابط في حلقة كاملة، لأن هذا الضابط من أشكل ومن أكثر الضوابط لبسا وإشكالا للبعض من عدد من الأمور. الأمر الأول، يقول البعض إن ديننا دين التيسير، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبرنا أن الله يحب أن تؤتى رخصه، فأنتم الآن تنهون عن قضية الرخص. هذا إشكال كبير جدا، كأننا الآن نحن نصادم سماحة ديننا الإسلامي. فأنا نحب في البداية أن نبين ما معنى الرخصة التي نتحدث عنها. نحن هنا لا نتحدث عن الرخص الثابتة بالشرع بشكل لا إشكال فيه، مثل قضية التيمم عند فقد الماء، أو مثلا الإفطار للمسافر، أو مثلا الجمع والقصر للمسافر، أو المس على الخفين، فهذه أمور اتفق العلماء عليها، إنما كان الخلاف في بعض حيثياتها. نحن لا نتكلم عن هذه الأمور، بالعكس هذه أمور ينبغي أن لا يتورع الإنسان يجد في نفسه حرجا من الأخذ بها، كأن لا يمسح على الخفين بالضوابط أو بالاعتبارات والصفة الشرعية، أو يقول أنا في السفر سأصوم، لا قلبي لا يطيق أن أفطر، هذه الرخصة أنا متحرج منها. لا ينبغي الإنسان يتحرج مما إلا إذا كان لا يشق عليه، فقال أنا أعلم أنها رخصة لكني أريد أن أصوم تبرئة لذمتي، فهذا لا بأس به. لكن أن يشعر بحرج من تطبيق رخص الإسلام هذا فيه إشكال. فنحن لا نتكلم عن هذا، فهذا مما ورد فيه قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو إلا ما أتاها، إلى التي تشعر أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف لا يشق. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، قضية الإعذار عن ركن القيام في الصلاة، هذه أمور ثابتة. فليس هذا هو الكلام في قضية الرخص التي ننهى أو نهى العلماء عن تتبعها.
0: جميل، إذا ما هو المقصود الآن؟ عدتنا إلى نقطة صفر يا شيخ. ما هو المقصود بالرخص هنا؟ هل هناك يعني أنواع للرخص أو أشكال للرخص، وما سنتكلم عنه هو موضوع مختلف عن ما ذكرت من أمثلة سابق؟
1: نعم، الرخصة التي نتحدث عنها هو ذلك الرأي الاجتهادي الذي يجتهد فيه العالم ويقلب فيه الأدلة فيصل إلى حكم ظني أن الأمر فيه هكذا ويكون فيه رخصة. يعني من الأمثلة على سبيل المثال، من العلماء من يرى وجوب مسح الرأس كاملا في الوضوء، لكن هناك من العلماء من يكتفي بمسح ولو شعرة واحدة، فهذا رخصة الآن عند هذا العالم. هناك من العلماء من يوجب الموالاة في الوضوء، أن لا يكون هناك فواصل أثناء الوضوء، وهناك من العلماء من يرى استحباب هذا الأمر، فهذه رخصة. هناك من العلماء من يوجب دلك الأعضاء باليد في الوضوء، وهناك من العلماء من يكتفي بإمرار الماء، فهذه رخصة. هناك من العلماء من يوجب الوضوء بالترتيب.
0: أعيد بس فضيلة الشيخ، وكأننا يعني ندور حول فتاوى مخففة عن فتاوى أخرى يعني أكثر تشددا.
1: نعم، وكلا الأمرين آراء مظنونة. يعني هناك، يعني أختم مثال بآخر ما ذكرت، هناك من العلماء من يوجب غسل الأعضاء في الوضوء بالترتيب، وهناك من العلماء من يستحب هذا، فلو توضأ بالعكس يجوز عنده. وكل هذه الآراء التيسيرية التي فيها رخص ليس مقطوعا بها، ليست مثل التيمم للمسافر أو قصر الصلاة للمسافر، هذه آراء اجتهادية، يعني قضية أن يكون فيها خطأ وارد، وقضية إصابة الحق فيها محتمل. فبالتالي هذه الرخص التي الغير مقطوع بصحتها 100% هذا الذي نقول لا يجوز تتبعها. طيب وما معنى التتبع؟ التتبع ليس معناه الأخذ أو العمل بالرخصة، العمل بالرخصة يجوز، نحن ننهى عن التتبع، والتتبع معناه السير خلف تلك الرخص والتقاطها من المذاهب أو من المفتي. من أمثلة ذلك تأتي نازلة على إنسان معين فيفتح كتب المذاهب ويرى ما حكم المذهب المالكي الشافعي الحنفي الحنبلي، أو ربما مذهب الأوزاعي، ماذا قال الليث بن سعد، ماذا قال سفيان الثوري، وجد أن أيسر مذهب قال كذا وكذا، قال سأأخذ به. حدثت نازلة أخرى فإذا به يرجع لهذه الكتب، أو عنده مثلا مفكرات التي فيها أسماء العلماء للاستفتاء، فيأتي ويتصل عليهم واحدا واحدا ثم يأخذ بالأيسر. تأتي النازلة الثانية فيعيد الاتصال بهم واحدا واحدا فيأخذ الآن بقول الأيسر عالم آخر. هذا ما نسمى بالتتبع. فهذا الأمر نص العلماء على حرمته. ما السبب في ذلك؟ لأنه يشعر بأن هذا الإنسان غير متتبع لأحكام الشرع، لأن هذا ليست مقطوعا بجوازها، هذه أمور مظنونة، فبالتالي الذي يتتبعها يشعر هذا بتهربه من التكاليف. يعني نحن نعرف أن الإنسان المسلم إذا كان بالغا عاقلا يسمى مكلف، هناك كلفة، هناك تكليف، هذا يريد أن يتخلص من هذه التكاليف قدر إمكانه، كأنه يسير
0: يبدأ يخفف من هذه التكاليف
1: قدر على أساس الفتوى على نفسه. ومن تتبع هذا الأمر سيصل به إلى حالات يعني متدنية في اتباع الشرع. طيب فهذا الذي نهى العلماء عنه.
0: إذن تتبع الأيسر من الفتاوى هو ما نقصده بقضية تتبع الرخص.
1: هذا المقصود بتتبع الرخص هو قضية يعني السير والتنقيب حول الآراء السهلة للعلماء،
0: وهذه حتى وإن كانت هذه الآراء يعني صادرة من علماء موثوقين أو من مذاهب معتمدة كالمذاهب الأربعة.
1: نعم،
0: ينطبق عليه نفس هذه الشروط.
1: نعم، بل هذا هو المقصود بها. نعم، أنها تكون ليست الآن، نحن لا نتكلم عن الزلات والسقطات.
0: نعم، ولا عن الفتاوى
1: التي هجرت. نعم، نحن نتكلم عن فتاوى صحيحة معتمدة في مذاهب أصحابها. فيأتي إنسان يبدأ يتتبع مثل هذه الرخص، هذا الأمر أيضا لا يجوز. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك قالوا الآن الإنسان مطلوب منه أن يتحرى لدينه. أنا الآن مثلا لو كنت عاميا وأردت أن أسأل العلماء، عادة إما أن أسأل شخصا أعتقد أنه أعلم من غيره، أو أنني على الأقل أحبه، يعاملني بلطف فأحبه، أو مثلا هو القريب من منزلي، أو هذا الشخص أنا أعرفه شخصيا،
0: أو إمام مسجدي،
1: أو إمام مسجدي الذي أصلي فيه. فهناك باعث، يعني إما يكون الباعث هو أمر علمي شرعي أو أمر اجتماعي أو أمر شخصي فألتزم. فمثل هذا الأمر قد ألتزم عالما أو مذهبا، فيتكون في مجموعة من الفتاوى الشديدة ومجموعة من الفتاوى اليسيرة، فهذا يجوز الأخذ الآن بالشديد واليسير، لأنه لا يوجد عالم جميع فتاواه ميسرة، ولا يوجد عالم ولا مذهب جميع آرائه مشددة. فإذا أنا التزمت مذهبا أو إنسانا أو علماء قطري أو مدينتي أو المجاورين لي، ففي هذه الحالة سوف أحصل على فتاوى تيسيرية وفتاوى تشديدية. لكن إذا لم يكن نظري للعلماء
0: من هذا المنطلق، إنما منطلق اليسير منهم أو نعم، من يفتي بالأمور
1: الذي أيسر ييسر لي سأتبعه، والذي يعسر سوف أتركه. هذا الذي لا يجوز، أن هذا يشعر الإنسان لا يهمني رأي الشرع، أنا يهمني ما الذي يناسب هواي، فهذا الأمر لا يجوز. طبعا العلماء مدحوا فتوى التيسير، حتى قال سفيان الثوري كما يذكر هذا عن مجموعة من العلماء منهم ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، يقول إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. يعني أحيانا بعض العلماء إذا شك يقول يا ابني اترك هذا الأمر احتياطا وتورعا، أو هذا الأمر لا يجوز من باب الورع من باب التقوى. فأحيانا اللجوء إلى الاحتياط هذا يعني مسلك يسلكه البعض، أما إذا وثق العالم فأصدر فتوى بالتيسير فهذا يقول سفيان الثوري هذا هو العلم الرخصة من ثقة. نحن نقول هذه الرخص يجوز الأخذ بها، لكن لا يجوز تتبعها فقط، حتى يكون الأمر واضحا.
0: نعم. دعنا شيخنا يعني قبل الفاصل، لدينا وقت يسير قبل الفاصل، يعني لو عرجنا قليلا على نصوص العلماء في هذا الخصوص.
1: نعم، يعني العلماء تكاد تكون كلمتهم مطبقة. مثلا قال سليمان التيمي رحمه الله ومن العلماء المتقدمين، يقول: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، كما ذكر ذلك الذهبي سير علام النبلاء. برخص هنا ليس المقصود الزلل، حتى نكون واضحين. عقب عليه ابن عبد البر يقول: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. إذن اتفق العلماء على أنه لا يؤخذ بهذه الرخص تتتبع. لاحظ، قال: لو أخذت برخصة كل عالم، يعني هناك تتبع. النووي رحمه الله يقول في المجموع: لو جاز، يعني للإنسان العامي، العامي ليس مقصود به الجاهل، مقصود به الذي لم يتمذهب، لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه، وأن يتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز. إذا كان حلال وحرام قال سأخذ أنه حلال، إذا كان واجب أو جائز قال سأخذ أنه جائز ولا يجب عليه، وذلك يؤدي إلى الانحلال من ربقة التكليف. هذا كلام النووي. الذهبي في سير علام النبلاء يقول: ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه. إذا لاحظ، الزلات هذا أمر آخر، ورخص المذاهب هذا تؤدي إلى رقة الدين. ابن النجار، أختم بهذا النص، يقول في شرح الكوكب المنير: ويحرم عليه، أي على العامي، تتبع الرخص، وهو أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب. يعني هو ليس شافعيا وليس حنبليا، هو يلتقط ويفسق به. لاحظ هذا الآن أمر أشد، يفسق بهذا الأمر، أي بتتبع الرخص، لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين، فإن القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره. فكلمة العلماء واضحة ومتفقون على هذا الأمر.
0: جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فاصل قصير نعود بعده أيها الأخوة والأخوات لمواصلة هذا اللقاء الماتع مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العرفج، فابقوا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من حلقتنا في هذا اليوم في سلسلة فقه الخلاف. كنا توقفنا فضيلة الشيخ قبل هذا الفاصل في مسألة تتبع العلماء وتتبع رخص العلماء بين المذاهب الأربعة، لكن الكثير يسأل: لو قام شخص يتمذهب بمذهب معين كمذهب الإمام الشافعي أو الإمام مالك وبدأ يتتبع في رخص علماء هذا المذهب، فنحن الآن في إطار أضيق مما كنا نتكلم عليه، فبدأ يأخذ من فتاوى أو من بعض آراء علماء مذهب والذي ينتمي إليه، بدأ يأخذ الأيسر من هذه الآراء، فهل هذا جزء أو نوع من أيضا تتبع الرخص الممنوع في الشرع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. داخل المذهب الواحد لا يعد هذا الأمر تتبعا، فهذا أمر جائز، لأنني أنا مثلا عندما أتمذهب بمذهب معين فأأخذ كل ما فيه من رخص، فأنا أيضا أأخذ كل ما فيه من تشديدات وعزائم، هذا أمر يكاد يكون متفقا عليه. فأنا عندما أتوضأ بمذهب الشافعي أو كما حسب اجتهاد الإمام الشافعي، فهناك مجموعة من التشديدات وهناك مجموعة من الرخص، فأنا أخذ بها كلها، ففي هذه الحالة أنا لا أتتبع الرخص. وقد نص على هذا العلماء، يعني مثلا ابن حجر الهيتمي من علماء الشافعي يقول في تحفة المحتاج، يقول: وليس العمل برخص المذاهب، يعني المتمذهب مذهب معين، مقتضيا له، يعني هذا العمل أخذ برخص المذهب لا يقتضي تتبع الرخص لصدق الأخذ بها مع الأخذ بالعزائم أيضا. فأنا أخذ بالرخص وأخذ بالعزائم، لأن من عمل بالعزائم والرخص لا يقال فيه إنه متتبع للرخص. فأنا أخذ بالعزائم والرخص. مشكلة من يتتبع الرخص أنه يلتقطها من كل مذهب ومن كل قول ومن كل مفتي، فبالتالي يخرج دائما من العزائم، فبالتالي لا يوجد عليه عزيمة، يتوضأ بأسهل ما يمكن، لكن هذا الوضوء لا يقول به الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا غيره، وكذلك في صلاته وكذلك في أمور كثيرة جدا. يعني يستطيع أن يتهرب من صلاة الجماعة وأن يتهرب من صلاة الجمعة وأن يتهرب من صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف، وأن يتهرب من أداء كثير من أنواع الزكوات، ويستطيع أن يتهرب من العمرة، ويستطيع أن يتيسر في أمور الصوم بشكل كبير جدا. فهذا أمر يشعر أنه لا يريد هذا الدين، لا يريد هذا التكاليف، فيبحث عن أي غطاء شرعي وهمي لكي ينفذ من خلاله.
0: لكن أيضا وجهة النظر الأخرى أو وجهة النظر كثير من الناس في أن هذا القول فيه تشدد، يعني لو تكلمنا عن الاكتفاء الشخص بتتبع بعض الرخص داخل المذهب سنجد يعني أنفسنا محاصرين في بعض المذاهب، يعني أو خصوصا في هذا الوقت في بعض الفتاوى أو بعض المذاهب من يحجر في بعض الأمور التي باتت في هذا الوقت من العسير العمل بها. أذكر على سبيل المثال للحصر، مس المرأة مثلا في الطواف، الشافعية يرون بأنه ينقض الوضوء، ومع الزحام قد يتعسر على الحاج أو المعتمر التحرز من هذا الموضوع، فهل يعتبر انتقالي أو تقليدي لمذهب الإمام أحمد وهو يعني أيضا فيه ترخص الآن في هذا الموضوع، هل هذا من أنواع التتبع للرخص أم أن هذا الموضوع يعني بما أن فيه حرج ممكن أن نتسمح فيه؟
1: نعم، يعني أيضا مما نص عليه العلماء نصا على أن الخروج من المذهب الذي تتمذهب به إلى مذهب آخر لكي تأخذ رخصته بسبب الحاجة أو الضرورة، فإن هذا الأمر لا يعد من تتبع الرخص، يجوز لك هذا، وهذا بحمد الله عز وجل من التيسير. وقد ذكرت المثال وهو قضية أن لمس المرأة عند كثير من المذاهب الشافعية والمالكية والحنابلة أنه ينقض الوضوء، حتى عند الحنابلة لكن بشروط، يعني يضيفون شروط. المذهب الوحيد الذي لا يرى أن هذا ما ينقض هم الأحناف، فيجوز لنا أن نقلد الأحناف في هذه المسألة، لأنه يشق التحرز عن لمس النساء في أثناء الطواف مثلا، هذا نوع. وقد نص العلماء على هذا، يعني مما ذكره، أنا أحاول أن أنقل كل مرة من بعض المذاهب، مما قاله الإمام النفراوي المالكي، يقول: ما قدمناه من وجوب المتابعة لأحد الأئمة إنما هو في حق من لا أهلية فيه للاجتهاد، يعني إنسان عامي يقلد مذهبا، ولكن بشرط أن لا يتتبع رخص المذاهب وإن لم تنع إجماعا، إلا أن يضطر لتقليد الرخصة يوما يضطر فيجوز للضرورة. فكلمة العلماء تقول أنه يجوز لي أن أخرج عن مذهبي وأخذ برخصة ما في حالتين: الحالة الأولى إذا كان هناك ضرورة أو حاجة، يعني يشق علي أن ألتزم بمذهبي في مثل هذا.
0: هل هناك شيخ ضابط لهذه الضرورة أم أن الموضوع مقدر بتقدير الشخص؟
1: تقدير الشخص، يعني المشقة، إذا كان هناك مشقة أنا لن أطوف شوطين أو ثلاثة فأمس امرأة فأذهب أقضي ساعة كاملة لكي أخرج وأتوضأ خارج الحرم، هذا مشقة فيجوز التقليد. نعم. الحالة الثانية، إذا كنت من أهل الاجتهاد ووجدت أن الرخصة التي في المذهب الآخر أقوى دليلا وأرجح رأيا وأنا كنت من أهل الترجيح والاجتهاد، فيجوز لي أن أخرج عن مذهبي وأن أخذ بالمذهب الآخر، إذن إما لقوة الدليل في قضية الرخصة أو لضرورة أو الحاجة. أما إذا لم يكن عندي دليل أو كان الدليل على الشدة الموجودة في مذهبي وليس هناك حاجة أو ضرورة وأنا متمذهب بهذا المذهب في كل أموري، إذن ينبغي علي أن ألتزم به. جميل. لا أخرج إلا بمبرر.
0: جميل.
1: يعني لا بد أن يكون هناك مرجح أو سبب يدعوني للخروج عن هذا المذهب، وإلا فالأصل للانضباط أن يسير الإنسان على مذهب واحد أو أن يسأل عالما واحدا أو من يتأثر له من العلماء، لكن لا يقصد تتبع أمثال هذه الرخص.
0: جميل. لكن شيخنا أفضنا كثير في قضية تتبع الرخص، هل يمكن لنا أن نجمل أو نلخص موضوع تتبع الرخص لما فيه من أهمية خصوصا في هذا الوقت؟
1: نعم، يعني حقيقة هذا سؤال مهم جدا والعلماء فصلوا فيه ووضعوا له، وقد أجملت كثير من آرائهم ولخصتها في 6 نقاط، وهذا من المهم أن ندركها شيئا واحدة واحدة. الإنسان قد يكون غير متمذهب بمذهب، إنسان عامي كما يقولون، فمثل هذا يجوز له أن يأخذ بالرخصة على حسب من يفتيه بشرط أن لا يتقصد هذا التتبع. جميل. يعني قد يسأل 10 علماء فخمسة يفتونه في أمر ما بشدائد وخمسة يفتونه بتيسير، له أن يأخذ بالتيسير ويأخذ بالعزائم.
0: نعم.
1: لكن لا يتتبع، هذا الذي لم يتمذهب. الشيء الثاني أن يكون إنسان متمذهب بمذهب شافعي مثلا أو مالكي أو غيره وكانت الرخصة في مذهبه فيجوز له هذا. لماذا؟ لأنه يأخذ بعزائم هذا المذهب. الحالة الثالثة أن تكون الرخصة في غير مذهبه لكنه من أهل الترجيح والنظر فوجد الرخصة التي في غير مذهبه هي الأقوى دليلا وكان من أهل الاجتهاد فيجوز له الأخذ بتلك الرخصة.
0: جميل.
1: النقطة الرابعة أن تدعوه للأخذ بتلك الرخصة حاجة التي في غير مذهبه، حاجة أو ضرورة، فله أن يأخذ بها أيضا. النقطة الخامسة أن تكون الرخصة في غير مذهبه وليس له أي ما يدعو للأخذ بتلك الرخصة إلا مجرد التشهي فقط، فمثل هذا لا يجوز له.
0: نعم.
1: فإن أكثر منه، هذا الحالة السادسة الآن، إذا كان يكثر من هذا التتبع لا يجوز له ويفسق به على رأي كثير من العلماء. فالقضية إذن لا تدعوك لأخذ رخص المذاهب الأخرى أو العلماء الذين لا تعتقد أرجحية علمية فيهم إلا لحاجة أو ضرورة، وإلا فقد يكون الإنسان بهذا السبب متتبع لشهواته، والله سبحانه وتعالى يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، هذا نوع من الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إلى آخره. فينبغي الإنسان يتحرز من الرخص الاجتهادية التي يجدها عند عالم قد لا يراه عالما أو يرى أنه من مرجوح العلماء أو من المذاهب التي لا يتبعها مثلا.
0: جميل. نعم. لكن ترد شيخنا فضيلة الشيخ الكثير من التساؤلات، يعني أذكر على سبيل المثال الكثير يورد حديث سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث رواه البخاري ومسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في قولها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ألا يعني يدل هذا الحديث أو يعطي دلالة واضحة على قضية أو صريحة على قضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الفتوى يخفف على الناس، ومن هذا المنطلق نستطيع أن نحن ننطلق من فتاوى العلماء بما هو أرخص أو بما هو أيسر بالنسبة للناس؟
1: الحقيقة أن هذا الحديث هذا من أقوى شبه من يسلك دائما التيسير.
0: جميل.
1: حتى هناك من خرج من علماء هذا العصر كالشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله وخرج بما يسمى بفقه التيسير، وهو انطلق من هذا الحديث ومن غيره، حتى قال إن منهجه هو التبشير في الدعوة والتيسير في الفتوى. الفتوى لا يصح لنا أن نيسر فيها أو أن نشدد فيها أيضا إلا بدليل، بدون ذلك لا يصح، أو أن تكون من يتبع مذهبا فتأخذ عزائمه ورخصه. أما أن يكون هناك التقاط للرخص من أجل التيسير فقط على النفس وعلى الناس فهذا لا ينبغي إلا إذا كان هناك مشقة أو حرج أو عامة بلوى، فمثل هذا لا مانع منه، أما ما عدا ذلك فينبغي حقيقة التريث. والحديث هذا لا يشير إلى ما ذكرناه، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. النبي صلى الله عليه وسلم لا تطرح عليه أراء علماء وفتاوى حرام وحلال فيأخذ الأيسر منها، النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع. إذا ما معنى خير بين أمرين؟ للعلماء في ذلك إجابتان. الإجابة الأولى ما خير بين أمرين من أمور الدنيا فيختار أيسرهما على نفسه وعلى الناس. من أمثلة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم زار مع مجموعة من صحابته لأحد الأنصار فجاءهم بالعذق، عذق الرطب كاملا فيه التمر والرطب والرطبة في نصف عمرها، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا كنت اجتنيت؟ يعني لماذا لم تقطع لنا شيئا منه وقطعت العذق بكامله؟ ما هذا من باب التيسير؟ فقال هذا الأنصاري رضي الله عنه: أحب أن تجني بنفسك، يعني أن تنتقي. ثم أخذ المدية السكين لكي يذبحه، فقال صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح شاة حلوبا تدر عليك. هذا معنى التيسير،
0: هذا في الرأي الأول الذي يخصص هذا القول في قضية
1: في أمور الدنيا. نعم. التيسير على النفس وعلى الناس في أمور الدنيا، يعني كما نقول حسب ما يتيسر، أو كأنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يجهل عليه بعض الناس فيعفو عنهم، عفى عن ذلك الرجل الذي بال في المسجد، وعن ذلك الرجل الذي تكلم في الصلاة، وعن يعني مجموعة من الأعراب الذين دخلوا في الإسلام حديثا، فكان صلى الله عليه وسلم يعفو عنهم، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني لا يريد أن يشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا نوع من أنواع التيسير، وقد ذكره يعني ذكره الحافظ بن حجر العسقلاني، هو ذكر هذا النوع في فتح الباري، فيقول في شرح هذا الحديث أن الحديث الصحيحين، يقول: قول عائشة بين أمرين أي من أمور الدنيا، إذا ليست حلال وحرام أو مباح وواجب، يدل عليه قوله: ما لم يكن إثما، لأن أمور الدنيا لا إثم فيها، إلى أن قال: وقوله ما لم يكن إثما أي ما لم يكن الأسهل مقتضيا للإثم، فإنه حينئذ يختار الأشد. إذن هي أمور دنيا، أمور تخير، فهذا جانب،
0: هذا رأي
1: في معنى، ما معنى التخير هنا؟ من أمور الدنيا المعتادة. طيب، هناك رأي آخر أي معناه أن الله سبحانه وتعالى يخيره بين أمور شرعية متعددة كلها جائزة، فيختار صلى الله عليه وسلم الأيسر منها. يعني مثلا خير صلى الله عليه وسلم في قضية الأسرى بين القتل أن يقتلهم، وبين أن يسترقهم، وبين أن يمن عليهم، وبين أن يفاديهم، فاختار الأيسر وهو أن يفاديهم بشيء من المال إن لم يكن بشيء من التعليم، اختار الأيسر صلى الله عليه وسلم. لما رجع من الطائف خيره الملك بين أن يطبق عليهم الأخشبين أو أن الجبلين العظيمين أو أن يعفو عنهم، هذه كلها أمور كانت جائزة له صلى الله عليه وسلم، فاختار العفو عنهم، يعني أمور شرعية جائزة فيختار صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكره النووي في شرح مسلم على الحديث، أحب أن نختم به، فيقول في معنى قول عائشة أيسرهما، قال: فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها. قال القاضي، قاضي عياض يعني: ويحتمل أن يكون تخيره هنا من الله تعالى، فيخيره فيما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار من القتل وأخذ الجزية، أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصار، فكان يختار الأيسر في كل هذا. فهذا معنى الحديث، فليس معنى أن حلال وحرام نختار الأيسر دائما، فليس هذا هو المقصود.
0: جزاك الله خير فضيلة الشيخ، ونشكر لك هذه الإفاضات، على أمل بإذن الله أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة من هذه السلسلة. تقبلوا تحياتنا في ختام هذه الحلقة، وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرد بكم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: وأن يتولانا بما هو أهله في الدنيا والآخرة، وأن يسير بنا في سبيل حبيبه في جميع شؤوننا الباطنة والظاهرة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد تدارسنا في أخبار سيرته صلى الله عليه وسلم، وقائعة كانت في السنة العاشرة من هجرته عليه الصلاة والسلام، ومررنا على ذكر بعثه لسيدنا معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن، ثم بعثه في نفس العام سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا علي بن أبي طالب إلى اليمن. وذكرنا بعض أخبار ذلك، وقد قدم عدة مرات إلى اليمن سيدنا علي، منها في تلك السنة تكرر وروده بإفاد النبي إياه ورجعته إلى إدراك الحج مع النبي، وعودته بعد الحج إلى اليمن، وما تقدم قبل ذلك من خروجه في سرية ومن بعثه عاملا إلى اليمن. وفي إحدى وفداته ووصوله إلى اليمن وقدومه إليه، قام خطيبا وبلغ كعب الأحبار، فمشى ومعه حبر من أحبار اليهود يستمع خطبة الإمام علي، فوافياه وهو يقول: إن من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. قال كعب: صدق. قال سيدنا علي: ومنهم من لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. قال كعب: صدق. قال سيدنا علي: ومن يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة. قال كعب: صدق. وقال الحبر: كيف تصدقه؟ قال: أما قوله من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، فهو المؤمن بالكتاب الأول ولا يؤمن بالكتاب الآخر. وأما قوله منهم من لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، فهو الذي لا يؤمن بالكتاب الأول ولا الآخر. هذا ما فهمه كعب من خطبة سيدنا علي. قال: وأما قوله من يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة، فهو ما يقبله الله من الصدقات. ها، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إن الله لينمي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون التمرة كجبل أحد. وكان عدة من وقائع أقضيته، وقد سمعنا فيما مضى أنه قال لرسول الله: تبعثني إلى قوم وأنا أصغرهم سن وأقضي بينهم، فضرب بيده على صدره فدعا قال: فما شككت في قضاء قط. وكان من جملة ما وقع أن جماعة ابتنوا حفرة للأسد يقع فيها، وجاء الأسد ووقع في الحفرة، بينما هم جماعة يتدافعون مروا عند الحفرة، سقط أحدهم إلى حفر الأسد فتمسك بالذي يليه، فتمسك الذي يليه بالذي يليه حتى وقعوا أربعة في الحفرة وجرحهم الأسد، وانتدب أحدهم له برمح فكان معه فقتله. صاروا أربعة، وهذا كان معه حربة قتل بها الأسد وماتوا من جراحتهم كلهم مع الفقيان. فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر وأخرجوا السلاح ويتقاتلون، يقول أنتم صاحبكم هو الذي جرى صاحبنا وسقطوا معه. فبلغ سيدنا علي فأتاهم وقال تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ ماشي قتال، امسكوا، إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. وقف، ما تقضي؟ قال اجمعوا من قبائل الذين حفروا البير الحفرة ربع الدياء وثلث الدياء ونصف الدياء ودياء كاملة. أيوة، هذه الأول الربع لأنه هلك بسبب حفرهم وهلك فلو ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع دية كاملة. وما لبوا للحكم وارضوا، اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا الحكم من عنده. فذهب منهم جماعة وافى النبي صلى الله عليه وسلم في مقام إبراهيم، جو عند المقام قصوا عليه القصة، قال أنا أحكم بينكم. قال رجل من القوم يا رسول الله إن عليا قد قضى بيننا. قال ما قضى؟ فذكر له وقال إن نجمع من قبائل الذين حفروا البير ربع دية ثلث دية ونصف دية ودية كامل، والأول يعطى ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع دية كاملة. قال القضاء كما يقضي عليه، هذا هو الحكم، ارجعوا لي فنفذوا هذا. فما كان إلا هو. وبلغوا صلى الله عليه وسلم من الرجل وجد ركاز من الذهب، فجابوا عن سيدنا علي، أخذ خمسه بيت المال وسلم له الباقي، قال خذه لكم خمسه زكاة، وأعطاه الباقي. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأعجبه منه القضاء. وكان في اليمن حتى ذهب النبي إلى الحج، فأخذ من إبل الصدقة وحللا كذلك من الجزية كما تقدمت الإشارة. فجماعة من أصحابه قالوا إذن لنا نركب إبل الصدقة ونريح إبلنا. قال له إنما لكم فيها سهم كأحد المسلمين ممن يستحق الزكاة، ما لكم حق تركبونها معكم إبلكم؟ أعطنا من هذه الحلل. قال له هذه جزية تبلغ رسول الله ويقسمها، ما أخص بها أحد من أحد برأيي. فلما دنا وقت الحج أراد أن يلحق الحج من النبي، أمر أحدهم ومضى فأركبهم إبل صدقة ووزع عليهم من الحلل. ورجع سيدنا علي، سيدنا أبو سعيد الخدري كان خرج معه في خروجته إلى اليمن، ولما رجع من الحجة قال له النبي صلى الله عليه وسلم عدو في مكة ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليه وشوف شغلك في اليمن وعملك هنا. مشى، فلما عرف في إبل الصدقة أنها قد ركبت وراء أثر الركب قدم الذي أمره ولامه وقال رجع الحلل وانتزعها منه ومنعه من ركوب إبل الصدقة. فقال بعضهم هذا شد ضيق علينا، هذا يشدد علينا لهم. فقال أحدهم أما إن لله علي لئن قدمت المدينة لأذكرن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق. فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادفت أبو بكر خارج من عند النبي، قال لما رآني وقف معي ورحب بي وسألني وسألته قال متى قدمت؟ قلت البارح. قال فرجع معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل قال هذا سعد بن مالك بن الشهيد. قال إذن له. فدخلت فحييت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياني، قال وأقبل علي وسألني عن نفسي وأهلي وأحفى المسألة. فقلت يا رسول الله ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق. قال فتأد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت أنا أعدد ما لقينا منه، يعني يظن أن النبي بيفرح منه يتلقى منه. قال حتى كنت في وسط كلامي كنت قريب من الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على فخذي وقال يا سعد بن مالك بن الشهيد مه بعض مقالك في أخيك علي، فوالله لقد علمت أنه أخشن في دين الله وفي ذات الله وقال في سبيل الله من أن يشكى. قال سيدنا سعد قلت نفسي ثكلتك أمك سعد بن مالك، ألا أراني كنت فيما يكره منذ اليوم وأنا لا أدري؟ أظن أن أفعل شيء يفرح. وأنا لا جرم والله لا أذكره بسوء أبدا لا سرا ولا علانية. وعلم مكانة علي وحرصه على دين الله وأمر الله وعمله ذاك بغاية الاحتياط في الدين والانتباه من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد تقدم معنا أنه في تلك الرجعة من الحج وقف على غدير خم فخطب وتكلم عن سيدنا علي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس الأمر ويبعدون عن الأوهام وظن التضييق والتشديد وما إلى ذلك. ثم عاد من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبقي معه أوائل السنة الحادي عشر حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أسلفنا أنه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة لم يعتمر إلا أربع عمر، ولم يحج إلا حجة الوداع. وقد ذكر جماعة من أهل السيرة والحفاظ أنه قبل الهجرة كان يحج كل عام، بل كانت قريش يحرصون على الحج في كل عام، وكان لا يترك الحج منهم إلا من كان خارج مكة. فعجبا، وهؤلاء في الكفر يعظمون البيت ويخرجون للحج، وقوم من المسلمين في مكة ما هم حول الحج سنين طويلة عريضة متعددة ولا يبالون به. قال والرسول صلى الله عليه وسلم من باب

0: بعد ذلك بعد المسلمين وقريش أنهم يقفون حيث وقف الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. حتى قال الذي ظلت ناقته وخرج يبحث عنها إلى عرفة وجد النبي محمد هنا، قال هذا من الحمس ما يخرج لهنا، ما باله يأتي لهنا. فكان إلهاما من الله للنبي صلى الله عليه وسلم لأداء المناسك على قواعد إبراهيم من قبل النبوة وبعدها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. واعتمر عام الحديبية ورد من تحت الحرم، وبعدما أمر الصحابة وحلقوا وهبت ريح ودخلت شعورهم إلى الحرم وتفاءلوا خيرا. وجاء في السنة الثانية معتمرا عمرة القضاء وفتح مكة، فاعتمر من الجعرانة بعد رجوعه من الطائف، سرى بالليل إلى مكة واعتمر وعاد، حتى كثير من الصحابة ما شعروا بعمرته. عاد إلى الجعرانة ومشى إلى المدينة راجعا بعد أن أنهى قسمة الغنائم، فكانت الثالثة والرابعة مع حجته، حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا يكون علمنا في دروس السيرة إلى حجة وداعه عليه الصلاة والسلام، أكرمنا الله باتباعه لاستضاء بنور شعاعه، وجعلنا من أهل الاقتداء به والسير في دربه والتمسك بمنهاجه والارتقاء بمعراجه. اللهم اجعلنا ممن استضاء بهذا النور وتوليته به في جميع الأمور، وكنت له بما أنت أهله في البطون والظهور، دنيا والبرزخ ويوم البعث والنشور. اللهم وتدارك أمته واغثهم واكشف جميع الشدائد عنهم، وألهمهم في الحركات والسكنات رشدهم، وأعدهم من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ولا تسلط عليهم أعداءك وأعداءهم، واجعلنا وأهل الملة في حصونك الحصينة وحروزك المتينة، ودلنا على ما هو أحب إليك وأرضى لك ولرسولك ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
2: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة، وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب العلم والعلماء وفضلهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. ثواب طلب العلم وتعليمه لوجه الله عز وجل. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيت في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب تعليم العلم وتصنيفه ونسخه وروايته. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثواب العمل على الكتاب والسنة والتمسك بهما. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق

في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون